0: كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
1: أديت ما عليك، أديت ما عليك، وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم،
0: أحسن الله إليكم. يقول: كلما دعوت لولي الأمر ولبست عن عرضه وعن منهجه عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى أموالا منه وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
1: اتركهم، لا تلتفت إليهم، أمضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم.
0: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة؟
1: عندما
0: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة المحرمة؟
1: إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار من الاستيلاء على المسلمين، أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم،
0: أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
1: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد. إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات. أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم،
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
1: اسألوا قلوا شو اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله، ما رأينا إلا الخير وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد. نعم،
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إمام المسجد يسجل أسماء الصبيان والصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد مما جعل الصبيان يذكرون ويحافظون على الصلاة، فهل هذا عنه صحيح؟
1: لا، ما هو صحيح، ولا يعلق في المساجد كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا في المساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم المضاجع، هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم،
0: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
1: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم، من أهل السلطة. نعم،
0: يقول: حينما نناصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي يقولون إن أعمالهم في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، قال: ورأيناهم ينشرون في بعض المقاطع كتاب التوحيد وأنهم يقيمون الحدود ويلزمون النساء بالحجاب ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟

0: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين ولا تخالفهم ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور، وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة ولا يكونون لهم وحدة وجماعة منفردة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى هل لكل أحد أن يصوبه ويستطيعه؟
0: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول نحن نحن مجموعة من طلاب المعهد العلمي في الرياض وقد حضرنا رغبة في الفائدة، فهل من نصيحة توجهوها إلينا بارك الله فيكم؟
0: النصيحة أن تستمروا في دراستكم وتفهموا مقرراتكم وأن تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لأنها كتب مختارة لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
0: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة، يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرد وحده، قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال: صوموا يوما قبله، وفي رواية: أو يوما بعده. نعم.
1: هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أنا رجل عام، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة السوء وأهل الشر؟
0: إذا رأيت شيئا تستنكره بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم.
1: يقول: هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان المنهج الحق؟
0: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد، وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها، ما هو على نمط واحد، يمن الله على من يشاء من عباده يتفاوت، لكن نحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم، ونقول: لا تقتصروا على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
0: لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
1: يقول: من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟
0: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه، فذلك أضعف الإيمان، وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. فالوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه، فإذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس

0: ولا يمشي معه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول: هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها هل يعتبر هذا ردة؟
0: تشجيع الكفار وتعظيم الكفار لا يجوز.
2: يا عين صاد ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مثل ذنب أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

منها فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

أَعَدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن عشر.
3: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
4: بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ذي بصر

بالمسائل الفقهية المهمة، وإن كان عاميا، أن الصلاة والزكاة قرينتان، وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول ومنها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. وجاءت أحاديث تكاد تبلغ التواتر، وهي يقينا مستفيضة، قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة.

حصلوا من قرنهما في الكتاب والسنة أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال، جعله الله لأصناف معلومة ذات حاجة. وأدرك هذا وأجمع أدرك هذا الصديق رضي الله عنه حينما استخلف على أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل، أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة تطلق على النماء وعلى أن تطلق على النماء والزيادة كما تطلق على الطهر تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد، وزكت نفسه طهرت، وهو لا شك النماء لها بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا. ومعناها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من أهل الإسلام، وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب، كتاب الزكاة. المسألة الثانية في حكمها، اتفق المسلمون على أن الزكاة واجبة لما قام عليه الدليل عندهم كتابا وسنة وكذلك إجماعا. وقد ذكرت لكم أدلة الكتاب حين كنت أذكر أمثلة على اقترانها هي والصلاة. ومن السنة التي تكاد تبلغ التواتر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم

0: أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث وإنما كان اختلافهم وإنما وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج، من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر، وأما من منع الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها فإن إمام المسلمين يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله عقوبة له، وإن قاتل دونها قتل، وإن كان ذا منعة أو انحاز إلى فئة ذات منعة ووافقوه على ذلك فإن الإمام يقاتلهم كما قاتل الصديق رضي الله عنه طائفة من المرتدين منعوا الزكاة وقالوا إنما هي أتاوة أو إتاوة، كنا نعطيها لمحمد يعني ضريبة أو جزية كنا نعطيها لمحمد، فيرون أنها لا تجب عليهم الآن، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه وأجمع الصحابة على ما عزم عليه الصديق فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها، ذكر المصنف هنا الإسلام، قال على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني الخمسة الصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج أو لا، فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكافر، البالغ الحر هذا يخرج العبد لأن العبد ليس له مال، هو ماله لسيده، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وملك ملك النصاب، ملك النصاب ذكر تماما هنا.
1: يقول هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
0: نعم تمام الملك هذا العقل ذكره هنا، ذكر العقل
1: مسلم حر
0: نعم
1: ملك نصابا ملكا
0: تاما، لم يذكر العقل والبلوغ لأنه فيهما تفصيل كما يأتي، لكن الراجح أنه لا بد من العقل والبلوغ وهذان محل خلاف. وقوله نصاب نصاب زكوي سيأتي تفصيل الأنصبة في مسألة قادمة.

0: الحكمة إن شاء الله تعالى. وتمام الملك أو ملكا تاما يعبر أحيانا بهذه وهذه، أن يكون الملك ثابتا مستقرا بيده. فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث، وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة، هذه ليست فيها زكاة، وهي قد تبلغ مئات الألوف أو الملايين، لكن لأن الملك غير مستقر، فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخره، تسلب كل ما ادخره. وفي ذلكم وفي القرض الذي في الجمعيات، ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات، ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل، يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه، يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
0: هذا شرط آخر، فتحصل أن الشروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول، وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أضفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة، وإذا حذفناهما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ خمسة شروط الوجوب. نعم.
1: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما.
0: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره، وقلنا إنه شرط، وهو حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام وهو الأصل، أنه لا زكاة حتى يحول الحول على امتلاك الإنسان للمال. هذا العموم ما استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة، فإن حوله، نعم، وثانيا نتاج السائمة، يعني أولاد السائمة، وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها. فربح التجارة ونتاج السائمة حولهما حول الأصل. فعلى سبيل المثال، ادخرت في خزينتك 50 ريالا، فحال الحول، حال الحول، فوجدت نفسك رابحا 200 ريال، فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال، هذه ما فيها زكاة، لأنهم يقولون الزكاة نصاب، يعني 200 درهم من الفضة، ويتعادل 56 ريالا، ف50 ريال ليس فيها الزكاة، لكن كم ربح هذا؟

0: 150، أليس كذلك؟ تمام. إذن يزكي هنا، يزكي 200 ريال. فإذا قال قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام، إلا قبل أيام، ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريال، لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال، قلنا يزكي، يزكي الحول حول الأصل. نعم نعم، الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا، لأنه حدث، لأن الربح حدث متى؟ لا، في محرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا. هل ربح أثناء الحول شيء؟ إذن لا زكاة في هذا، لأنه لم يربح أثناء الحول. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاحة أخذ بالأول، لا يزكي ما دام الربح حدث بعد حوالان الحول فلا زكاة عليه. ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم وإذا سائمته من الغنم 40، كم النتاج؟ يعني من أولادها، ها؟ من أولادها 25. إذن يزكي، يزكي. لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات. كم كانت الأمهات؟ 20. فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40 يزكي. هذه واضحة. كذلك الحبوب، ثمار حولها حال حصادها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. وماذا ذكر؟ والخارج من الأرض،
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حوله ما حوله.
0: الخارج من الأرض قسمان، قسم ذكرناه وهي ثمرة النخل وما شابهها، ومن الخارج من الأرض كما سيأتي المعدن. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: قال رحمه الله ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
0: هذه الأموال الزكوية 4، ذكر 4 كما سمعت، ذكر 4. وهذه 4 3 منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل خلاف، والصواب أنه يزكى بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ 5: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير المعلوفة، سواء يزرع العلف لها يشتريه، هذه لا تسمى سائمة. فالسائمة هي غير المعلوفة، وهي التي ترعى الحول كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائمة. والمعلوفة لا زكاة فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث نعم الأثمان وهي النقود العمل. والرابع عروض التجارة. والخامس حلي المرأة على القول الراجح، كما سيأتي إيضاح ذلكم إن شاء الله لاحقا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقافها.
0: هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة واستثناء. فالقاعدة العامة أنه لا زكاة في شيء من هذه حتى يحول عليه الحول، ما عدا ما استثني قبل قليل. بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56 ريالا ونصف ريال، وحال عليه الحول، تمت الشروط، فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه، هذا عند المتخصصين في الرياضيات هم الذين يستخرجون هذا، احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين. فعلى سبيل المثال نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، أليس كذلك؟ طيب 50، كم زاد على النصاب هنا؟ 10. 60، كم زاد على النصاب؟ 20. 70، زاد كم؟ 30. 40 أخرى 80، زاد كم؟ 40. 90، زاد كم؟ 50 شاة. 100، زادت كم؟ 60، زاد 60 شاة على 40 ولا لا؟ 110، زاد 70. 120، زاد كم؟ 80. هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ متى؟ كما سيأتي، من 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120، هذا وقص لا زكاة فيه. هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم، من 40 إلى 120، كم الذي الآن لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم زيادة على 40 ليس فيها زكاة. نعم، ماذا قال؟
1: لا شيء. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أصلا.
0: لا، قبل ذلك قال زكاة.
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا.
0: نعم، هذا عرفنا اشتراط النصاب. نعم، عرفنا هذا.
1: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الراعية، وهي 3 أنواع. أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين، إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 120

0: 20، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون إلى 200، فيجتمع الفرضان إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون. ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
1: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام. وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر. ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة، سواء كان يشتري العلف أو كان يعني يزرعه لها، فبعض الناس عنده مزارع يربي فيها عشرات من الإبل والبقر والغنم، فلا زكاة فيها لأنها معلوفة، هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة والشعير ويسقي الأشجار التي تنبت، فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلومة، وإن بلغت ألوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب كل قسم، فبدأ بنصاب الإبل، ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني 10، وما بينهما كم، ما بين 5 و10، اطرح يعني أسقط العاشرة واحسب من السادسة كم الوقص، 4. النصاب الثاني من 10 إلى كم، فيها كذلك 4، هذه وقص. وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا، إذا بلغت 120 وواحدة كم فيها، كم حقة فيها،
0: 3 بنات لبون.
1: ثلاث بنات
0: لبون.
1: لبون. ثم بعد، فإذا زادت واحدة كم فيها، هنا شيء يعني
0: إذا إلى 120 و100، إذا زاد إلى 20 و100، إذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون.
1: تمام. إذن من 91 إلى 120 كم فيها حقتها، زادت واحدة أصبح فيها كم، 3 بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة، تأمل، 121 فيها 3 بنات لبون. طيب اطرد القاعدة 22 23 يعني بعد 124 25 26 27 28 29 30 40، هنا الآن كم زاد عندنا، 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا تستقر الفريضة ففي كل 50 يعني بعد 121، إذا زدنا 50 على 121 يصير كم عندنا، 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا، 3 بنات لبون وحق، لأن 3 بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم، 121، واضح هذا الآن؟ طيب ما بين 121 إلى 70 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 21 و100 إلى 70.

0: ثلاث بنات لبون وحقة، واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف، اجتمع الفرضان. إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، فإن شئت أخرجت 4 حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ 5 بنات لبون. نعم، 3 بنات لبون. نفس يعني هو يقول
1: فيها 40.
0: نعم، لا هو يقول إلى 121، إلى 121 ثم تستقر الفريضة، فيكون في كل 50 حقة. يعني هل 50 هذه بعد 121 أو إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد فيكون 80 بنت لبون والخمسين فيها حقة؟ هذا محتمل وهذا محتمل، لكن إذا جئنا الأرفق، إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظاهر اللفظ أنه 50 هذه يحسب بعد 121، فإذا تمت يكون 171، يكون 50. هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم، والله أعلم. هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم.
1: ومن وجبت عليهم سنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: هذا يسمونه الجبران، يسمونه الجبران. والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحقة. وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده، لم توجد الجذعة، فيدفع ماذا؟ الحقة، يدفع الحقة، ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم، هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى، مثلا الحالة الثانية عكسها، وجبت عليه حقة وليس عنده إلا الجذعة، فهو يدفعها ويأخذ الجبران ممن؟ من الساعي. أكرر المثال الأول، وجبت عليه من الإبل جذعة، هذا على سبيل المثال، وليس عنده إلا حقة، والجذعة غير موجودة، فإنه يدفع الحقة ويدفع جبرا، يسمى الجبران، يدفع 20، يدفع شاتين أو 20 درهما. الثاني عكس هذا، وهو من وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جدعة، الحقة غير موجودة، أيهما أكبر؟ أيهما الأعلى؟ الحقة أو الجدعة؟
1: الجدعة.
0: نعم؟ الجدعة أعلى. إذن الساعي يأخذ منه الجدعة ويدفع له شاتين أو 20، نعم، درهما. نعم.
1: قال: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
0: هذه الحالة الثانية هي على الساعي، لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر، يعني وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا الجذعة، فإنه يدفعها، الساعي يأخذها منه، قل هات ما دام عندك حقة، هات ويدفع له الساعي، جاب الزكاة العامل يدفع له الجبران شاتين هو شاتان أو 20 درهم، له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت أدفع الجلعة، له الأجر.

0: رحمه الله النوع الثاني البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ 30. نقف على هذا ونتيح فرصة للأسئلة إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
1: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية.
0: تجب في المال ولا
1: هي تجب في المال؟ ومن يؤديها؟ الشخص صاحب المال. يعني هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
0: يقول: بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون، فما العلة في ذلك؟
1: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار. نعم.
0: يقول السائل: زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت للتجارة.
1: هذا موضوع آخر، فيكون حالها هنا حال عروض التجارة، فتخرج عن السائمة، تخرج عن السائمة. فمن اقتنى سائمة سواء كان يعلفها، نعم، من اقتنى سائمة للتجارة أو من اقتنى بهيمة الأنعام، اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق، وهذه شروط الزكاة فيها واضحة، ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء للتجارة، للتجارة، فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
0: في أسئلة متعلقة بالدرس
1: حديث لا بس.
0: يقول السائل: كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات 55 والحديث الذي فيه أن أجر صلاة الجماعة 27 درجة؟
1: لا معارضة بينهما أبدا. فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلىها في جماعة كل صلاة بعشر، وتزيد أجر التجيء وتزيد صلاة الجماعة 27 درجة، درجة غير الحسنة، لعلها يقصد بها الرتبة، فهي أعلى منها 27. نعم.
0: يقول: قول جابر رضي الله عنه: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ما الذي نستفيده من هذه الجملة؟
1: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة، أما الجاهل فيرفق به. نعم.
0: يقول السائل: ذكر الحافظ بن حجر في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في نهي النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال، قال: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، فكيف هذا؟
1: هذا ليس بصحيح. الأصل هو التستر من أسفل، الأصل هذا هو، لكن عند ضيق الحال يصنعها. من الذي استفاد؟
0: يقول الحافظ بن حجر: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل،
1: بل يجب كما ذكر.
0: هذا سؤال عن قاعدة النهي يقتضي الفساد، لما ورد معنا حديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل هذه القاعدة يعمل بها هنا؟ وما هو الراجح في هذه المسألة؟
1: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة، لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال: وثوبه معلق على المشجر. نعم. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
0: إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة

0: يجوز له أن يصلي عريانا؟
1: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوما وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوبا فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
0: ما أدري، كأن السؤال أنها ستر العورة هل هو للنظر ولا للصلاة؟
1: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد.
0: بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عنده؟
1: والله هذا الذي أراه، لأن فيه مفسدة وتشويش. نعم.
0: هذا السائل يقول: من اقتنى الماشية ليبيع لبنها فهل فيها زكاة كشركات الألبان؟
1: لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجارة. نعم، فالزكاة فيما يفيض عنده من المال الغلة. نعم.
0: هذا السائل يقول: يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث بلغوا عني ولو آية، فكيف الجواب وما هو معنى الحديث بارك الله فيه؟
1: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا اخبروا عني ولو آية، وهذا مطلق. فما قيده؟ قيده فيما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن السلمي، فيما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن حتى الصلاة فهذا لا يصلح داعية، هذا جاهل. نعم، الداعية هو العالم في الحقيقة، الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله حسب ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.
0: يقول السائل: هناك بعض الدعاة من مغسل الأموات يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون: هذا وجهه الأسود وهذا وجهه الأبيض وهذا رائحته نتنة، فما رأيكم في هذا؟
1: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة، فإن الواجب ستر حالة، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. نعم، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرحها به ويؤانسها به، يهدي عليها كفنا. نعم. وضبط أناس في بعض قرى محافظة، في بعض قرى منطقة مكة، يوم العيد يوزعون منشورات في الموت وذكر الموت وتذكير الناس بالموت والكفن وغير ذلك. هذا يوم عيد حتى يستأنس

0: ويتفرغ له، النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة. وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل، وليس دعاة سنة.
1: يقول السائل: تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها،
0: أعوذ بالله،
1: كأن يقال لا للتدخين، ويجعل معها صورة دخان،
0: أعوذ بالله،
1: فهل هذا أسلوب مشروع في الدعوة وهل فيه محظور؟
0: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه ولا من هدي الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين. هذا من هدي المهوسين من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وهذا إهانة للمساجد وتعد على حرمتها. المساجد يجب أن تصان عن كل قدر حسي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة المسجد، وهؤلاء يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر، وأعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام، ولا يحتاجن إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة. قال هذا خمر حرام. حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. عجيب. هذه البدع الإحداث في دين الله يجر البلايا على أمة الإسلام. نعم.
1: ويعني
0: يصور صور بعض الصلاة. نعم، هذا كله محدث. كلمة طلاسم يمكن المعلم الذي يري الناس كيفية الطلسمة، أما أن تنشر في المساجد هذا من إهانة المساجد. نعم.
1: يقول السائل: بعض الثياب يكون فيها صورة فهد أو نمر ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة فيها؟
0: الأولى تركها بما فيها من الشغب.
1: يقول: ما حكم ختان المسلم الذي أسلم قبل سنة؟ هل هو واجب؟
0: الأصل الوجوب إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرر. نعم.
1: يقول: إذا وضعت أموالك خاصة للإيجار، فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة على ذلك؟
0: لعله يعني أجور الدور المؤجرة، لعله يقصد هذا، أو أراضي يؤجرها ليس فيها زكاة لأنها ليست عروض، وإنما إذا حال عليه الحول، وإنما إذا حال الحول على مخزون من أجرته وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فلا شيء عليه. أما أعين هذه الدور التي تعد الإيجار، كذلك السيارات التي تعد الإيجار، لا زكاة في أعيانها.
1: يقول: الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
0: صلي جماعة في المسجد النبوي تجمع بين الخيرين. نعم. إذا قدرت.

0: نعم
1: فيها سلاح وهي تعلق الشبكة.
2: تفضل يا
1: أخي. يقول هذا السائل: رجل له زوجتان وطلق إحداهما، فهل تجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
0: هذه المطلقة لها حالتان، إحداهما أن تكون بائنة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة. والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة، والسنة أن تكون في طهر نظيف، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له لعل الله يحدث أمرا. فإذا راجعها قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت، والرجعة تكون بالجماع، إذا جمعها حصلت الرجعة وجمعها في العدة يعني الرجعية، أو بشاهدين، وإن جمع بين يعني حصل منه جماع ثم أشهد فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة، والسؤال فيه تشويش. نعم، لأن يعني ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا فاقتضى الأمر أن نفصل فيه. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
0: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة بزة عسكرية، يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا. نعم، وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه. نعم، وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب سادرة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
1: نقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعكم؟
0: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح. نعم، ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير، فهذا الحديث قد ينظر فيه من وجهين: أولا هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما هو من خصائص الرجال. أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيض. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
0: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا أن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به. فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة. نعم، لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما فلا أرى بأسا أن يعرض النصوص بالعربية، لأنهم يفهمون ويعقب بلغة القوم بشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية، ثم يتبع ذلكم بما يوضحها من لغة سامع.

0: يقول السائل: هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف: حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
1: هذه النسبة ربوية، لا تجوز، لكن يأخذ مبلغ، يأخذ عمولته على مبلغ كثيرا أو قليلا. فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال، سواء كان المحول 1000 أو 10,000 أو 20,000، هذه لا بأس بها إن شاء الله، لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسب إلى المال المحول كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
0: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا.
1: ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله. السلام عليكم.
2: انتهى إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

لقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

سنة فوق يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

منها فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألا

الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: مدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس التاسع والعشرون.
3: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. معنى الشطر الأول هذه قاعدة: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحد

0: أن تقول مثلا الروح ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم. ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن زيد اليوم على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فإن هذا لا يفيد لعدم إفادته، لا يجوز مثل هذا، ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه، فليس كأن الكلام مبتور. زيد اليوم، فلو وقفت على هذا الكلام ليس بالصحيح، ولذلك لا يجوز أن تخبر باسم الزمان وهو منصوب على أنه خبر للمبتدأ الجثة وهكذا. وكذلك لو قلت زيد الأمام مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مبتور، ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمام أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح اليوم على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول ابن مالك في الصد أو العجز، وإن يفد فأخبرا جاء بكلام عام، وإن يفد أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين، طريقة نقلت عن العرب الفصحى، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التام، زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان بها، إذن فتم. هذه طريقة، لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفيد فأخبرا وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة، إذا صحت الإفادة بجعل العش اسم الظرف الزماني خبرا للجثة، هذا ورد في كلام العرب الفصحى نقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب، جاء في كلامهم قول العربي الليلة الهلال، شوف الليلة هذا ظرف منصوب، الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ، لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا سبحان الله، يعني من كلام الفصحى، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا الحكم فيه، وهو جعل الخبر ظرف زمان الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال، شوف الليلة طلوع الهلال، هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقرير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال، فصار طلوع مبتدأ، مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال. إلى طلوع الهلال الهلال الجرة بإضافة الطلوع إليه. والطلوع إذا كان مبتدأ فهو مصدر فهو مصدر أضيف إلى الليلة، والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه، وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال، طلوع الهلال الليلة، كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة، فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام، تجد أن من نقل عن العرب الفصحاء من مثل قولهم الليلة الهلال وهو مفيد كما قال ابن مالك، فيصله الإخبار بظرف الزمان الجثة، يكون هكذا التأويل. رأيت الليلة الهلال، رأيت. وكذلك تقول زيد آتني اليوم، فتجعل الخبر آتيا، زيد آتي اليوم. ولو قلت زيد آتي اليوم صحيح، من إضافة آتي إلى الظرف، وهكذا. وإلا بدون مثل هذا لا يكون، بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ، لا يجوز، لا يستقيم. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا فائدة فيه. زيد اليوم لا فائدة فيه.
1: أزال السامع أن تظهر شيئا.
0: نعم.
1: السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد نمرة.
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نمرة. هذه قاعدة. المبتدأ من صفاته إذا كان مبتدأ من القسم الأول، المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي، ليس بذلك. فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة، وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه. ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا، فإذا كان معروفا لديك فإنك تسند بعده إليه الخبر، وإلا إذا لم يكن معروفا لديك فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك، فهذا الخبر لا يكون صحيحا، قد يكون فاسدا في الواقع. إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه. الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه، فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة. إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدأ النكرة، ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة. فقال ابن مالك ما لم تفد كعند زيد النمرة، ما لم تفد، فكل العلل هذه كلها هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا. رأيت. ما لم تفد أي مدة عدم إفادته، فإذا أفاده إذن يجوز الابتداء به وهو النكرة، أي يكون نكرة في اللفظ ويصله الابتداء به لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكرة في اللفظ، وذلك كأن يوصف فتقول رجل عظيم لقيناه اليوم، أو رجل طويل لقيناه اليوم. إذن فرجل مبتدأ وعظيم.

0: نعت له ها نعت له فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير فصح الابتداء به. رجل عظيم لقيناه اليوم لقيناه مثلا صحيح إذن فأفاد لأننا وصفناه. هذا من الإفادة التي هذا من إفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ رأي منه. هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة. هذا منه ما لم تفد كعند زيد النمرة. هذا المثال للأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة وهو أن المبتدأ يكون نكرة وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين يتقدمان عليه أيضا ظرف أو جار ومجرور مختصين متقدمين على هذا المبتدأ النكرة فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة. عند زيد نمرة عند زيد نمرة فعند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف مضاف إلى زيد وزيد المعرفة وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النمرة.
1: يجوز هنا بهذه الحالة
0: أي نعم يجوز
1: نعم.
0: لوجود الفائدة في نعم. كلام العرب ولو قلت نمرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مبتور ما في فائدة. نمرة عند زيد هو قد يقال في المعنى نمرة من النمرات قد يقال في المعنى قد يصح لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا. إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المخصصين
1: على النكرة
0: على المبتدأ النكرة كعند زيد النمرة تقول عند أبيك رجل عند أبيك رجل يعني عند أبيك رجل مثلا كذا أي رجل مبتدأ تأخر. إذن فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز. هذا من الأماكن أو من المواضع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ.
1: لا يصلح رجل عند أبيك
0: اللي حاذفه لا يصلح رجل عند أبيك هو الذي قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا بس ها لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب فيجتمعان مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني. إذن فعندئذ يمشي الكلام أو يحسن الكلام وعند زيد النمرة هذا مثال سيذكر بقية الأمثلة.
1: صلى الله عليكم قال وهلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل ورغبة إيش قال
1: خير خير
0: والأي
1: وهلفة
0: فيكم هذا أيضا من الأمثلة مما من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية. وهلفة فيكم هل للاستفهام وفتم هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ. هنا المبتدأ والنكرة تقدم هلفة فيكم هذا جار مجرور إذن فتن نكرة ابتدى به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل إذن فيكون المستفهم عنه وفتا شيئا عاما لا يريد شيئا خاصا. هل فتا فيكم
1: أي فتا

مبتدا، لنا جر مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حرف نافيه مبني على السكون لا محل من الاعراب، خل مبتدا، لنا جر مجرور خبر. بسبب دخول ما عليه على هذا الخل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به، لان المعنى على هذا صحيح ما خل لنا. رايت ثم قال.

0: مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدأ، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدأ به لإفادة العموم على حال رأيت ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير. هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدأ، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، رغبة في الخير، ثم جاء الخبر بعده خير خبر، ورغبة في الخير خير،
1: وعمل،
0: ثم قال وعمل بر
1: يزين.
0: عمل مبتدأ أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد بالبر، ما قال عمل خير بل قال عمل بر خير
1: يزين.
0: عمل بر يزين، يزين جملة خبرية في المضار وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، خبر عمل، عمل بر يزين.
1: وليقس ما لم يقل،
0: يقول ابن مالك باختصار وليقس ما لم يقل، هذه أمثلة، فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب وفي ومن إنشاء تأتي به. رأيت وليقص ما لم يقال. نعم
1: شاء الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين
1: الله
0: آمين
2: شاء الله إليكم شيخنا. ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم زمان يجوز أن يخبر به.
0: إيش
2: يجوز الإخبار باسم الزمان؟
0: أيوة باسم الزمان. أيوة
2: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.
0: أيوة
2: الطريقة الثانية ماذا شيخنا؟
0: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال، تقول لكن يكون مقيسا عليه بتعديل، كما عدل النحاة ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا العرب قالوا الليلة الهلال فقط. فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا، شوف كان قلت مثال الليلة الهلال اليوم زيد، إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد، ها اليوم رجوع زيد، فيتم الكلام. رأيت؟
2: نعم.
0: هذا هو
1: الطريقة الثانية تكميل الكلام.
0: نعم. وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حذف لكن في تقديم وتأخير وكذا، أو ما فيها تعويل بتقدير محذوف.
1: نعم
0: نعم. أيوة.
2: الظرف المختص ما مراد به شيخنا صلى الله عليه وسلم؟
0: الظرف المختص والجار المجرور المختص.

0: أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف. وكذلك الظرف وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار مجرور الجار معرفة. في بيتك رجل، رجل في بيتك، رأيت؟ نعم، هذا المراد بالاختصار. ولذلك لو قلت في بيت رجل هذا ليس بصحيح، محض الاختصار. أو عند أحد مال،
1: عند بيت رجل،
0: هذا ما في اختصار، فلا ينفع في كلام العرب أن يكون هنا أن يوجد في مبتدا وقد تقدم الخبر، لا. وحاكم، نعم، عي الفهاهة، أي عجز الفهاهة، عجز ضد الفصاحة. الفهاهة يقال له الذي لا يتكلم، أو عدم الفصاحة، كلامه لا يكون واضح، أو عدم ظهور الكلام، رأيت؟ يطلق الفهاهة على هذا. إذا فعي إذا كان في هذه الصفة فإنه يعيا، أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي، يقال عي الفهاهة، أي الفصاحة ضد الفصاحة، الفهاهة، رأيت؟ عي الفهاهة. وشوف عي هذا على كل حال، تقول عي على أنه مصدر، وتقول عي على أنه اسم فاعل. والله هذا تصريفه هكذا، رأيت؟
2: شفاء عي السؤال.
0: شوف شفاء العجز.
2: ما سأله.
0: نعم.
2: حديثي.
0: نعم.
2: ما أفهم بصر فمات.
0: نعم. صحيح. قتلوا. ورد في هذا الحديث. نعم.
1: قتلوهم. نعم. قتلوهم.
0: الله. وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة فهو لا يعرف هو قتل سبب، إذا وقال فيه هو قتل لأنه ما يعرف كيف يداوي أو كيف يبقر البطن. نعم.
1: هذه الكلمة التي أحببت قرأتها.
0: أيوه.
1: الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة رائقة، قال رحمه الله تعالى: وإنما كتبت ما جرى كما جرى، والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتججت به.
0: نعم.
1: قال: وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني.
0: نعم.
1: فمن قرأ كتابي هذا أو قرأ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه.
0: الناس هكذا معنى الإنسان في مثل تحسن الظن به أول، لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمه، كأنك تريد أن تحط منه، هذا ليس من الأدب، لكن هذا كثير في الناس.
1: من جاهل شيئا عذب،
0: كثير في الناس، وهذا كله من عدم الخلق والأدب في حملة العلم، لو حملوا ما ينبغي مثل هذا.
1: الله.
0: نعم.
1: قال فإنه كان وقتا يلحق في قال فإنه كان وقتا يلحق في مثله الحيرة، الوقت الذي كان فيه هو
0: يعني يكتبه،
1: المناظرة التي جرت له يعني مهيب وكذا، فقال قال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتدال.
0: فضل بني هاشم الكبيرة.
1: نعم. قال له كتاب في هذا رحمه الله. ما أشار للمحقق. ثم قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام.
0: قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا وصف
1: الرسالة. رسالتي.
0: رسالة. طيب.
1: فضل بني هاشم الكبيرة.
0: رسالة كبيرة. طيب.
1: قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام. وكتاب الاعتذار فإنه يقي

0: على دقة فهمي
1: وحسن
0: ابتداعي وفضل علمي.
1: الحمد لله.
0: ثم ختمه بالدعاء رحمه الله.
1: رحمه الله. الله. على كل حال علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء فيدافع عن نفسي.
0: إن يحسدوني
1: فإني لست لائم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أريد. هذا قول حماسي في ديوان الحماسة أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر. اقرأ وشوف. كل يخاف يخاف. حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض كتب يقول ومن شر حاسد إذا حسد جاب كلام كثير. يتخوفون. الله.
0: شنو الأخلاق؟ شيخنا كلام المفتي الله يحفظه. قال في تقديمته مقدمة قصيرة قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكنانية.
1: عرفتم معنى الحيدة في اللغة أول الحيدة
0: حادة
1: حادة ما معنى حادة
0: ترك الشيء وابتعد عنه
1: أي يقول
0: تملص من الشيء.
1: الله هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي ولو جيت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة. والله
2: ما هو الشيء
1: شوف الحيدة أي الانحراف عن الشيء عن الجادة كان يذهب كذا هذا الطريق حاد عنه
2: جانبه
1: وتركه ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه وهذا يكون في المحسوس المحسوس في الطريق تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر هذا حيدة
2: حيدة عند الطريق هكذا
1: أيوة حادة يحيد وحيدة هذا اسم مرة حيدة ويقال حيدودة وحيدانا مصدران
0: حيدودة التي في الرأس هذا الشيء المحسوس في الرأس قدم حيدودة
1: أي أيوة شيء هذا في الرأس,
0: في الرأس.
1: على كل حال هذا من معاني أو من مصادر حادة وعلى هذا الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاضطراب
0: قالوا على حيدة رأسه وعلى حيده وعلى حيدة رأسه وهما عقدتا رأسه
1: وهما إيش؟
0: العقدة الثاني
1: شوف
0: في جانبيه والجمع حيد
1: هذا كله من التفسير باللازم لأنه أطلقوا الحيدة على هذا الشيء على هذا الشيء لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانب وجانب يملة الوسط هذا الحيدة كان البعض اللي إيش كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا بعضهم إيش قال كما قلت عن أحد أولاد الشيخ والله أول مرة أسمع هذا يقول إيش ابن تيمية عنده أخطاء والله هذا غريب جدا هذا النوع من الحيدة فهمت
2: قصدي
1: نحن بك هذه المسألة تتركها تروح وتروح إلى شيء آخر ما فهمت هذا من الحيدة يقصد بهذا
0: تعبير
1: يا فهمت ما قصدي والله لا أقول لأني أتكلم على عبد الله لكن أقول غفر الله له غفر الله هذا ما هي صحيح صحيح هذا
0: الشيخ الألباني يكتب
1: ماذا عندك
0: يستقبل
1: إيش اللي يستقبل
3: سيحتج عليه بكلام شيخ الإسلام في
1: مسألة
3: أخرى
1: طيب طيب هل هذا يجعله يحيد؟ إنما يريد أن يستقر مع الحق لا تفعل ذا والله
0: حدنا عن المقدمة
1: نعم
0: حدنا عن القراءة
1: شوف
0: قال من الكتب المؤلفة قال وهو كتاب يقول هو كتاب جديد القدر
1: ما شاء الله
0: وتلقاه كبار علماء الإسلام بالقبول ونقلوا

0: وهو المؤلفات المتقدمة في التأليف ويعنى برد فتنة القول بخلق القرآن المجيد كلام الله تعالى، وفيه فوائد قيمة ومناقشات مفيدة في رد ذلك القول. حافظه
1: رحمه الله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث
2: يا عين صاد ذكر

وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلال

منها فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

بأن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا: ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق: إنه رسول الله وليس يعصيه وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى، وهو جل الكتاب. ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال: كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد، ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل، هذا معنى التوحيد. وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية، ويقال توحيد الطلب والقصد، يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد

أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات الآيات كثيرة، قل هو الله أحد الله الصمد، وكذلك في الربوبية إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد، ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا. أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب. وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة، وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه، وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام

تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية، لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة، لكن لا يلزم أنهم يعبدونه، وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم، مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام، وهي لام التعليل. هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية، وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين، يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم، وهم ما أساءوا، كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. يعني سواء أثابنا أو عذبنا، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها وهي السفارينية، ماذا قال فيها؟ قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم، هذا قول أهل البدع، ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون: الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ويقول الله أيضا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم، بسبب ذنوبهم. فالله لا يظلم أحدا، والآيات كثيرة: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن، هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا، ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه، فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم، ومن أسمائه الحكيم.

والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، كل أفعاله صادرة عن حكمة وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، فبين الحكمة من إنزال الكتاب، وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة. لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين. وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة. بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة، ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة، يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق، بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال أيضا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته، وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد. وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك، وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى؟

على الخلق. أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم، جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للقاني. ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول: واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة: أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وفي رواية: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم، ماذا يأمركم؟ قال: يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبي سفيان في الصحيحين، وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل. هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال: يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه: إلى ماذا تدعو؟ بأي شيء أرسلك الله؟ فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: بأي شيء أرسلك الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهي قوله، وهي في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال: هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث

انظر غير صحيح، بل عليه أن يسلم، ونقول له لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما. لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا؟ لك أن تنظر، ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة، فانظر في الأديان. هذا غير صحيح، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير، لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم، لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم، كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به، وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كذلك في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين، أنه قال له أي قال لمعاذ رضي الله عنه فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فإذا عرفوا الله، بعد أن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا إذن هذا الدليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب عن ذلك، رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق، وعلمت أحقيته سبحانه، وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه. وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله وهو الإقرار والطواعية

هذا التوحيد العظيم. والدليل أنه قال له فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والإنقياد والطواعية لهذا الدين العظيم، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء، وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله إلا بهذا التوحيد يأمر قومه به، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء، وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات. والدليل في القرآن فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام، لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، وإني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا

المقصد أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله، فلما كان الأمر كذلك إذا لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد، بل العجيب وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها، بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية وعدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين، وهذا كثير في كتاب الله يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لهذا قال وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا، بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم، وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم.

قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك. كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد، ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود وحدوا الله، اعبدوه لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى، والرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس الإحسان إلى الجار القريب، والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب. فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربة أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر. ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر أمته، فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية. ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن

0: علقمة ابن قيس النخعي وهو تلميذ ابن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط، وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صححوا هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه. لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود وهو الربيع بن خيثم، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع، هذا الذي صح عنه هذا الأثر. أما أنه ينسب إلى ابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحبه.
1: ذكر رحمة

لك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا

فرجاً واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن

تفطرن من وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
4: أعد من الأول.
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، أي سكن، فهو مطمئن إلى كذا. ويقال: طامنت منه، أي سكنت، طامنت منه أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء في الركن، أن يسكن المرء ويستقر، يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب: باب وجوب الطمأنينة، أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها، أي الطمأنينة، واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة،

0: قول العلماء بوجوب الواجبات واجبات الصلاة لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات، من الواجبات، واضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة، مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها وبتركها بطلانها، بتركها بطلانها أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثم اختلاف يسير، فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا. وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين في الباب، في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي، فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها. نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي، في النسخة التي بين يدي، قال فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى. فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ. عندك موجودة؟ أي لم ترد. النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل. فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يدي. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي. فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
1: فصلى كما صلى،
0: كما صلى، فصلى كما صلى، والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي أو كما كان صلى، كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها. فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل. واضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة فلتصور أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قولي على ما جاء في الحديث على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، وعليك السلام، وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع الأول، إلا الذي في الأيمان والنذور، أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح. قال، يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا. قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة، هذا قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب، إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال فلعل ابن المنير أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول، دون الأول، ثم علق عليه. فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول، واضح؟ نعم. الوجه الثالث، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، في مواضع من الصحيح، واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته،

وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة في صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، هذا أحد الأبواب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، بالإعادة أيضا. وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام، فقال عليك السلام، ما قال عليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت، هذه التخريجات للإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب، في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول في هذا الموطن الأول قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عنده فرد، أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول، خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع نعم فارجع فصلي، قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى، فرجع فصلى كما صلى. وفي آخره وافعل، عندنا نسختكم وافعل، والنسخة التي عندي ثم افعل، ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد فسل إلى ودخل رجل المسجد إلى أن قال فسلم على النبي، فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى ارجع فصلي، قال فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع، يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية. في آخره قال ثم افعل كما في رواية الباب في نسختي. وفي الثالثة من رواية ابن نمير عبد الله بن نمير رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال أن رجلا دخل المسجد، شوف أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا، صحيح؟

ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى هكذا. ثم بعد ذلك في آخرها قال علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فأسبغ هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظه في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفي آخر ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا، بعد هذه الرواية قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال ارجع، ما فيها رد، ما فيها إيش؟ ما فيها رد. فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك، هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال وعليك ارجع فصلي. قال فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام في ماذا في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة، قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير، أن البخاري قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي إيش؟ قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة، وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير، لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا؟ في حديث المسيء صلاته، في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من؟ ابن الملقن محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته، واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة.

0: هو وأن البخاري أراد ذلك بذكره وقال أبو أسامة في الأخير وأسند الرواية وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ. ومما قاله الحافظ ابن حجر قال وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع حتى تستوي قائما وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية هذه اللفظة غير غير محفوظة. واضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ إلا هذه اللفظة ماذا اللفظة؟ أنتم معي؟ نعم فهمتم بارك الله فيكم. إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب. عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه الرابع هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث عظيم وهو أصل في الباب وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحكية بقوله صحيح؟ حديث مالك رأوه وعلمه وحديث أبي حميد وغيره. هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. واضح؟ وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا، أن كثيرا من العلماء هذا الحديث بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام. ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته. جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث. إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته. في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك. هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. واضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ، أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر، أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث، وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة وهو أو وهي
1: تفخيم. أحسن فيه تفخيم. وإذا جاء حرف الاستعلاء مكسورا فهو يفخم، لكن التفخيم فيه في أدنى المراتب. وحروف الاستعلاء السبعة ما هي؟ أحسنت، خص، ضغط، قض. هذه تفخم الحروف.
0: جمع أحاديث الباب وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال الإمام يحيى: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه، إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو طرق حديث واحد وألفاظه. إذن نقول بناء على هذا: مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة. أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة، لا الشاذة ولا المنكر. واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها،

وأن يضمها إلى غيرها، وأن يضمها إلى غيرها، لأن التفريط في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث، التفريط في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب. وضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس، جاء استدلال العلماء، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين، على وجهين، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. الوجه الأول، الاستدلال به، الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالاتهم، استدلالات بعضهم، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب، وما لم يذكر فيه فليس بإيش؟ فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به، إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، كيف يصلي، وهذا التعليم والتوجيه لمن أساء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه، قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات، وهذا الموطن موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات، يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، أن الواجبات محصورة في إيش؟ في المذكور فقط، أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا هذا الاستدلال، وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا، قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، إذا جاء

أمر زائد على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر. أليس هذا يتصور يا جماعة؟ ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر، هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله. وضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث إيش؟ المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء إيش بعد. طيب، ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان. قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ها؟ ناسخ، يعني صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء، ها؟ القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض، وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها، هو يعلمها، فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها لم يسيء. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه، علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. وضح؟ وضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق، قالوا لم ترد لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج

0: هذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب، فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. وضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا. وضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله: لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا. قال: وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات، لما سأل: الله أمرك، الله أمرك، قال: واللازم باطل، أن نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل، فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول: الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد، الأمر الزائد. نقول: لا، ما نقول الأحوط، إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاعة، خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع، وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أن إذا كان شهدا وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها، دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب، بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته. كلام نختصر هنا، يقول رحمة الله عليه: قال جوابه من وجوه: أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستند لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه، حملوا الحديث يعني، قال وحملوه فوق طاقته، وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه. فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا، قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا، طرده استخدامه دائما، أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد، فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك، قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا، فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم، لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها، فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله، تجدونه في جلاء الأفهام، وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير إيش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس
1: نعم سادس،
0: قوله في الحديث فدخل رجل فصلى، الرجل هو من؟ خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، وقال فيه رحمه الله.

الكوال في الغوامض؟ قال واسمه خلاد. واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث حديث سيرد معنا حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد ابن رافع، فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. واضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث فصلى، ها؟ فصلى. زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين. فصلى يعني إيش؟ كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أنها تحية المسجد. وفي هذا الحديث حديث النسائي في الرواية نفسها يقول وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، والرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته، لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها؟ يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، من أنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه. واضح؟ وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة قال ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد. الصحابة يقولون رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد يرمقه ونحن لا نشعر، ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قوله أن لا نشعر بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته، وقال ولا ندري ما يعيب منها، وهنا يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها. واضح؟ حتى يستقيم لك الفهم والروايات تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا قال ارجع فصلي، جاء في رواية ابن عجلان محمد ابن عجلان عند الشافعي في المسند أعد صلاتك. هنا عندنا إيش؟ ارجع فصلي. قال في رواية ابن عجلان قال أعد إيش؟ صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم، سيأتي التعليق عليه بعد قليل، مهم، لأنه قال له في الحديث فإنك لم إيش؟ لم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هو قام، خلاد رضي الله عنه قام، أتى بركوع وسجود، صحيح؟ يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش؟ مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش؟ الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضحت؟

وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة، أن النفي إيش؟ نفي صحة، لم تصلي، خلافا لمن قال بأن المراد به نفي الكمال بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش؟ بالإعادة، أي أن تلك ملغية، تلك ملغاة، واضح؟ قوله في الحديث وعليك السلام، لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات، فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدللنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى، ثم رجع فسلم، ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير، ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش؟ بالحق. هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات، صحيح؟ مرت معنا. لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق، يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق. فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، واضح؟ فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش، استفسط هذه. قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة، يعني ما هذه السفسطة، واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم.
ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل، أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني، إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر، سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه

0: لم يلحق الذين قبلهم في التخريج، وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه، ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي. ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه.
1: هنا يذكر كما تقدم أن أتباع المذهب على مراتب، فأصحاب الحالة الثالثة من لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه ممن سبقهم لكنه فقيه النفس، ومسألة فقه النفس هو رزق يرزقه الله عز وجل للعبد، يكون مهيئا قابلا للعلم والاجتهاد. فلهذا تجد طالبين بدأ معا واشتركا في الدروس سويا، وتجد بينهما الفرق الواسع والبون الشاسع في استنباط وفي أخذ العلم وفي التأثر به وفي نشره إلى غير ذلك، مع أنهما في مستوى واحد، لكن تجد عند هذا من القابلية والاستعداد لتلقي العلم و التخلق بأخلاق أهله إلى غير ذلك ما ليس عند صاحب. فمعنى فقه النفس كما ذكر إمام الحرمين في البرهان قال: ثم يشترط، أي للمفتي والمجتهد وراء ذلك كله، فقه النفس، فهو رأس مال المجتهد ولا يتأتى كسبه، بل هو رزق من الله عز وجل جبل عليه العبد ويوفق إليه وينعم عليه به. قال: ولا يتأتى كسبه، فإن جبل على ذلك فهو المراد، وإلا فلا يتأتى تحصيله بحفظ الكتب. تجد هذا يحفظ كثيرا من الكتب والمتون والنصوص، والآخر قد لا يحفظ حفظه، لكن هذا أرسخ، أكثر رسوخا وأكثر استعدادا للعلم وتلقيه إلى غير ذلك، أكثر من ذاك الذي يحفظ. فهي أرزاق من الله سبحانه وتعالى يرزقها من شاء من عباده. قال: لكنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه، فهو مع فقه نفسه كذلك يحفظ هذا المذهب بحفظ متن معتمد معروف ومطالعة كتب أئمة المذهب ورؤسائهم، فيعرف ويصل إلى مرحلة أنه يعرف أدلة المذهب وما قال فيه العلماء، وهو يقوم هو بنفسه بتقرير هذه المسائل على هذا المذهب وتصويرها، تصورها في نفسه وتصويرها لغيره، يحرر هذه المسائل ويقررها ويمهد لها.

ويوضح ويبين ويزيف غيرها من الأقوال الأخرى ويرجح في هذه الأقوال وفي هذه الوجوه لكنه في مرتبة أقل ممن سبقه. قال لكنه قصر عن أولئك أي المتقدمين. لماذا؟ لقصوره عنهم إما في حفظ المذهب في حفظ أصول المذهب أو لقصوره عنهم في الارتياض الرياضة والممارسة والدربة في المسائل وتعليمها وتصويرها ونحو ذلك. قال أو الارتياض أي لقصوره في الارتياض في الاستنباط أو معرفة الأصول ونحوها. المهم أن مرتبته أقل لتخلف شيء أو أكثر مما اتصف به من سبقه من ونحوها من أدواتهم. قال وهذه أي هذه الحال وهذه المرتبة الثالثة وهذه صفة كثير من المتأخرين أي من أتباع المذاهب إلى أواخر المئة الرابعة. من هم هؤلاء؟ المصنفين الذين رتبوا المذهب حرروا المسائل وصنفوا فيها التصانيف. قال فالناس معظم اشتغال الناس اليوم على هذه التصانيف وعلى هذه المؤلفات لأصحاب هذه الحالة الثالثة ولم يلحق الذين قبلهم في التخريج. ليسوا كمن سبقهم في تخريج الأقوال وبنائها على مذهب إمامهم. وأما في مسألة الفتاوى هناك مذهب مقرر وهناك فتاوى لحملة هذا المذهب. قال وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها. البسط والبسيط والتبسط هو التوسع والشيء البسيط هو الواسع أي أنهم يجدون فسحة وتوسعا في الفتاوى التي يفتون بها. وكم من إمام وعالم في المذاهب جمعت فتاواه فتاوى فلان فتاوى فلان فتجد فيها من التقريرات ولربما حتى من الترجيحات أو التفصيلات ما لا تجده في كتب المذهب. قال يتبسطون فيها تبسط أولئك أي المتقدمين أو قريبا منه ويقيسون هم عند أنفسهم لأنهم عندهم شيء من الاجتهاد الجزئي ويقيسون غير المنقول عليه على ما تقدم من مسائل في المذهب غير مقتصرين على القياس الجلي بل يقيسون القياس الجلي والقياس الخفي. قال ومنهم من جمعت فتاويه وما أصدره وما كتب وحرر لمن سأله ولا تبلغ هذه الفتاوى في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه أي السابقين من أئمة المذهب. قسم العلماء القياس إلى جلي وإلى خفي وقد ذكر الآمدي عليه رحمة الله في الإحكام قال القياس الجلي ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره. قال فالأول كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف بهما لعلة كف الأذى عنهما. فالله نهاك أن تقول للوالدين أو لأحدهما أف فإذ من باب أولى ومن قياس الجلي أن تمد يديك أو أن ترفع صوتك إلى غير ذلك بجامع وبعلة كف الأذى عنهما. والثاني كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب حيث عرفنا أنه لا فارق بينهما سوى الذكور في الأصل وإلا في الأحكام واحدة في الأصل الذي هو الذكر والأنوثة في الفرع. وعلمنا عدم التفات الشارع إلى ذلك في أحكام العتق خاصة. فمن اعتق عبدا حرا من اعتق عبدا ذكرا أو أنثى كان له من الأجر سواء اعتق ذكرا أو أنثى في كفارة أو في تبرر وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال وأما الخفي فما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل. قال كقياس القتل بالمثقل على المحدد ونحوه. شخص قتل بشيء محدد كالسكين والحربة والسيف والسهم إلى غير ذلك هذه أشياء محددة تقتل. هذا قتل لكن لا بشيء محدد بشيء ثقيل كصخرة ونحو ذلك. قال هو نفس الحكم لوجود هذه

0: العلة استنباطا من حكم الأصل الوارد.
1: قال رحمه الله: الحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته، فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مستورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه، وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه، بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به، وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه، ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور، إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط، وشرطه كونه فقيها النفس ذا حظ وافر من الفقه. قال أبو عمرو: وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه، ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب.
0: هذا صاحب مرتبة أقل ممن سبق، وهو أن يحفظ المذهب وأن ينقله وأن يفهمه في الأمور الواضحة ويعرف الأمور المشكلة، لكنه قصر عمن سبقه وعنده ضعف في تقرير الأدلة. الشافعي أو أحمد أو فلان من الأئمة قال كذا، فلا يقرر هذه المسألة ولا يأتي بالأدلة كإتيان من سبقه من العلماء والأئمة في هذا المذهب. قال: لكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته، تحرير أقيسته، فهذا يعتمد نقله. الآن إذا نقل عن الإمام أو نقل عن المذهب يعتمد نقله وفتواه بالمذهب فيما يحكيه من مسطورات مذهبه مما هو مدون، فهو مأمون على نقل هذه الفتوى، مأمون على نقل مذهب إمامه أنه يقول في هذه المسألة كذا وفي هذه كذا. قال: فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه، من جاء ممن هو مجتهد في المذهب وفرع على قواعد الإمام وعلى نصوص الإمام فروعا ومسائل، وأتى بترجيحات وأتى بإلحاقات، فإنه يعلم ذلك ويطلع عليه. طيب، بعض المسائل قد لا يجدها بعينها. قال: وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه، مسائل تشبه ما هو منقول لكن ليست بعينها. قال: بحيث يدرك، أي ذلك أو يدرك بغير كبير فكر، ما يحتاج إلى ذكاء خارق كما يقال وإلى استنباط قوي، أمر واضح بين. فمثل هذا قال أنه لا فرق بينهما، بين هذه المسألة وبين ما جاء في المنقول عن إمامه وعن أئمة المذهب، جاز إلحاقه، هو أن يلحق هذه المسألة التي هي ليس لها نص أو ليس لها مسألة موافقة لهذه المسألة لكن هناك ما يوافقها في المعنى. قال: جاز إلحاقه به والفتوى به، لأنه عارف بالمذهب. قال: وكذا ما يعلم اندراجه من المسائل والحوادث تحت ضابط ممهد في المذهب. ضابط، والعلماء يجعلون هناك قاعدة ويجعلون ضابطا، فالقاعدة تكون في معظم الأبواب والضابط تكون في باب أو في بابين ونحو ذلك، فإذا وجدت قاعدة أو ضوابط ألحق هذه المسألة ويعلم أنها تندرج تحت هذا الضابط فلا بأس أن يلحقها وأن يذكرها عن المذهب. وما ليس كذلك، مسألة جديدة لم يجدها بنصها ولم يجد معنى هذه المسألة فيما تقدم، فماذا يفعل؟ قال: وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه. قد يفتي هو كرأي خاص له، أما أن يفتي ويقول هذا هو المذهب فهذا يجب عليه أن يمسك، لا يلصق

0: أذهب ما ليس منه، لا بنفس المسألة ولا بمعنى هذه المسألة. قال ومثل هذا أن تأتي مسألة جديدة ليست موجودة بنصها ولا هي موجودة بمعناها، قال ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور. لماذا؟ لوفرة كتب المذهب ووفرة المسائل التي نوقشت وطرحت وبحثت، حتى صار في بعض الأبواب هناك ما يسمى بترف فكري، مسائل مفروضة، مسائل بعيدة، ومع هذا تكون مذكورة. قال فمثل هذا في حقه يكون نادرا إذ يبعد، كما قال إمام الحرمين، أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب، ولا هي في معنى المنصوص، ولا أيضا ولا مندرجة تحت ضابط. هذا قليل ونادر جدا، فمثل هذا عليه أن يكف ولا ينسب إلى المذهب ما ليس منه، لا بنصه ولا بمعناه، ولا يدخل تحت ضابط أو قاعدة من قواعد المذهب. طيب هذا صاحب المرتبة الرابعة، ما شرطه، ما صفته؟ قال وشرطه كونه هو فقيه النفس كما تقدم، عنده من الاستعداد والمعرفة، عنده من الأهلية، وعنده من هذا الرزق الذي رزقه الله عز وجل لفهم المسائل والمعرفة في هذا المذهب، ذا حظ وافر من الفقه، عنده اطلاع واسع على الفقه وعلى أدلته وعلى أقوال أئمة المذهب. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه أدب المفتي والمستفتي، قال ومثل هذا يقع نادرا في حق مثل الفقيه المذكور إذ يبعد، كما ذكر الإمام أبو المعالي ابن الجويني، أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب، ولا هي في معنى شيء من المنصوص عليه فيه من غير فرق، ولا هي مندرجة تحت شيء من ضوابط المذهب المحررة فيه. ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس، لأن تصوير المسائل على وجهها ثم نقل أحكامها بعد استتمام تصويرها جلياتها وخفياتها لا يقوم إلا فقيه النفس، أي لا يقوم بذلك إلا فقيه النفس ذو حظ من الفقه. فالنووي عليه رحمة الله يأتي إلى بعض العبارات للصيمري وللخطيب وابن الصلاح ويأخذ المعنى ويعبر بتعبير من عند نفسه، لا يخرج في مجمله عن مراد هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله.
1: قال رحمه الله: فصل في بعض مسائل أهلية المفتي. هذه أصناف المفتين وهي خمسة، وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس، فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم. ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها، ويلتحق به المتصرف النضار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين، ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين، لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته، ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر.
0: هذه مسألة ينتبه لها، وهي أن أهل الفتوى على أصناف وعلى أقسام، ولا يتجرع على الفتوى وعلى الكلام في المسائل ونسبة هذه المسائل إلى المذهب إلا من كان حافظا للمذهب أولا، يجمع هذه الصفة لهؤلاء المفتين الخمسة، وأن يكون فقيه النفس، عنده من القدرة على الفهم والاستنباط وإلحاق النظير بنظيره والتفريق بين المختلفات إلى غير ذلك. إذا لم يكن هكذا فلا يجوز له أن يتصدر للفتوى مما ابتلي به المسلمون الآن، أنها تطرح مسألة من المسائل مما يحتاج في الكلام فيها إلى أهل العلم وإلى الراسخين وإلى كبار العلماء، فتجد هذا يطرح

قوله هذا يطرح اقتراحه وهذا يذكر ظنه، وتناقش مسائل فقهية وعقدية ومسائل مما هي أمور عامة تهم الأمة كلها، تطرح في مجالس ثقات، تطرح ويتناولها ذاك وذاك، تطرح ويتكلم فيها من لربما لا يحسن قراءة الفاتحة، وأنا لي رأي وحرية الرأي، ويتناقشون ويتجادلون في مسائل لا علم لا فقه لا آلة علم ولا آلة فقه، لا أصول لا نحو لا صرف، لا معرفة بأساليب الجدال، لا معرفة بالأدلة وأماكنها وكيفية الاستنباط منها، ومع هذا يخوضون في هذه المسائل بالساعات يناقشونها ويحررونها، وإذا ذكر لهم كلام عالم أو قول إمام ينتقدونه ولا يقبلونه. من أنت حتى تخوض في هذه المسائل وأنت لا تحسن أن تقرأ القرآن، وأنت لا تعرف الحديث الصحيح من الضعيف، ليس عندك قواعد، ليس عندك معرفة، ونشاطك في النقاش وقدرتك في الجدال بحسب القات الذي معك، على حسب نوعية القات، يحمى النقاش ويكثر الجدال وتكون في حلقة مفرغة، جاهل يناقش جاهلا، وهذا يرجح قولا والآخر يرجح القول الآخر، ولربما في يوم آخر التقوا وذكروا نفس المسألة، والذي كان يقول اليوم بهذه المسألة صار يخالفها في المجلس الثاني، وذاك الذي كان يعارضه تبنى القول الثاني، لأن القات يحتاج إلى كلام وإلى نقاش لكي كما يقولون يقرح القات. فيا الله، وكم تشكو المسائل الفقهية والعلم من مثل هذا الصف، يتكلمون في دين الله عز وجل، يذكر لهم أقوال أئمة عاشوا حياتهم في العلم، منهم من بلغ 70 أو 90 سنة في العلم أخذا وإيصالا ودرسا وتدريسا، فلا يؤبه بقوله، والمصيبة أنها تأتي نوازل.

الله تعالى: هذه أصناف المفتين وشروطهم، وهي خمسة. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين في قوله: وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب. قال: الظاهر أن هذا يستثنى منه الأول، وهو المفتي المستقل، لأنه هو مجتهد بنفسه، لا يحتاج إلى أن يحفظ المسائل، لأنه مهما عرضت عليه مسألة سوف يجتهد فيها، لا يحتاج إلى أن يحفظها مسبقا، فلا حاجة إلى أن يرتبط بالمذهب. أما غير المستقل قال: فنعم، لا بد أن يعرف المذهب الذي يريد أن تكون الفتوى على أصوله. من قدرة بعض العلماء على الفتوى أنه يعلم مذهبه ويعلم المذهب المخالف، فإذا أتاه من يسأله يقول: أنت بأي فتوى تريد، على أي مذهب؟ فيفتي له على مذهبه، وهذا يدل على تبحر وعلى سعة علم، لكن الأصل أنك تفتي وتبين ما ترى أنه الحق، سواء كان في مذهبك أو في مذهب غيرك. ثم هنا ذكر قال: فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة، أي من العلم وفقه النفس والحفظ للمذهب، فقد باء بأمر عظيم، لأنه سيقول في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله. ولقد قطع إمام الحرمين وغيره سبيل هذه المسألة أن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك. رجل صاحب أصول أو رجل صاحب لغة، معرفة باللغة، معرفة بالأصول، معرفة بطرق الاستنباط، لكنه غير حافظ

0: المذهب ولا فقيه النفس. هذا قال لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك. يقول أنا أصولي، أنا درست الأصول. لا، الفتوى والكلام في العلم له منازل وله مراتب. قد يجتهد بنفسه في المسألة لكن لا ينسب ذلك إلى هذا المذهب، لابد أن يكون حافظا لهذا المذهب، حافظا لكتبه، عالما به. قال ولو وقعت له واقعة لهذا الأصولي، انتبه، أصولي ماهر متصرف يعرف كيفية العمل في الأدلة وفي ألفاظ الكتاب والسنة ونحو ذلك، قال ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها. الآن صار بعض من يكون عنده شيء من التمكن في اللغة أو في الأصول يأتي ويفسر كلام الله عز وجل مستقلا بفهمه عن فهم السلف، ولا يرجع إلى أقوالهم ولا إلى آرائهم ولا إلى اجتهاداتهم، يظن أنه بفقهه في الأصول أو بعلمه باللغة يستطيع أن يتكلم جائز ويأتي بالأمور المحدثات والعياذ بالله. قال ويلتحق به، بهذا الأصول الماهر، ويلتحق به المتصرف النظار البحاث صاحب النقاش والجدال والمناظرة وصاحب المباحثة، يلتحق بهذا الأصول الماهر من أئمة الخلاف وفحول المناظرين. هذا أيضا إذا وقعت له مسألة عليه أن يسأل أهل الفقه. لماذا؟ قال لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا، لا يستطيع أن يستقل بذلك لقصور آلته، مع أنه صاحب لغة، صاحب أصول، ماهر في ذلك، صاحب نظر وجدال، لقصور آلته ولا من مذهب، لا يحفظه المذهب، ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر. قد يجتهد إذا كان أهلا وعنده قدرة على الاستنباط، يجتهد ويتكلم في المسألة بنفسه، لا ينسب ذلك إلى مذهب إمام من الأئمة. نعم.
1: قال رحمه الله: فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره، هل له الرجوع إلى قوله؟ فالجواب: إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه، إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه، فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر، فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه، وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب. قال أبو عمرو: وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم، والدليل يعضده، وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقصها على مسطور عنده، وإن اعتقده من قياس لا فارق، لأنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه.
0: عبارة ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال: وإن لم يجد مسألة بعينها ونصها مسطورة، أي في كتب المذهب، فلا سبيل له إلى القول فيه قياسا على ما عنده من المسطورة. عنده مسائل مسطورة وهذه مسألة ما وجدها، فلا يجتهد ولا يلحقها قياسا من عند نفسه، وإن اعتقده من قبيل قياس لا فارق، أي فيه، الذي هو نحو قياس الأمة على العبد في مسائل الأمة والعبد في سراية العتق. لأن القاصر هذا الذي حفظ كتابا أو كتبا في المذهب سماه قاصرا، فكيف بمن لم يحفظ ولم يطلع على كلام إمامه أو صاحب مذهبه وليس عنده آلة الاجتهاد؟ لأن القاصر معرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل داخلا في هذا القبيل. قد يظن أن هذه المسألة تلحق بهذه المسألة لكن ما عنده قوة في الأصول والاجتهاد كي يكون اعتقاده صحيحا، يظن ظنا وهو غير موافق للواقع.

0: قال وذكر في هذا قال أبو عمرو وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده. وإن لم يجدها مسطورة لا وجد هذه المسألة مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده وإن اعتقده من قياس لا فارق. لماذا؟ لأنه قد يتوهم ذلك في غير موضع. هذا وهو قد حفظ كتابا أو أكثر من كتاب في المذهب لكنه قاصر. طيب ما حال العام إذا عرضت له مسألة مع هذا القاصر الحافظ لكتاب أو أكثر من كتاب في المذهب؟ قال إن وجد غيره ممن هو أهل وأعلم فيرجع إليه، وإلا فإنه ماذا؟ فإنه يأتي إلى هذا القاصر ويسأله، فإن وجد القاصر هذه المسألة بعينها نقلها له من الكتاب. قال الشافعي، قال أحمد، قال فلان، قال فلان في هذه المسألة كذا، ويذكرها بنصها وهو مؤتمن على صحتها لأنه عارف بهذا المذهب وقد حفظ فيه الكتب إذا كان ممن يؤمن نقله وخبر. وإلا في الأصل أن السائل يبحث عن صاحب العلم وصاحب الدين، فتيسرت الأمور الآن بحمد الله عز وجل، تيسرت سبل الوصول إلى أهل العلم. فلو فرض أنه لم يجد في قريته أو في بلدته إلا هذا الشخص فإنه يسأله، وعلى هذا الذي سوف يفتيه أن يفتيه على حسب ما ذكر أهل العلم من النظر في المسائل والاجتهاد في إلحاقها إذا وجد مثيلا لها أو يندرج تحت أصل أو ضابط كما تقدم ذكر ذلك سابقا. فإذا أفتى له بذلك وذكر له المسألة من نص الإمام من كتب المذهب كان أخذ المفتي وتقليده للإمام. لماذا؟ لأن هذا نقل له قال فلان كذا، فيأخذ بها فيكون مقلدا للإمام. أما إذا اجتهد هذا الشخص فيكون مقلدا لهذا الشخص الذي هو قلد إمامه بحسب المسألة التي تذكر له، وسيأتي ذكر ذلك وتوضيحه أكثر.
1: قال رحمه الله: فإن قيل هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه؟ قلنا: قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه، وقال القفال المروزي: يجوز. قال أبو عمرو: قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه، بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده، فعلى هذا من عددناهم من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة، لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم، وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا ونحو أو نحو هذا، ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم عن الحال، فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به، ولا بأس بذلك. وذكر صاحب الحاوي في العامي: إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه: أحدها يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم، والثاني يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة ولا يجوز إن كان غيرهما، والثالث لا يجوز مطلقا وهو الأصح والله أعلم.
0: هنا ذكر مسألة وهي أن هذا هو المقلد، هل يفتي بما هو مقلد فيه؟ في هذه المسألة في هذا الباب هو مقلد لإمامه، فإذا جاء من يسأله هل له أن يفتي بذلك؟ المعنى وضحه أبو عمرو، قال: قول من منع معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه، كأنه هو الذي أفتى، كأنه هو الذي اجتهد وقرر هذه المسألة. لماذا؟ لأنه أصل مقلد ليس مجتهدا، إنما هو ناقل، وإنما يقول هذه المسألة في مذهب الشافعي، في مذهب أحمد، في مذهب مالك أو أبي حنيفة تقريرها كذا أو الفتوى فيها كذا، هذا هو المراد. فلهذا من أهل العلم من منع أن يفتي بنفسه وأن يذكر هذه المسألة من تلقاء نفسه،

منهم من أجاز، والمعنى لا ينسبها إلى نفسه، وإنما يقول هذه المسألة حكمها في المذهب كذا، أو قال فيها الإمام كذا. طيب أحيانا قد يسأل العالم، معروف أنه على مذهب، أنه مقلد في المذهب، ليس من أهل الاجتهاد المطلق، يسأل عن شيء فيذكر هذه المسألة ولا يقول قال الشافعي قال أحمد قال فلان من المجتهدين، قال الواقع يدل على أنه يفتي على هذا المذهب، فلو ترك نسبة الفتوى إلى الإمام فالأمر فيه سهل أو الأمر فيه واسع. قال ومن ترك منهم الإضافة، أي إلى المذهب إلى إمام المذهب، فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال. أنت تدري أني على المذهب الشافعي أو المالكي أو الحنبلي أو الحنفي، فإذا أفتيتك فأنت تدري أني أفتي بالمذهب، وإن لم أذكر لك وأقول لك هذا في المذهب. قال اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به. قال ولا بأس بذلك، لأن هذا أمر مفهوم، أنني لست مجتهدا، أنا متكلم في مذهب فلان، أنقل لك كلام فلان من الأئمة أو كلام أهل المذهب، فلا أحتاج في كل مسألة أن أقول لك في المذهب الحنبلي أو الشافعي أو حكمها كذا، خلاص أنت تعلم ذلك وتعلم من حالي ذلك، فالأمر في ذلك لا بأس به. طيب العامي إذا عرف حكم مسألة حادثة، هنا هل يجوز له أن يفتي بها وأن يتكلم بها؟ على ثلاثة أقوال كما ذكر صاحب الحاوي الماوردي عليه رحمه الله. قال أحدها، أحد هذه الأقوال الثلاثة، يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده. لماذا؟ لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم، يقول يفتي بذلك. قال والثاني، القول الثاني، يجوز أي أن يفتي العام بهذه المسألة إن كان دليلها كتابا أو سنة، لأنه يقول قال الله قال الرسول، لكن بعض الأدلة يكون خفيا كالقياس ونحو ذلك، وأدلة أصحاب المذاهب في الاستدلال بالأدلة التي يوصلونها، فقال إذا كان الدليل من الكتاب والسنة فلا بأس أن يفتي العام بذلك. القول الثالث أنه لا يجوز مطلقا، قال المصطلح ووافقه النووي، قال وهو الأصح أنه لا يفتي. ما معنى ذلك؟ أي أنه لا يقول هذه فتوى، لكن له أن يحكي هذا الأمر، يقول هذه المسألة أنا سألت فيها فقيل فيها كذا وكذا، هو الآن مخبر ليس مفتيا. فإذا كان من باب الحكاية هذا جائز، أما باب الفتوى فهذه مرتبة عالية لا يدخلها العامي، لا يفتي من عند نفسه، وإنما يقول هذه المسألة وقعت لي وسألت فيها فقالوا لي كذا، أو قالوا أن المذهب كذا، هذا لا بأس. أما بعض العوام، بعضهم كما يقال مثقف يقرأ في الكتب، فتأتي مسألة يقول نعم أنا قرأت في كتاب كذا أن هذا يجوز وهذا، صار مفتيا، هذا لا يجوز له. لكن لو وقعت المسألة ويقول هذه قد وقعت لي أو قرأت في كتاب كذا أنهم يقولون كذا، فعلى حسب علمه وعلى حسب قوة نقله وصدق نقله ينظر في هذه المسألة. فإذا كان مأمونا في النقل ومعروفا بالذكاء والمعرفة لما ينقل فهو نقل عام ينسبه إلى المذهب، على هذه المسألة بعينها لا يجتهد ولا يفتي في هذه المسألة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا على كلام ابن الصلاح لما قال وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا وكذا، هذا الذي هو مقلد عالم مقلد، مذهب الشافعي كذا وكذا مقتضى ومقتضى مذهبه كذا وكذا وما أشبه ذلك، ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه إن كان ذلك منه اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح بالمقال فلا بأس. هذا المقلد المعروف. قال ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين، قال قلت ما ذكره أبو عمرو حسن، إلا أن صاحب هذه المرتبة الذي هو مقلد وحفظ كتبا يحرم عليه أن يقول مذهب الشافعي أي كذا، لما لا يعلم أنه نصه، مسألة ما يدري أن الشافعي نص عليها أو أن أئمة

0: مذهب الشافعي مثلا نص عليها لا يجوز له أن يقول هذا مذهب الشافعي أو فلان، لما لا يعلم أنه نصه الذي أفتى به، أو يكون شهرته بين أهل المذهب شهرة لا يحتاج معها إلى الوقوف على نصه كشهرة مذهبه في الجهر بالبسملة. مشهور أن الشافعية عندهم أن الإمام يجهر بالبسملة. ثم قال: وأما قول الشيخ أبي عمرو إن لهذا المفتي أن يقول هذا مقتضى مذهب الشافعي مثلا، فلعمر الله لا يقبل ذلك، أو لا يقبل ذلك من كل من نصب نفسه للفتية. ما كل من نصب نفسه للفتية يقول هذا مقتضى مذهب الشافعي، لا يقبل منه حتى يكون عالما بمأخذ صاحب المذهب. من أين أخذ هذه المسألة؟ ما دليله؟ بمأخذ صاحب المذهب ومداركه وقواعده جمعا وفرقا. إذا المسائل يا إخوة عظيمة، ليست سهلة القول في دين الله عز وجل والقول في المسائل الفقهية، أو نسبة هذه الأقوال ونسبة هذه الفتاوى إلى أصحاب هذه المذاهب ليست بالأمر السهل. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: والمقلد لا علم له، ولم يختلفوا في ذلك. المقلد الذي حفظ كتبا وتصانيف وتآليف، هذا قالوا مقلد لا علم له، إنما هو حافظ وناقل، بحيث أنك لا تسأله فيجتهد لك استقلالا، أو يجتهد في المسألة بما هو غير موجود في نصوص المذهب عن إمامه أو عن المجتهدين في المذهب. فمثل المقلد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال: مثله والحاجة إليه كمثل الحاجة إلى الميتة، ما وجدت إلا مقلدا، وأنت بحاجة إلى أن تسأل، وليس عندك من المدارك والمعرفة ما تبحث أنت بنفسك، فتلجأ إلى هذا المقلد كلجوئك في الصحراء المهلكة إلى أكل الميتة إذ لا طعام، أو إلى شرب المحرم إذ لا شراب. فهذا هو حال اللجوء إلى المقلد، فإن تيسر لك الوصول إلى غيره فهذا هو الواجب عليك، أن ترجع إلى صاحب العلم الذي يتكلم بعلم. نعم.
1: قال رحمه الله: فصل في أحكام المفتين. فيه مسائل: إحداها الإفتاء فرض كفاية، فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضره غيره فوجهان: أصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن أبي ليلى، والثاني يتعين، وهما كالوجهين في مثله في الشهادة، ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه.
0: هذه المسائل في أحكام المفتين. المسألة الأولى أن الفتوى الإفتاء هذا فرض كفاية، من قام به سقط قيامه أو أسقط قيامه بذلك الوجوب عن الباقي. فإذا عرضت المسألة على هذا الشخص وكان هناك من هو أعلم منه، فالذي ينبغي والذي يجمل والذي يحسن أن يحيل ويرجع المسألة إلى من هو أعلم منه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، هناك من هو أكبر منك أعلم منك أقدم منك في معرفة هذه المسائل، أحل الأمر إليه لتسلم أنت بنفسك من غائلة الفتوى أو من القول في المسألة، وأن يظهر الحق على لسان غيرك. وهكذا كان السلف كما مر معنا يتدافعون الفتوى مع أهليتهم لذلك، والآن نجد المسابقة والمسارعة من طلبة العلم أو من بعض من يهتم بالعلم، تعرض المسألة على الشيخ وإذا بهذا الذي بجانبه يتكلم ويخوض فيها ويفتي فيها.

الأدب، هذا من عدم حسن التعامل في الفقه ولم منه أو من هو مثله. ما يكون حكم الإفتاء في هذه الحالة؟ قال فإن كان فيها

0: أي في الناحية في المنطقة، فإن كان فيها غيره وحضر وسئلا فالجواب في حقهما فرض كفاية، هو واجب عليهما، لكن هذا في حقه فرض كفاية وهذا في حقه فرض كفاية، إن لم يتكلم أحدهما بالفتوى أثما جميعا لحاجة الناس إلى الفتوى، وإذا أفتى أحدهما سقط الوجوب عن الآخر. طيب، قال وإن لم يحضره، هناك عالم لكنه غير موجود الآن في مجلس العلم وقد سئل، قال فوجهان أصحهما لا يتعين، لا يلزمه أن يتكلم ما دام هناك غيره موجود، اذهب إليه وسله، لا يتعين علي أن أجيبك الآن في هذه المسألة. والثاني، الوجه الثاني، يتعين عليه لعدم وجود الشخص الثاني الذي هو أهل لأن يتكلم وأن يفتي. ثم ذكر مسألة، قال ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجد جوابه، يأتي عامي يقول لو صار كذا، لو وقع كذا، ما حكم كذا، هي مسألة الآن، هل يجب عليك أن تفتي وأن تجيب؟ لا يجب عليك، لكن العلماء قسموا وفرقوا بين العامي الذي يريد فقط السؤال لمجرد السؤال وليس أهلا للعلم ولا لحمل العلم، وبين طالب علم يدرس ويبحث ويطرح المسائل التي لربما سوف تصادفه وسوف يلقاها ويجدها في واقعه أو من السائلين، فمثل هذا طالب العلم يجاب ويعلم ويرشد ويبين له حكم المسألة. أما العامي فكثير من العلماء يقول إذا سأله هذا عن مسألة يقول له هل وقعت؟ قال لا، قال دعها حتى تقع ثم سل عنها. أما أن يسأل ولو وقع كذا ولو وقع كذا وهي لم تقع فليس في هذه المسألة، لا يجب عليك أن تجيبه، بل عليك أن تصرفه إلى ما هو أفضل له وأحسن وأولى.
1: قال رحمه الله: الثانية، إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجز العمل به، وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها، كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته، وإن كان عمل قبل رجوعه فإن خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله ذلك، وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وهذا التفصيل ذكره الصيمري والخطيب وأبو عمرو واتفقوا عليه، ولا أعلم خلافه. وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه.
0: نعم، هنا لأن المجتهد قد يتغير اجتهاده، وكما مر من قول الأئمة أنهم يقولون لا تقلدني ولا تقلد فلانا وفلانا وخذ من حيث أخذنا، وقال بعضهم إننا نقول اليوم الرأي ونرجع عنه غدا، فقد يرجع المفتي في الفتوى، فما حكم من استفتاه في ذلك؟ قال وإذا أفتى بشيء ثم رجع عنه، هنا سينقسم الحال، فإن علم المستفتي برجوعه يعني الفتوى هذه ولم يكن عمل بالأول بالقول الأول أو الفتوى الأولى لم يجز العمل به، قال لك يجوز أن تفعل كذا، ثم بعد ساعة ساعتين أو بعد يوم اجتهد ونظر في المسألة فقال لا يجوز، إذا لم تعمل بفتواه الأولى فهنا صارت الفتوى الأولى لاغية، لا يجوز لك أن تعمل بها لأنه قد تراجع عن فتواه، هذه الحالة الأولى. قال وإذا قال وكذا إن نكح أي تزوج بفتواه، على أن هذا النكاح والزواج جائز وصحيح، واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع أي المفتي عن اجتهاده وعن صحة هذا العقد والزواج، قال لزمه مفارقتها، كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء الصلاة. شخص رأيته يصلي اجتهد ونظر بأن اتجاه القبلة في هذه الجهة، فأنت قلدته ثم تغير اجتهاده فتحول، قال يلزمك أن تتحول معه وأن تنقض ما سبق. قال شيخ العثيمين هذا الكلام فيه نظر، والصواب أنه لا يلزمه مفارقتها ولا يلزم نقل الفتوى الأولى. هو صحح الفتوى الأولى أن الزواج صحيح أو أن المعاملة صحيحة، لا يلزمه أن ينقل ذلك. قال: وذلك لأنه لا يعلم، هذا المستفتي، الصواب في الأول أو في الثاني، ويقول: أنا أخطأت في الأول. يمكن أن يكون أخطأ في الثاني، إذ لا مرجح بين القول الأول والثاني، فلا يلزمه بناء على هذا أن يفارق زوجته. الأمر عظيم أن يبطل الزواج وأن يفارق حليلته، إلا إذا صرح المفتي بالرجوع. وإذا صرح بالرجوع أيضا، فإن كان الأول المستفتي قد عمل بالفتوى الأولى فهو على ما عمل، استمر في زواجه وفي حالته. وإن كان لم يعمل بالفتوى الأولى، قال: فنعم، يترك العمل بها. ثم ذكر قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الفتوى الحمارية أو اليمية الحجرية، أنه أفتى فيها وفي العام الأول، ثم جاءوا نفس المسألة في مثل نفس المسألة في العام الثاني وأفتى بخلافها، فقيل له، فقال: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا. قصة مشهورة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فلم ينقض اجتهاده الآخر ما تقدم من اجتهاده الأول، ما أعاد تقسيم التركة الذي قسمها في المرة الأولى، وإنما ذاك اجتهاد ومضى وانتهت المسألة، وهذا اجتهاد على ما قضى. ثم قال عليه رحمة الله، قال شيخ العثيمين: يعني معناه أن الفتوى لا تنقض بالفتوى. ولو أن قلنا كلما رجع عالم عن فتواه الأولى أبطلنا الفتوى الأولى وألزمنا بالفراق في باب النكاح وبرد السلعة في باب البيع وما أشبه ذلك، لفسدت أحوال العالم. العالم يفتي لك بصحة البيع، بصحة العقد، بصحة المعاملة، ثم بعد سنة، بعد 5 سنين، بعد 20 سنة يتراجع عن هذه الفتوى. هل تبطل البيع الذي صدر بفتوى أولى؟ هل تبطل الزواج الذي صدر بفتوى أولى؟ لا. لو فعلنا ذلك، فكثير من الأئمة له أقوال في المسألة الواحدة، يقول قولا ثم يتراجع عنه، وبعض العلماء له 5 أوجه في المسألة. فهل بكل فتوى ينقض الفتوى الأولى؟ قال: لو قلنا بذلك لا فسدت أحوال العالم. والصواب خلاف ما قاله النووي رحمه الله في هذه المسألة. وأما من قلده في القبلة، مسألة القبلة، هو ذكر مسألة القبلة، قال: وأما من قلده في القبلة أثناء صلاته وتحول، عليك أن تتبعه وأن تقلده في الاجتهاد الثاني. قال: فبينهما فرق عظيم. والسبب أن القبلة محسوسة، علمها محسوس، ويتبين الخطأ قطعا، ولا بد أن يتجه إلى القبلة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون في قباء، فجاءهم آت فأخبرهم أن القبلة صرفت إلى الكعبة فاستداروا إلى الكعبة، ما جاء في الصحيحين. وأما مسائل العلم، هذه الدقيقة التي فيها الاجتهادات، وأما مسائل العلم فكلها مسائل اجتهادية مبنية على ما يغلب على الظن. قد يرى العالم القول اليوم وغدا أو بعد عام أو بعد 5 أعوام يغير فتواه، ثم بعد يوم أو بعد 10 أعوام يبحث المسألة مرة أخرى فيظهر له أن قوله الأول هو الصواب. أفتاك بصحة الزواج، ثم بعد فترة قال: لا والله هذه المسألة غير صحيحة، الزواج غير صحيح. ثم بعد سنة أو سنتين أو أكثر قال: صحيح، القول الأول هو الصحيح. يعني الآن تزوجت ثم تفارقها ثم ترجع وتراجعها؟ لا، هذا بهذه الحال ستفسد أحوال الناس ومعاملاتهم. قال أبو عمرو: قال أبو عمرو: وإذا كان يفتي على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب إمامه وجب نقضه، هذه مسألة أخرى. أقول لك: هذا مذهب الشافعي، ثم بعد ذلك يتبين لي أن هذا ليس المذهب، هنا يجب عليك أن ترجع، لأنك عملت على مقتضى مذهب الشافعي، وأنا أخطأت في نقلي لمذهب الشافعي أو مذهب أحمد أو من تقلده، فهنا عليك

ترجع. قال وجب نقضه وإن كان في محل الاجتهاد، لأن نص مذهب إمامه، نص المذهب في حقه كنص الشارع أي الكتاب والسنة في حق المجتهد المستقل. المجتهد المستقل يتعامل مع النصوص ويرجح ما فيها، العامي والمقلد ينظر في نصوص أئمة المذهب كنظر المجتهد المستقل في نصوص الكتاب والسنة، من حيث أنه يلتزم بها ويأخذ بها. فإذا خالف مذهب إمامه نقله على أساس أن هذا هو المذهب ثم تبين له أنه أخطأ، فعليه أن ينقض الفتوى الأولى وأن يرجع إليها. قال أما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي، ما يدري أنه تراجع عن هذه المسألة، قال فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع، كما قبل أن يرجع إلى المفتي. ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل وكذا بعده، حيث يجب النقض. شخص سألته فأفتاك وأنت سافرت، ثم هذا الشخص المفتي العالم تراجع، أنت ما تدري أنه تراجع، تعمل على ما تقدم. فإذا كانت المسألة يجب نقضها فيحرص المفتي على أن يبلغ من أفتاه بذلك بأن الفتوى الأولى خطأ. وذكروا عن بعض أهل العلم أنه أفتى بفتوى لشخص ثم ذهب الشخص واستدرك هذا العالم خطأه وعلم أنه أخطأ، فاستأجر مناديا ينادي في السوق وفي مجامع الناس أن من سأل الشيخ فلانا، من سأل فلانا في هذه الفتوى أنه قد رجع عن فتواه، عليه أن يراجع الفتوى لكي يفتي له مرة أخرى. وهذا من شدة الحرص على تبليغ العلم والخروج من تبعة الفتوى والقول في المذهب أو القول في المسائل. قال وإذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطأه، حكم له بمسألة فيها إتلاف لهذه البضاعة أو هذه الحاجة، فبان خطأه وأنه خالف القاطع، يعني خالف الذي وقع فيه الإتلاف، فعن هنا خلاف. فعن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى، هذا شخص أهل الفتوى فأفتى في شيء فيه قطع، في شيء فيه إتلاف لما سئل عنه، إذا كان أهلا للفتوى أبو إسحاق الإسفرايني قال المفتي هذا يضمن لأنه أفتى بذلك إن كان أهلا للفتوى، ولا يضمن إن لم يكن أهلا. لماذا؟ قال لأن المستفتي قصر، أنت سألت من ليس أهلا لأن يفتي، وهو خبط أو خلط أو أفتاك بغير علم فأتلفت هذا، فأنت الذي تضمن. لماذا؟ لأنك أنت الذي أخطأت حين سألت من ليس أهلا للفتوى. هذا قول أبي إسحاق الإسفرايني. قال كذا حكاه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وسكت عليه. قال وهو مشكل، وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما، أو يقطع أي يجزم بعدم الضمان، خلاص هذا ما يضمن، إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء. يقول أنا أفتيت لك لكني ما حكمت عليك حكما أن تأخذ بقولي، إنما قلت لك الراجح كذا أو الفتوى كذا، وأنت مخير بين أن تطبق فتواي وتتلف هذا الشيء أو أن لا تأخذ فتواي ولا تتلفه، أنت الذي بنفسك أتلفت. فلهذا على ضوء ذلك لا يضمن المفتي. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وهذا هو الأولى بقطع، وهذا هو الأولى القطع بعدم الضمان، أنه لا يضمن. أنا أفتيتك وأحسنت إليك وإن كنت مخطئا فلا يلزمني شيء، لأن المفتي ما ألزمك ولا ألجأك إلى أن تعمل بفتواه، بل أفتاك بناء على أنه يجب عليه الإفتاء إذا سأله سائل، لا يجوز له أن يكتم علما ولو أخطأ، ولو أخطأ فإنه لا يضمن ما تلف بفتواه. قال إذا سأله سائل، وأما كونه يضمن ففيه نظر، وإلا لو وقع الضمان على المفتي في كل مسألة يسأل

0: الثالثة يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه، فمن التساهل ألا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من المبادرة، ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه، أو التغليظ على من يريد ضره. وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها، فذلك حسن جميل. وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا، كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التجديد فيحسنه كل أحد. ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها الحيلة السريجية في سد باب الطلاق.
1: هنا ذكر مسألة التساهل في الفتوى، وأنه لا يجوز أن يتساهل الإنسان في الفتوى، ولا يجوز للمستفتي أن يسأل من عرف بتساهله في الفتوى، إذ أن الفتوى كلام في دين الله عز وجل، وقول على الله سبحانه وتعالى في دين الله ما لم يأذن به الله عز وجل. ولا يجوز لك أن تحكم بالظنون، وأن تحكم بما ليس عندك فيه علم أو غلبة ظن، فهذا لا يرجع إليه ولا يسأل في ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وانظر، وأن تقولوا على الله، أي في دينه وفي شرعه، في الحلال في الحرام في الصحة في الفساد ونحو ذلك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لا يجوز ذلك. ولا ترجع إلى من عرف بالتساهل في الفتوى. قال: فمن التساهل ألا يتثبت، تعرض عليه المسألة فيفتي فيها مباشرة، وهذا يكثر في مسائل الخصومات ومسائل المواريث ونحو ذلك. قد يأتيك شخص ويقول: هلك هالك، وترك بنتا وأخا وعما، كم الميراث؟ البنت لها النصف. طيب والأخ؟ قال له الباقي عصبة، والشقيق محجوب. يقول: أخطأت. لماذا؟ لأن الأخ هذا قد يكون محجوبا وقد يكون حاجبا لغيره، فالبنت إذا جاء معها أخ من الأم حجبته البنت وبنت الابن، فهنا مسألة فيها بنت وأخ، نستفصل لا تتسرع، لأنه قد يكون وارثا ويحجب العم، أو يكون محجوبا بالبنت والعم يرث الباقي. فلهذا من تسرع في الفتوى في المسائل هذا لا يجوز له ذلك، ولا ترجع إلى من عرف بالتساهل. فمن التساهل ألا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه، ويعرف المسألة وقد جلس فيها أو ناقشها أو عرضت عليه من قبل ثم سئل عنها مرة أخرى وهو يعلم ما يسأل عنه، فلا بأس بالمبادرة، لأنه يعلم المسألة ويعلم الواقعة. وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة، نقل عن بعض العلماء أنه بادر في السؤال في الإجابة عن السؤال. لماذا؟ لأنه يعلم المسألة وقد عرضت عليه من قبل، وإلا الأصل التثبت والتأني والنظر في المسألة. ومن التساهل أي في الفتوى أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه، أو التغليظ على من يريد ضره. بعض الناس قد يسأل العالم، هذا العالم له مصلحة عند هذا السائل، فينظر إلى هواه وإلى ما يريد فيرخص له، أو يكون مبغضا له لا يحبه فينظر أشد الأقوال عليه ويفتي.

عليه بأشد الأقوال، وهذا كله لا يجوز الرجوع إلى من كان هذا حاله. ذكروا عن بعض الأمراء أنه تولى الإمارة بعد أبيه وأراد أن يمس جارية من الجواري أمير المؤمنين، فقالت له الجارية: لا أحل لك، فإن أباك قد مسني. فسأل عالما من العلماء فقال له: جارية، لا تأبه بقولها ولا يلتفت إلى كلامها. فعرضت هذه المسألة على أحد العلماء، قال: عجبت من هذا الأمير السفاك للدماء والذباح يتورع عن بضع امرأة، وعجبت لهذه المرأة الجارية تتورع وتمتنع من الخليفة، وعجبت لهذا المفتي الذي نظر

فرصة، فامتنعت من كلامه، والفجر يقرب وقته وهو يحبها ويريد إبقاءها، فقيل إنه ذهب إلى الإمام أبي حنيفة فسأله عن ذلك، قال اذهب إلى المؤذن وقل له يؤذن قبل دخول الوقت. فذهب إليه وشرح له القضية وبين له والأمور منتهية، فقام المؤذن يؤذن وذاك ذهب إلى بيته، فأذن المؤذن فقالت الحمد لله الذي استرحت منه، قال الحمد لله الذي ألزمك بصحبتي. أذن المؤذن قبل الوقت، هذه حيلة لمصلحة، حيلة لمصلحة وجائزة. فهنا يذكر من توصل إلى حيلة لمقصد حسن، كما ذكروا أن رجلا رأى امرأته نازلة في الدرج أو في السلم فقال لها أنت طالق إن نزلتي، وطالق إن صعدت، وطالق إن بقيت في مكانك، أصيب هذا. فماذا فعلت؟ قفزت من على الدرج، فقال لله أبوك أو كذا، لو مات الإمام مالك لاحتاج الناس إلى سؤالك. فالحاجة أم الاختراع كما يقال. هناك باب من الحيل، باب محرم، كما ذكر الله عز وجل عن أهل السبت من اليهود، قال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يوم السبت تأتي إلى قريب الساحل يرونها، محرم عليهم أن يصطادوها، فماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك يوم الجمعة قبل غروب الشمس وتوقفوا عن الصيد يوم السبت، الأسماك جاءت ودخلت في الشباك، لم يصطادوها يوم السبت، فلما غابت يوم السبت ودخلوا في ليلة الأحد أخذوا هذه الشباك بما فيها من أسماك وقالوا ما اصطدنا يوم السبت. هذه حيلة، إذ أن المقصد أنكم أمسكتم هذه في يوم السبت. قال ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، الآيات في ذلك. وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الأنعام جملوها أي أذابوها وجعلوها هالا أو إهالة وباعوا ثمنها فأكلوا ثمنها. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن الإمام أبي داود والترمذي وغيرهم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له، هذا الذي طلق زوجته ثلاثا وهو يحبها ويريد أن يرجعها لكن لا سبيل له إلى إرجاعها، فيقال له اذهب إلى فلان أو اتفق مع فلان كي يتزوجها ويدخل بها ثم بعد ذلك يطلقها. هذا

0: المحلل أو التيس المستعار كما يقال هذا زنا، العقد هذا لا يصح. وإذا طلقها وعاد الأول للزواج بها فزواجه بها لا يصح، لأنه تزوجها وقد طلقها ثلاثا. ومن الحيل الصالحة ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى عن نبيه أيوب أنه قال وخذ بيدك ضغثا، أي مجموعة أغصان، لأنه توعد زوجه أن يضربها، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، أي ضربة واحدة ولا تحنث، هذه حيلة لضربها هذا العدد. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الرابعة نكمل بها.
1: قال رحمه الله الرابعة: ينبغي ألا يفتي في حال تغير خلقه وتشغل قلبه وتمنعه وتشغل قلبه وتمنعه التأمل، كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب ونعاس أو ملل أو حر مزعج أو مرض مؤلم أو مدافعة حدث، وكل حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن حد الاعتدال. فإن أفتى في بعض الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز وإن كان مخاطرا بها.
0: الفتوى نقل لدين الله عز وجل أو بيان لدين الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى انتباه وإلى معرفة بما تقول. هذا في حالة منزعج البال متكدر الخاطر، عنده من الألم بالجوع أو الظمأ أو الحر أو أي شيء يشوش عليه ذكره، قال لا يفتي ولا يتكلم في ذلك، لأنه لربما يغلط بسبب الملل، بسبب الجوع، بسبب الغضب الشديد أو الفرح الشديد، كل ما يؤثر في نفسيته أو يؤثر في جسمه بحيث أنه لا يحسن الفتوى، فهنا عليه أن يكف وألا يفتي لأحد حتى يتثبت. وقد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله رحمه الله تعالى قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بألا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. فقاس العلماء غير الغضب على الغضب بجامع الانشغال وعدم الهدوء والتفرق وعدم راحة البال ولوجود انشغال القلب، قاسوا غير الغضب على الغضب كما تقدم، كل حال لا يستطيع أن يفتي فيها وأن يحرر المسألة. قال ابن حمدان رحمه الله تعالى: وهو أعلم بنفسه، فمتى أحس باشتغال قلبه وخروجه عن حال اعتداله أمسك عن الفتية. فإن أفتى في شيء من هذه الأحوال وهو يرى أن ذلك لا يمنعه من إدراك الصواب صحت فتياه، يدري أن الكهرباء انقطعت وهو في المكتب وجاء من يسأله حر شديد، لكنه يفهم ويدري ومستوعب للمسألة، فهنا ما دام مدركا أنه لم يؤثر ذلك على حكمه فإن فتواه إذا أفتى بها تكون صحيحة، والأصل أن يتوقف حتى يفتي وهو منتبه وهو بغير شاغل يشغله. والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

0: أجمعين التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. واصل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الإمام النسائي عليه رحمة الله في كتاب فضائل القرآن: قال: ذكر الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا شعبة وأخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم. قال محمد من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد وأبو زيد. قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. قال: أخبرنا بشر بن خالد قال: أخبرنا غندر عن شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب.
0: طيب، هذا الحديث فيه ذكر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه للصحابة الذين جمعوا القرآن أي حفظوه وكتبوه، حفظوه وكتبوه. والمقصود بكتبوه أي كتبوا أغلبه، كتبوا أغلبه. قال محمد بن بشار قال: من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد زيد بن ثابت وأبو زيد. قلت: من القائل؟ هو يسأل أنس. قال: قلت: من أبو زيد؟ أجابه أنس فقال: أحد عمومتي. أحسن. قتادة. وأبو زيد هو قيس بن السكن، قيس بن السكن ابن حرام الأنصاري النجاري، وكذا أنس بن مالك نجاري أنصاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال: أحد عمومتي. وهذا في مسلم، هذا في مسلم. فهؤلاء الصحابة الأربعة من الأنصار جمعوا القرآن، حفظوه وكتبوا أغلبه، أيضا جمعوه كتابة. والأثر الثاني: استقرئوا القرآن من أربعة، أي أطلبوا القراءة عليهم ومنهم، أطلبوا القراءة عليهم ومنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا يعني قيد هؤلاء الأربعة كما قلنا لشدة ضبطهم وإتقانهم. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بالوحي أنه بعد وفاته أن هؤلاء الأربعة سيتصدون لماذا للقراءة أي لإقراء الناس، وهم عبد الله بن مسعود الهذلي وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. وهذا الحديث قد تقدم معنا أيضا.
1: قال رحمه الله: باب جمع القرآن.
0: ماذا يستفاد بهذه الآثار يا أخوة؟ ماذا يستفاد من هذه الآثار؟ أحسن. سنة التلقي أن يعني المسلم إذا أراد أن يقرأ القرآن عليه أن يتلقاه من أهله المتقنين له الضابطين له، ولا يكتفي بأخذ القرآن قراءة من المصحف. وقديما قيل
2: ماذا قيل سعيد؟
1: لا
2: تأخذ القرآن
1: عن مصحفي
0: ولا الحديث
1: عن صحفي،
0: عن صحفي الذي يأخذ عن الصحف. لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا تأخذ الحديث من من صحفي. لماذا؟ يدفع عليه التصحيف، يدفع عليه الخطأ. أيضا يعني هنالك بعض الكيفيات وبعض الأحرف لا يمكن أن يضبطها قارئ القرآن إلا بتلقي، ما يمكن المصحف يضبط لك إياها، مثل التسهيل مثل الإمالة، هل تستطيع أن تضبطها بالقراءة من المصحف أو بالاكتفاء بقراءة التعريف؟ الجواب لا، بل هذه كيفيات وحالات لا تؤخذ ولا تضبط إلا بإيش؟ بالتلقي والمشافهة، الإشمام الروم لا تؤخذ إلا بإيش؟ بالمشافهة. فهذا فيه ماذا؟ سنية التلقي عن أهل يعني العلم الضابطين المتقنين له.
1: قال رحمه الله: باب جمع القرآن. أخبرنا الهيثم بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن السباق عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر أقتل أهل اليمامة، فأتيته وعنده عمر فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وساق الحديث بطوله.
0: هذا مر معنا حديث رقم 20. أين تقع اليمامة؟ أقليم فين؟
1: نجد.
0: نجد أحسن، أقليم في نجد.
1: قال: باب سورة كذا سورة كذا. أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد يعني ابن جريع قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: ذكر لي عن أبي مسعود فلقيته وهو يطوف ببيت وسألته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
0: ما الفرق بين ابن مسعود وابي مسعود؟ ابي مسعود ايش؟ هذلي ايوه، وابو مسعود انصاري بدري.

0: له بدري ليس لأنه شهد بدرا، وإنما كان سكنه في بدر، سكنه أين؟ في بدر. أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، هذا هو. فصل.
1: قال أخبرنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين الأخيرتين من البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود فحدثني به.
0: الأخيرتين والآخرتين؟
1: الآخرتين، نعم. قال أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان الأخريتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد ليلة فقال: لقد أذكرني كذا وكذا من آية قد كنت أسقطهن من سورة قد كنت أسقطتهن من سورة كذا وكذا. قال السورة التي يذكر فيها كذا. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا يزيد الفارسي قال: قال لنا ابن عباس: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئيل فقارنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم وأوضعتموها في السبع الطوال، فما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل وبراءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فظننت أنها منها، فمن ثم قارنت بينهما ولم أكتب بينهما بسطر بسم الله الرحمن الرحيم.
0: هذا الباب المتلازمة، يعني هل يقال سورة البقرة أم يقال السورة التي يذكر فيها البقرة، سورة الفيل أم السورة التي يذكر فيها الفيل، سورة الناس أم السورة التي يذكر فيها الناس. بعض أهل العلم كره أن يقال سورة البقرة أو سورة الفيل، قالوا والأفضل أن يقال السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها الفيل، وهو في الباب الأول ذكر الأدلة التي تجوز هذا القول سورة كذا وكذا، وفي الباب الثاني ذكر ماذا؟ يعني أدلة أصحاب القول الثاني من السلف الذين يكرهون أن يقال يعني سورة كذا، وإنما يقال السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. والكراهة من السلف ليس فله دليل صحيح، أي ليس لهم دليل صحيح، وإنما هو فهم فهموه واجتهاد منهم، والصحيح كما يظهر من الأدلة أن هذا لا يكره، أن تقول سورة البقرة سورة الفيل فهذا لا يكره وهو قول الجمهور. وأما أثر أنس بن مالك: لا تقول سورة البقرة ولا سورة آل عمران إلى آخره، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة، فهذا لا يصح، هذا الأثر لا يصح. فيه أبو سلمة الخواص عيسى بن ميمون وهو ضعيف. فالشاهد من الحديث الأول وهو في الصحيحين قال أبو مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتان هكذا من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.

0: من آخر سورة البقرة، لم يقل السورة التي يذكر فيها البقرة. هذه أدلة الجمهور. من قرأ الآيتان، إيش إعراب الآيتان هنا؟ ها؟
1: مفعول،
0: مفعول به. ولماذا رفعه بالألف؟
1: لغة.
0: أيوه هذا فيه إشكال. طيب يا إخوة، سبحان الله، لعله في التصحيف، لعله فيه تصحيف، أو على اللغة الأخرى، لغة بالحارث بن كعب، ولغة زبيد أيضا، خثعم كنانة. طيب، لغة بالحارث بن كعب وأخواتها من القبائل يلزمون المثنى حالة واحدة، أي بالألف في جميع الحالات، في الرفع والنصب والجر. طيب، جاء المحمدان ورأيت المحمدان وسلمت على المحمدان. أي نعم. فهذا يعني من قرأ الآيتان لعله فيه إشكال، الذين عندهم نسخ البخاري ومسلم يتأكدون لنا من هذه اللفظة، هل هي هكذا في البخاري ومسلم أم الآيتين، لأنها في محل نصب مفعولا به، والمثنى عند المشهور لن ينصب بإيش؟ بالألف، بالياء، ينصب بالياء. من قرأ الآيتين، من قرأ الآيتين. طيب، وهذا الحديث فيه فضيلة يعني آخر آيتين كما سيأتي معنا من سورة البقرة، كفتاه. وأهل العلم في التفسير الكفاية ها هنا على قولين، يقولون كفتاه من كل شر، أي من شر كل ذي شر، وبعض أهل العلم يقولون في شرحه كفتاه عن قيام الليل، فإذا قرأهما كفتاه عن قيام الليل، وهذا فيه ماذا؟ عظيم الأجر الذي يلقاه المسلم الذي يقرأ هذه الآيات. وفي الأثر الثاني الآيتان الأخريتان، أيضا إشكال من حيث اللغة، يعني الأخريتان أخرى، الأخرى إيش مثناها؟ أحسنت، أخريان، هذا بالنسبة لأخرى وليس الآخر أو الأخيرة، تام، أخريان يقال أخريان. وفي هو في النصب والجر يقال إيش؟ أخريين، أخريين بفتح الراء. طيب يا إخوة، وأما هنا المقصود الأخيرتين، تمام، أو الآيتان الأخيرتان، الأخيرتان وليس الأخريتان، الأخيرتان، هذا هو اللفظ الصحيح، لأن هناك فرق بين آخر وآخر. الآخر أي الشيء الباقي المغاير، أما الآخر أي آخر الشيء ذيله وخاتمته، وهذا هو المقصود في الحديث، أي آخر البقرة. طيب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم، اليوم ليش؟ الآخر بكسر الخاء، تنبهوا يا إخوة، لأنه لا يوم بعد، لا يوم بعده، لا يوم بعده، ففرق بين الآخر والآخر. وهنا الصواب أن يقال الآيتان الأخيرتان، لأن الأخريتان حتى على فرض أنها مثنى لآخر غير صواب، يقال الأخريان بدون تاء، الأخريان في حال الرفع، والأخريين في حالتي النصب والجر. من آخر سورة البقرة من قرأها في ليلة كفتاه، تقدم معنا أيضا. والحديث الثالث حديث عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد ليلا، أي في قيام الليل في صلاة الليل، فقال لقد أذكرني كذا وكذا من آية قد كنت أسقطهن من سورة كذا وكذا، أو أسقطتهن. جاء في بعض الروايات أنه الصحابي الجليل عباد بن بشر، عباد بن بشر، وكان صوته جميلا وحسنا، وهذا يعني الأثر فيه يعني

0: إثبات النسيان للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر ينسى كما ينسى البشر، وقد كان يسهو أحيانا في الصلاة عليه الصلاة والسلام ويسجد للسهو. فالنسيان فيما ليس هو مأمور فيه بالبلاغ، يعني مثل الأمور العادية والأمور الحياتية، جائز على النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور الحياتية وغيرها. ينسى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فيقع النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس هو مأمور فيه بالبلاغ، وأما ما أمر بتبليغه قد يقع منه النبي عليه الصلاة والسلام النسيان، لكن بشرطين اثنين: أن هذا النسيان قد يقع منه عليه الصلاة والسلام لكن بعد تبليغه لهذا الشيء، قد يكون بلغ هذا الشيء ثم حصل النسيان بعد ذلك، بمعنى أنه قد وقع البلاغ قبل ذلك. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن لا يستمر على نسيانه. ينسى النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو مأمور به من البلاغ، يقع منه النسيان لكنه يتذكر أو يذكره غيره كما حصل في هذه القصة. فلما سمع قراءة يعني عباد ابن بشر قال: لقد أذكرني آية كذا وكذا. أين الشاهد؟ آية كذا وكذا كنت أسقطهن من سورة كذا وكذا، وقال سورة يذكر فيها كذا وكذا، فهذا فيه أنه لا بأس أن يقال سورة البقرة سورة الفيل وهكذا. وأثر ابن عباس لما سأل عثمان بن عفان، فعوف في الأثر هو عوف بن أبي جميل الأعرابي، ويزيد الفارسي مقبول لأن هذا الأثر ضعفه بعض أهل العلم، أثر ابن عباس أو سؤال ابن عباس لعثمان بن عفان، وذكر له بعض العلل في السند ويعني بعض النكارة في المتن، فقال: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو يبين لنا أنها منها. قالوا: هذا فيه نكارة، كيف النبي يقبض ولو يبين البيان الواضح في سورة الأنفال هل هي سورة مستقلة أم ليست من التوبة؟ لكن هذا يعني الأثر رواه أبو داود، وإن شاء الله حسن، هذا الأثر حسن وله شواهد. وكما تقدم معنا قال: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني. ما هي المثاني؟ ما دون المئة. أحسنت، دون المئة نقول الطوال ثم المئين ثم المثاني ثم المفصل. نعم، فالأنفال من إيه؟ من المثاني. كم عدد آياتها؟ أحسنت، 75. والتوبة كم عدد آياتها؟ 129. أحسنتم، يعني التوبة من المئين والأنفال من المثاني. فقالوا: لماذا عمدتم وجعلتم الأنفال يعني بجوار يعني الطوال، بجوار الأعراف، بجوار براءة، وجعلتموها مقترنة، قرنتم بينهما أي بين الأنفال وبراءة، ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم بينهما. فهنا أجاب عثمان عفان فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الشيء ويدعو بعض من يكتب عنده، تقدم معنا ذكر كتاب الوحي. هل هناك منظم؟ أنا أحمد سعيد، لمن الأبيات هذه؟ ها؟ ها؟ ما من عندك؟ لا، نريد من طلاب العلم أن ينظم هذه الذي يعني كما قلنا اسماء الصحابة الذين كتبوا الوحي. طيب يا إخوة، أن ينبري من ينظم. لماذا يا إخوة؟ لأن النظم يسهل به الحفظ، بخاف تكون أسباب منثورة يكون الحفظ صعوبة، لكن بالنظم يكون الحفظ إيش؟ سهلا. نعم، فيقول: ضعوا هذه السورة اللي يذكر فيها كذا وكذا.
1: في واحد نظم هنا في ورقة لكن 12 فقط.
0: فقط، لا بأس نسمع إن شاء الله في الدرس جزاه الله خيرا. فالشاهد قال: ضعوا هذه السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. طيب، وتنزل عليه الآيات، فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. ماذا نستفيد من هذا يا إخوة؟ ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، ماذا نستفيد؟ أن ترتيب، أحسنت، أن ترتيب الآيات توقيفي،

0: على ترتيب الآيات توقيفي. بارك الله فيكم. والصحيح يا إخوة في هذه المسألة أن الأنفال أو براءة هكذا نزلت من الله عز وجل بدون بسم الله، أنزلت من الله جل وعلا بدون بسم الله، لأن بعض العلم يذكرون بعض التعليلات ويذكرون بعض الآثار في يعني سندها كلام أن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة نزلت بالسيف كما قال الله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فلا يتناسب أن يذكر الأمان مع السيف، لكن هذه اجتهادات وتعليلات والأسانيد فيها كلام، لكن الصحيح أن نقول كما قال أهل العلم هكذا أنزلت من عند الله عز وجل، أنزلت براءة هكذا بدون ماذا؟ بدون بسملة. وتقدم معنا بالأمس خلاف أهل العلم في مسألة الطوال، تحديد الطوال، منهم من يجعل السورة السابعة هي إيش؟ الأنفال
1: يونس
0: مع براءة، وبعض أهل العلم يجعلها إيش؟
1: يونس.
0: يونس خلاف بين أهل العلم في الطوال. وهذا الأثر أيضا رواه أبو داود، والصحيح والله أعلم أنه أثر حسن، أثر حسن، فيزيد الفارسي مقبول، يزيد الفارسي مقبول. إذن ما هو الصحيح وما هو قول الجمهور؟ أنه لا بأس أن يقال إيش؟ سورة كذا وكذا باسمها، فهذا قول الجمهور، ولا يكره يعني أن يقال سورة كذا وكذا، فالذين قالوا يعني يكره من أهل العلم فهذا اجتهاد منهم، والأثر في ذلك الذي ذكرناه سابقا هو ضعيف.
2: رحمه الله. كتابة القرآن. أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد عن همام عن زيد بن أسلم، وأخبرنا الفضل بن عباس وأخبرنا الفضل بن العباس بن إبراهيم قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، وقال محمد إلا القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه.
0: وهذا الأثر رواه مسلم. انظر يا اخوان دقة أئمة الحديث في نقل ألفاظ الحديث. فمحمد بن إسماعيل يعني ذكر أن يعني الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري، وذكر في بادئ السند في أوله أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دقة وأمانة أهل العلم في نقل ألفاظ يعني الحديث، وهكذا الأداء والتحمل، ألفاظ الأداء والتحمل. فقال وقال محمد، فهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، وقال محمد إلا القرآن، وكلاهما أداة استثناء غير إلا، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وهذا رواه مسلم. وهذا كان يخوض في بادئ الأمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن كتابة القرآن، ينهى عن كتابة غير القرآن كالحديث والخطب التي تصدر منه عليه الصلاة والسلام، كان ينهى عن كتابتها، ومن كتب كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام فليمحه، كان يخاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلط الناس بين القرآن وبين غيره، فكان ينهاهم عن كتابة غير القرآن. فلما استقر هذا في نفوسهم فصاروا يفرقون بين القرآن وبين غيره، آذن لهم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بالكتابة، كما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما توقف عن الكتابة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق. وهذا أثر عند أبي داود، اكتب فوالله لا يخرج منه إلا الحق، يعني آذن له بكتابة الحديث. وأخذ حديث أبي شاه رجل من أهل اليمن سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه. إذن كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك أذن بكتابة الحديث.
2: قال رحمه الله فاتحة الكتاب.

0: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن محمد بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
1: وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا، وفيه أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة للإمام والمنفرد، على خلاف في المأموم في الصلاة الجهرية. طيب، فهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلا صلاة مجزية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في جميع الركعات. نعم، في جميع الركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته قال له بعد ذلك: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
0: رحمه الله. فضل فاتحة الكتاب. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال لي: ما منعك أن تأتيني؟ قلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب ليخرج فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
1: نعم، هذا في البخاري، هذا الأثر في البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، أي ألا أخبرك، وإلا فهو يعرف هذه السورة ويحفظها، فليس التعليم وتعليم إقراء وقراءة، وإنما ألا أعلمك أي ألا أخبرك بفضلها. وأيضا قال: فذهب ليخرج فذكرته. هذا فيه حرص الصحابي أبي سعيد من المعلى على ماذا؟ على العلم، على العلم. فالإنسان لا يستحي في تحصيل العلم، فإن الحياة يمنعهم تحصيل العلم، إذا استحي في تحصيل العلم لا ينال العلم مستحم ولا مستكبر. فالكبر والحياء يمنعان طالب العلم من ماذا؟ من أخذ العلم. فالحياء مذموم في طلب العلم. فهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: فقالوا: ألم تقل لي؟ يعني لو علمنك أو سأعلمك أعظم سورة في القرآن. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أخبره أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. قال: وهي السبع المثاني، تثنى في ركعات الصلاة، تكرر هذه الفاتحة فهي تقرأ في كل ركعة. قال: والقرآن العظيم الذي أوتيته. فالفاتحة اشتملت على أهم مقاصد القرآن، لذلك سميت بالقرآن العظيم، لأنها اشتملت على أهم مقاصد القرآن، وهو التوحيد والنبوة والعبادة والمعاد، كل هذا مذكور في الفاتحة، فلهذا قيل لها القرآن العظيم. وفيه أيضا هذا الحديث يعني إجابة النبي عليه الصلاة والسلام على الفور، على الفور للمصلي وغير المصلي، إذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ماذا؟ يجيب النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل النبي بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فيجب على يعني المسلم أن يستجيب لله وللرسول، ففي الاستجابة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم الحياة لنا ولقلوبنا، وأن نعيش حياة هانئة، حياة مستقيمة ليس فيها ضلال، ليس فيها اعوجاج، بعيد عن التخبط في ظلمات الشرك والكفر والضلالات والبدع.
0: قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا علي بن عبد الحميد المعني قال حدثنا سليمان

0: بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فنزل، ونزل رجل إلى جانبه فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: فتلى عليه الحمد لله رب العالمين. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام، فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرأ يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله: حمدني عبدي، يقول الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، يقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي، وهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. خالفه سفيان بن عيينة. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج. قال: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: يا فارسي، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي والعبد ما سأل. قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، أو قال: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان: دخلت على العلاء بن عبد الرحمن في بيته وهو مريض، فسألته عن هذا الحديث فحدثني به.
1: المثل الأول: قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة. نعم، هذا هو الفارسي، لأنه مولى الزهريين، مولى الزهريين، مولى بني زهرة، ولهذا يذكرون في ترجمته بأنه الزهري مولاهم. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن هي خداج هي خداج هي خداج، من باب التأكيد، أي غير تمام، فصلاته ناقصة غير مقبولة حتى يأتي بماذا؟ حتى يأتي بالفاتحة. الفاتحة كما تقدم معنا ركن من أركان الصلاة. وقالوا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أو قسمت الصلاة، الصلاة هي الفاتحة، الصلاة هي الفاتحة. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه من هذا الأثر يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة ولو كانت جهرية، ولو كانت إيش؟ جهرية. وقوله: فنصفها لي ونصفها لعبدي، نصفها لي أي فيها حمد وثناء وتمجيد الله عز وجل، والنصف الآخر لعبدي أي للمصلي التي فيها الدعاء والطلب والمسألة. فآيات الطلب والدعاء والمسألة للعبد، وآيات الحمد والثناء والتمجيد هي لله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله عن الوجه الذي يليق به. نعم، الحديث القدسية فيها ماذا؟ فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل عن الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وهذا الأثر في مسلم، أما الثاني في البخاري ومسلم في الصحيحين. فقال: خالفه سفيان بن عيينة. من خالفه؟ خالف من؟ سفيان بن عيينة خالف من؟ نعم، أحسنت، خالف مالكا، خالف مالكا. فسفيان هو الفاعل ها هنا، تمام، والضمير هو ايش؟ المفعول به، وهو مالك كما في الأثر الثاني. لاحظوا: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة، فخالف

0: مالكا بن سفيان العيني في الإسناد، والحديث نفس الحديث. وهذا فيه أن من لم يقرأ الفاتحة فصلاته خداج أي غير مقبولة، صلاته غير مقبولة، فلا بد أو يجب على المصلي أن يأتي بماذا؟ بالفاتحة، يجب عليه أن يأتي بالفاتحة.
1: رحمه الله. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد
0: بن زريق ولا رزيق
1: رزيق عفوا قال عن عمار بن عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بين جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا نقيضا من فوقه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته.
0: أحسنت. وهذا أيضا في مسلم. وقوله سمع صوتا نقيضا من فوقه، النقيض مثل يا أخوان الذي ينقض الخشب من السقف، الذي ينقض الخشب من السقف هذا هو صوت النقيض، أي نقيض الخشب من البناء عند خلعه وعند كسره. قال وهذا باب من السماء فتح اليوم، أي أن السماء فيها أبواب، هذا فيه دي أن السماء فيها ماذا؟ فيها أبواب. أيضا استفاد أهل العلم من هذا الحديث أن هناك بعض الملائكة من كان ينزل بالوحي ليس فقط جبريل وحده، الغالب أن جبريل هو ملك الوحي، لكن هناك أحيانا بعض الخاصيات لبعض الآيات يعني كان ينزل بها على الأنبياء بعض الملائكة سوى جبريل، وهذا دليل على ذلك. فهذا الملك نزل إلى الأرض ويعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم عليه أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب أو فاتحة الكتاب بدل أقصبيان وخواتيم سورة البقرة. وقوله هنا أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، هل غير الفاتحة وخواتيم البقرة أوتيها بعض الأنبياء؟ الجواب لا، كل القرآن، كل القرآن أنزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، لم ينزل على غير الأنبياء. فكيف يوجه هذا القول؟ قل الملك أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، هذا خاص بالسورة أو بالقرآن كامل؟ القرآن كامل يؤتى الأنبياء. قال أهو يعلم من شرح هذا الحديث أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، أي لم يؤت ثوابهما الخاص بقراءتهما، لم يؤت ثوابهما الخاص بقراءتهما. طب هذا يستوي يعني جميع القرآن مع يعني فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة. فأبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما، أي لم يؤت ثوابهما الخاص بقراءتهما نبي قبله، أيضا جميع القرآن، جميع القرآن لم يؤته أحد من الأنبياء، إنما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام، لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. نعم. فيعني الفاتحة فيها يعني نفحات ومكرمات من الله عز وجل، وهكذا خواتيم البقرة كما سيأتي معنا فيها يعني رفع الحرج عن هذه الأمة، فهذه كلها أتيها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أمته، لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. وهذا الأثر وهذا الحديث فيه كرامة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكرم الأنبياء الذين من قبله بما أكرمه به عليه الصلاة والسلام، فهذه خص بها النبي عليه الصلاة والسلام.

0: بسم الله. قال سورة البقرة: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
1: طيب، رواه مسلم. لماذا يا إخوة؟ قال أهل العلم: لأن البقرة جمعت من أحكام الشرع ما لم تجمعه سورة من القرآن، جمعت من أحكام الشرع ما لم تجمعه سورة من القرآن، كبيان صفات المنافقين، صفات المؤمنين، أحكام الإله، الطلاق والعدد والقصص، والكلام عن السحر والسحرة والربا وغيره، أحكام كثيرة جدا لم تذكر في غيرها من السور. وهذا فيه أيضا أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع على أهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتدحض عنه الشياطين. فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن لا سيما البقرة تنفر منه الشياطين ولا تقربه الشياطين وتحضره الملائكة. فهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكونوا محافظين على قراءة القرآن في بيوتهم، ولا يجعلوا بيوتهم مقابر لا يصلى فيها، يعني صلاة النافلة وقيام الليل الذي يقرأ فيه القرآن، بل لا بد أن يكون ذكر الله جل وعلا حاضرا في بيوتات المسلمين. فالمقابر هي التي إيش؟ لا يصلى فيها، فلا تجعل بيتك مقبرة لا تصلي فيه، بل أحيه بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن لا سيما البقرة.
0: رحمه الله. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا الليث قال أخبرنا خالد عن أبي هلال عن يزيد
1: عن من؟
0: ها؟
1: خالد عن من؟
0: عن ابن أبي هلال. قال أخبرنا الليث قال أخبرنا خالد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن خضير، وكان من أحسن الناس صوتا.
1: هذا يقول عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن خضير، صحابي غير صحابي، رواية إيش تسمى هذه؟ الأقران. أحسنت، صحابي مع الصحابي.
0: قال وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال قرأت الليلة بسورة البقرة وفرس لي مربوط ويحيى بني مضطجع قريبا مني وهو غلام فجالت جولة
1: فرس جالت جولة. نعم.
0: فقمت ليس لي هم إلا يحيى بني، فسكنت الفرس ثم قرأت فجالت الفرس. فقمت ليس لي هم إلا بني ثم قرأت فجالت الفرس. فرفعت رأسي فإذا بشيء كهيئة ظلة في مثل المصابيح مقبل من السماء فهالني فسكنت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال اقرأ يا أبا يحيى. قلت قد قرأت يا رسول الله. فجالت الفرس وليس لي هم إلا بني. فقال اقرأ يا ابن حضير. قال قرأت فرفعت رأسي فإذا كهيئة الظلة فيها مصابيح فهالني. فقال ذلك الملائكة دنوا لصوتك، ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم.
1: فضيلة هذا الصحابي الجليل سيد الحضير، وأن الملائكة نزلت تستمع لقراءته، فقد كان من أحسن الناس صوتا. وهذا الأثر في مسلم وعلقه البخاري. وهذا فيه فضل قراءة القرآن وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة. وهنا جالت الفرس لأنها أحست بالملائكة، فهو خاف على ابنه، كان ابنه قريب من الفرس، فكانت الفرس تضطرب، جالت الفرس أي اضطربت، فخاف أن تدوس هذه الفرس على ابنه يحيى الصغير، فكان يتوقف عن القراءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحضر الموقف، اقرأ ابن حضير، يعني هذه فرصة جاءتك الملائكة وأنت تتوقف، وهو يذكر إيش عذره لرسول الله، يقول يا رسول الله ابني أخاف.

0: أو ماذا؟ الفرس. فقال اقرأ ابن حضير، أي هذا وقت فضيلة، جاءت الملائكة تنزل تسمع قراءتك فلا تحرم نفسك منها. فقال هذه الملائكة دنوا لصوتك، ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم. وجاء في بعض الروايات أنها السكينة، كان في بعض الروايات أو كأن حادثة أخرى أنها السكينة تنزلت للقرآن. فهذا فيه خوف فضيلة إيش؟ فضيلة إيش؟
1: غاز.
0: وإيش فضيلة سورة
1: البقرة؟
0: البقرة، كان يقرأ البقرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
1: قال رحمه الله: آية الكرسي. أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة أنه كان على تمر الصدقة فوجد أثر كف كأنه قد أخذ منه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تريد أن تأخذه؟ أن تأخذه؟ قل: سبحان من سخرك لمحمد. قال أبو هريرة: فقلت: فإذا جني قائم بين يدي فأخذته لأذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجن ولن أعود. قال: فعاد فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تريد أن تأخذه؟ فقلت: نعم. فقال: قل: سبحان ما سخرك لمحمد. فقلت: فإذا أنا به فأردت أن أذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعاهدني ألا يعود فتركته، ثم عاد فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تريد أن تأخذه؟ فقلت: نعم. فقال: قل: سبحان ما سخرك لمحمد. فقلت: فإذا أنا به فقلت: عاهدتني فكذبت وعدت، لأذهبن بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: خل عني أعلمك كلمات إذا قلتهن لم يقربك.
0: إذا قلتهن،
1: قال: أعلمك كلمات إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن. قلت: وما هؤلاء الكلمات؟ قال: آية الكرسي، اقرأها عند كل صباح ومساء. قال أبو هريرة: فخليت عنه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أو ما علمت أنه كذلك؟
0: نعم، هذا الأثر أيضا جاء في البخاري بألفاظ غير هذه الألفاظ. وهذا الأثر فيه أن الشيطان كان يأخذ من تمر الصدقة الذي كان يحرسه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فوجد أثر كف كأنه قد أخذ منه، يرى أن التمر ينقص أبو هريرة، ثم رأى أثر الكف التي أنقصت من هذا التمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لفظة بها ينكشف من الذي يأخذ الشيء، هو الجني. قال: قل إيش؟ سبحان من سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما قال فإن الجني قائم فقبض عليه وقال أن يأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتحقق أنه يأخذ هذا التمر لفقراء من الجن، فقراء من الجن. فلما عزم أبو هريرة على أن يأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلني أعلمك كلمات إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن. قال: قلت: وما هؤلاء الكلمات؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، آية المعروفة التي فيها أسماء الله الحسنى وفيها اسم الله الأعظم على قول الحي القيوم، وفيها الثناء على الله جل وعلا، وفيها وصف الله سبحانه وتعالى. أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي، وأعظم سورة سورة الفاتحة. فقال: اقرأها عند كل صباح ومساء، يعني هذه اللفظة عند كل صباح ومساء. وهنها أهل العلم وقالوا بأن هناك بعض الرواة خالفوا شعيب ابن حرب، شعيب ابن حرب ثقة، لكن هناك من هو أوثق منه، هناك من هو أوثق منه لم يذكر هذه الزيادة اقرأها عند كل صباح ومساء، وإنما ذكروها مطلقة، ذكروها مطلقة. فلو صحت هذه اللفظة لكان إيش؟ قراءة آية الكرسي لماذا من سنن وأذكار الصباح والمساء. نعم، لكن هذه اللفظة كما تقدم معنا يعني خلف فيها شعيب بن حرب، خالفه مسلم ابن إبراهيم كما جاء عند الخطيب في المتفق المفترق، وكما جاء عند ابن بريث.

0: في فضائل القرآن تمتوها إلى الله في كل صباح ومساء. طيب ما هو الثابت فيها؟ أنها تقرأ متى؟ آية الكرسي
1: عند النوم.
0: عند النوم الباب عند النوم كما جاء في الحديث الآخر الذي في الصحيح قال إذا أويت إلى فراشك تقرأ إيش؟ آية الكرسي فإنه لن يقربك شيطان ولن يزال معك من الله حافظ حتى إيش؟ حتى تصبح. فثبت أنها من أذكار النوم آية الكرسي. وهكذا أدبار الصلوات لما نصحح الحديث أنه لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لكن مذكار الصباح والمساء متوقف على هذه اللفظة كما تقدم معنا أن الثقات أيضا خالفوا من؟ خالفوا شعيب ابن حرب الذين أوثق منهم، فلم يذكروا لفظة اقرأها عند كل صباح ومساء. وهذا الأثر فيه أن الجن يتشكلون ويمكن رؤيتهم إذا تشكلوا. متى يرى الجني؟ إذا تشكل، لكن لا يرى على صورته ماذا الحقيقية. وأيضا فيه أن آية الكرسي تحمي من قرأها من الشياطين، آية الكرسي تحمي من قرأها من الشياطين. وفيه أيضا أن للشيطان نصيب ممن ترك ذكر الله جل وعلا عند النوم، يعني أنت بعدت حصنك إذا نمت ولم تذكر الله عز وجل ولم تقرأ آية الكرسي فإن للشيطان يكون فيك نصيب يتلاعب بك وقد يريك يعني هذه الأحلام المفزعة التي تسمى الكوابيس، لأنك ما نمت على طهارة وما ذكرت الله جل وعلا عند نومك فتكون عرضة لتلاعب الشيطان بك في المنام. وأيضا فيه أن الجن تخدع وتسرق من أموال بني آدم إلا إذا أحرزها الإنسان وجعلها في حرز وذكر عليها اسم الله جل وعلا كما قالت ذلك الأحاديث، فإن الشيطان لا يجد إليها سبيلا. لكن إذا لم يسمي عليها الله عز وجل ولم يجعل عليها الحرز فإن تكون عرضة لسرقة الشياطين كما حصل هنا. فهنا كان الجن يأخذ من تمر ماذا؟ الصدقة. وفيها أيضا يعني أن الإنسان له أن يأخذ الحكمة من أفواه من لم يعملوا بها. فالنبي كما جاء في بعض الروايات قال له إيش؟ صدقك وهو الكذوب، أي صدقك في هذه، لكن الكذب صفته. لكن في هذا التعليم وفي هذا يعني التنبيه يعني هو صدقك في هذا. لماذا؟ قال النبي قال وهو الكذوب، هذه صيغة إيش؟ صيغة مبالغة. الشياطين تكذب تخدع، ولكن كما يقول أهل العلم إذا جاءت الحكمة من أفواه من لا يعمل بها فيجب أخذها، لأن الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن، فأنت تأخذ الحق من الإنسان وإن لم يعمل به ولم يكن من عمل به، ما دام أنه حق أنه من عند الله جل وعلا جاءت به النصوص وجاءت به أدلة فتقبله وتعمل به، وإن أتاك به من لا يعمل به. طيب إلى هنا والحمد لله رب العالمين.

0: هذا المشهور
1: ولكن مثلا نزول الملك هذا انه تجرى
0: يقولون انه نزل بها هذا اللي عجيب الا اذا هناك نقل اخر من العلماء الاخرين عدل وجود
2: سبحان الله اتيت لهذا
0: انزل بها انزل بها نزل بها الملك هذا
2: أعطيت لهذا سبحان الله
0: أيوة أو يكون نسيح بعد أن بلغ مبتداء لا
3: لا لا
0: هو قد بلغه بقبل أو أصل من النسيان

0: الهسه
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بالأمس بارك الله فيكم توقفنا عند خلق الملائكة.

0: الملائكة هل هم دوات؟ ها؟ لهم دوات، لهم دوات. والبعض الملاحدة وأهل الحراف يقولون أن الملائكة هي قوى الروح أو القوى الخير في الإنسان، كما أن الشياطين قوى الشر في الإنسان، فهذا تحريف. فمن اعتقد هذا المعتقد فإنه مكذب للقرآن والسنة، فإن الشياطين ذوات محسوسة، وكذلك الملائكة ذوات محسوسة. وقلنا بارك الله فيكم أن الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى، وكل ملك له وظيفة، وهم مجبولون على طاعة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومعظم المخلوقات، والله تبارك وتعالى اصطفى من الملائكة رسلا كما اصطفى من البشر رسلا، فمن هو من هو أعظم الملائكة؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب، عندكم في النسخ التي معنا فيها صقر؟
1: نعم،
0: يعني في سقط، فهناك أشياء سقطت يعني في النسخ التي معكم، وجدت في نسخ أخرى، وهذا السقط يتكلم حول آدم وحول الإيمان، فنتكلم عليه اليوم. تفضل بارك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى في شرح السنة: ثم خلق آدم بيده.
0: الله تبارك وتعالى خلق آدم بيده، وهذا الصريح القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. فهذه الآية من أصح الأدلة على إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى خلق آدم بيده. هناك ثلاثة أشياء خلقها الله تبارك وتعالى بيده، هناك ثلاثة أشياء خلقها الله تبارك وتعالى بيده. هذه الأشياء آدم عليه الصلاة والسلام كما في الآية: وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وكذلك الشيء الثاني الذي خلقه الله تبارك وتعالى بيده: جنة عدن، خلق الله تبارك وتعالى بيده. والشيء الثالث: كتب الله تبارك وتعالى التوراة بيده، كتب الله تبارك وتعالى التوراة لموسى بيده. هاي الثلاث الأشياء جاءت في الحديث الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في العلو، وقد صح الشيخ الألباني هذا الحديث. فهي ثلاثة أشياء خصت بأن الله تبارك وتعالى خلقها بيده، فيه إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، صفتان تليقان بالله تبارك وتعالى. ومن أول هذه الصفة أو حرف هذه الصفة وزعم أنها بمعنى القوة أو القدرة أو النعمة فهذا تحريف وخروج عن النص ويلزم منه لوازم باطلة، يلزم منه لوازم باطلة. تفضل.
2: قال وأسكنه جنته،
0: أي أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم، متى خلق آدم؟ في أي يوم خلق آدم؟ يوم الجمعة. وأدخله الله تبارك وتعالى الجنة يوم الجمعة، وأهبط من الجنة يوم الجمعة، وتوفي آدم يوم الجمعة.

0: وتقوم الساعة يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم عظيم حصلت فيه أحداث عظيمة، فلذلك كان هذا اليوم يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين لما حصل فيه من الأحداث العظيمة. بارك الله فيك، تفضل.
1: قال: وقبل ذلك للأرض خلقه،
0: أي أن الله تبارك وتعالى بعدما عصى آدم ربه فقوى، أهبط آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، أي مكان في الأرض الله أعلم، منهم من حدد بكذا وكذا، كل هذه أشياء غيبية ليس عليها

0: يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
1: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس، والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا: ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق: إنه رسول الله وليس يعصيه، وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى، وهو جل الكتاب. ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال: كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد، ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل، هذا معنى التوحيد. وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال: إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.

إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية ويقال توحيد الطلب والقصد يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات الآيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد. وكذلك في الربوبية: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل: إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد؟ ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا،
أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون، ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية، فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب. وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله، واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة. وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية، والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه، وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية. لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة. لكن لا يلزم أنهم يعبدونه، وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم، مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام، وهي لام التعليل. هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية. وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم
أنه يجوز أن يعذب

الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم، وهم ما أساءوا، كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل. يعني سواء أثابنا أو عذبنا فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها وهي السفارينية ماذا قال فيها؟ قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم هذا قول أهل البدع، ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ويقول الله أيضا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم بسبب ذنوبهم. فالله لا يظلم أحدا، والآيات كثيرة: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا، ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه. فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم، ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، كل أفعاله صادرة عن حكمة، وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن: حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله. فبين الحكمة من إنزال الكتاب، وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة. لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال: لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون: لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين. وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم للعبادة، بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة، ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا: أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة، يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق، بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم

الرحم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال أيضا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته، وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد. وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك، وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له: إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم، جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للقاني. ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول: واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية، يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة: أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما في الصلاة.

حين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم ماذا يأمركم؟ قال يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبو سفيان في الصحيحين وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل، هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه إلى ماذا تدعو، بأي شيء أرسلك الله، فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء أرسلك الله، فقال عليه الصلاة والسلام أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك وهي قوله، وهي في هذه الآية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال أيها المسلمون إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم، ونقول له لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما، لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما

استدلوا به، وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. كذلك في قوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا: إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب. إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين، أنه قال له، أي قال لمعاذ رضي الله عنه: فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا: إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: فإذا عرفوا الله، بعد أن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا: إذن هذا دليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب عن ذلك: رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق، وعلمت أحقيته سبحانه، وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه. وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى: فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله، وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم. والدليل أنه قال له: فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها. إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والانقياد والطواعية لهذا الدين العظيم، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء، وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله إلا بهذا التوحيد يأمر قومه به: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء، وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال: إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون
أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة. يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات، والدليل في القرآن. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام. لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام، وإني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله. فلما كان الأمر كذلك إذن لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة، وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة، وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس، أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور، وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم، وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها. بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية، وعدم اعتنائهم بالأموات

اعتنائهم بتوحيد الألوهية، يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين، وهذا كثير في كتاب الله، يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لهذا قال وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا، بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم، وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المجري في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك، كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد، ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود وحدوا الله، اعبدوه لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق

0: كالعبادة لأنه هو المنعم، ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى، والرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس الإحسان إلى الجاري القريب، والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب، فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربى أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر، ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر أمته فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية. ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة بن قيس النخعي وهو تلميذ بن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط. وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صححوا هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه، لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود وهو الربيع بن خيثم، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع، هذا الذي صح عنه هذا الأثر. أما أنه ينسب إلى ابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
1: ذكر

الأكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

فسوف يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربه

اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
4: أعد من أول.
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره.

0: فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه. أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، أي سكن، فهو مطمئن، فهو مطمئن إلى كذا. ويقال طامنت منه، أي سكنت، طامنت منه أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء في الركن، أن يسكن المرء ويستقر، يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب: باب وجوب الطمأنينة. أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها، أي الطمأنينة، واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة. قول العلماء بوجوب الواجبات، واجبات الصلاة، لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات، من الواجبات. واضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة، مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، وبتركها بطلانها، بتركها بطلانها، أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها. لا

0: يصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثم اختلاف يسير، فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا. وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين في الباب، في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي، فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها، نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي في النسخة التي بين يدي قال فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى، فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ، عندك موجودة؟ أي لم ترد النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل، فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يدي. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي، فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
1: فصلى كما صلى،
0: كما صلى، فصلى كما صلى، والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي أو كما كان صلى، كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندنا

ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها. فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل. وضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة، فلتصور أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قولي على ما جاء في الحديث، على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، وعليك السلام، وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر: والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال: ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع الأول، إلا الذي في الأيمان والنذور، أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح. قال، يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا. قال: وقد ساق الحديث صاحب العمدة، هذا قال: وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب، إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال: فلعل ابن المنير أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول، دون الأول، ثم علق عليه. فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول، واضح؟ نعم. الوجه الثالث: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، في مواضع من الصحيح، واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته. وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة، في صفة الصلاة: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. هذا أحد الأبواب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها، يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، بالإعادة أيضا. وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام، فقال عليك السلام، ما قال عليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت، هذه التخريجات الإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب، في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا

0: في الحديث يقول أبو هريرة دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول في هذا الموطن الأول قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عنده فرد، أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول، خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع فارجع فصلي، قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى، فرجع فصلى كما صلى. وفي آخره وافعل، عندنا نسختكم وافعل، والنسخة التي عندي ثم افعل، ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد فسل إلى ودخل رجل المسجد إلى أن قال فسلم على النبي، فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى ارجع فصلي. قال فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال ثم جاء
1: فاتي أهل الإيمان، والرجل الحر هو المعوان، الرجل الكريم كثير المعاونة بنفسه وبماله وبجاهه وبشفاعته وغير ذلك مما يوصل النفع إلى غيره. وقال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا، أي معاشر أهل الإيمان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكما جاء في مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فمسألة المعاونة والإسعاف والمساعدة هذه من صفات أهل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه، أي معاونا مساعدا ساعيا في إنجاحها، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، سواء كانت من أمر الدنيا أو من أمر الدين كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من الكرب التي تحصل وتحدث وتعرض للإنسان من دين أو من هم أو من أمر أو مسألة أو خصومة أو نحو ذلك، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فالعبد الموفق هو من أعان غيره وساعد بنفسه إن لم يملك مالا أو يملك جاها.

0: فإذا ملك ذلك فهذا نور على نور، فقد لا يسعفك بجسمه لكبر سنه أو لعدم حضوره، لكنه يعاونك، يعاونك بماله، بشفاعته، بوجاهته إلى غير ذلك.
1: فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع، يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية، في آخره قال ثم افعل، كما في رواية الباب في نسختي. وفي الثالثة من رواية ابن نمير، عبد الله بن نمير رحمه الله، عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال أن رجلا دخل المسجد، شوف أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا، صحيح؟ لكن هذا اللفظ الذي في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل، قبل ورود ماذا؟ المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي.
0: قال فنسك أركانه، شد يديك أي شد قلبك وتمسك تمسكا صحيحا بحبل الله عز وجل. حبل الله سبحانه وتعالى هو دينه وهو كتابه وهو وحيه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام قرآنا وسنة، وقد قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فقوله واشدد يديك بحبل الله حال كونك معتصما أي بذلك الحبل وآخذا بأسباب النجاة حين تمسكت بحبل الله وبدين الله سبحانه وتعالى، فإن غير ذلك من الحبال وغير ذلك من الأركان إذا لم تلجأ إلى ركن وثيق وإلى ركن شديد هذه كلها تخونك أحوج ما تكون إليه. وقد جاء من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه أن جمعا دخلوا عليه وفيهم يزيد بن حيان أنه قال دخلنا عليه على يزيد بن أرقم رضي الله عنه فقلنا له لقد رأيت خيرا، لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه إلى آخر الحديث، ثم قال فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام فيهم وتكلم فيهم وقال ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، وهذا هو الشاهد، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. فعليك أن تتمسك بحبل الله عز وجل، وأول ما يدخل في معنى حبل الله كتاب الله عز وجل وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تتمسك بذلك وتشد على ذلك يديك بمعنى أنك تلزم ذلك وتأخذ دين الله سبحانه وتعالى مع توكلك على الله عز وجل في كل أمورك، تكن بإذن الله عز وجل ذا عز وذا منعة، ويكفيك الله عز وجل ما أهمك من أمورك. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فأنت تتوكل على الله عز وجل، تعمل بالأسباب وتتمسك بدينك وتأخذ بهذا الدين لا على إهمال ولا على تساهل، ولكن بجد وإخلاص وصدق في تعاملك مع الله عز وجل.

قال عليه رحمة الله: من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا. من اتقى الله عز وجل في ظاهر أمره وباطنه، وذلك بفعل المطلوبات من واجبها ومستحبها وبترك المنهيات من محرمها ومكروهها، كفاه الله عز وجل شر جميع الناس. قال: ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا، أي شر جميع الناس عزيزهم وذليلهم. وكانت العاقبة له بإذن الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، وجعل الله عز وجل له من أمره يسرا، وكان هو الكريم باتصافه بتقوى الله عز وجل عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أصلكم كلكم إلى آدم وحواء عليهما السلام. فلا مزية لأحد على آخر إلا بما ميز نفسه حين اتبع دين الله عز وجل. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إلى أن قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذا كله معلق بتقوى العبد لله سبحانه وتعالى. فالعبد الموفق يسلمه الله عز وجل وينجيه ويكون في عز وفي منعة وفي علو وفي رفعة. قال الله سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وهكذا ذكر الله عز وجل عن نبيه موسى الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال موسى لقومه: استعينوا بالله، كن مستعينا بالله عز وجل، كما سيأتي في هذا البيت الذي بعده: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. عاقبة الأمر في الدنيا وفي الآخرة لأهل التقوى. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة الحقيقية والنافعة والصالحة والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. تكون لهم النجاة في الدنيا وتكون لهم النجاة في الآخرة. قال عليه رحمة الله: من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. فأنت عبد الله وكل المخلوقات فقراء إلى الله عز وجل، عاجزون عن جلب النفع أو دفع الضر إلا بما سخره الله عز وجل وكتبه للعباد، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فعليك ما دمت فقيرا عاجزا لا تستطيع شيئا، عليك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى، وأن تعمل بالأسباب التي تعين على نجاح المقاصد الدينية والدنيوية كالصبر. فإنه ما نال أحد أمرا لا في دين ولا في دنيا إلا وكان أساس ذلك الصبر. صاحب الدنيا وصاحب الابتعاد عن ذكر الله عز وجل لن يصل إلى ما وصل إليه من ثراء ومال وجاه وملك إلا بالصبر. وهكذا صاحب الدين لا يصل إلى ذلك إلا بالصبر مع احتسابه ومع سعيه بالأعمال الصالحة، فيصبر مع توحيده ومع طاعته لله سبحانه وتعالى، كما مر معنا في قول موسى عليه الصلاة والسلام لقومه: استعينوا بالله واصبروا. قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها

0: كبيرة إلا على الخاشعين. وجاء عند الإمام الترمذي وغيره عليهم رحمة الله من حديث ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظك. الحديث مشهور: احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة بإنسها وجنها، بحرها وعبدها، بغنيها بفقيرها، كل ذلك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء صغر أو كبر إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. من استعان بمخلوق مثله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو استعان به وتعلق قلبه وترك الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، استعان بمن ليس حاضرا ولا حيا ولا قادرا، فهذا دخل في الشرك والعياذ بالله. أما من استعان بحي حاضر قادر يستطيع في أن يفعل ذلك وأن ينفعه ولم يتعلق قلبه به وإنما جعله سببا من الأسباب المشروعة، فهذا لا بأس به وليس عليه فيه إثم ولا خطر ولا حذر. قال عليه رحمة الله: من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان.
1: فرجع فصلى هكذا، ثم بعد ذلك في آخرها قال: علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها:
0: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون أي يعذبون بأموالهم، تكون أطواقا عليهم محمية والعياذ بالله، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين يبخلون في أنفسهم، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فلا هو بالكريم ولا هو بالذي نصح الناس بالكرم، بل هو بخيل في نفسه ويأمر الناس بالبخل والعياذ بالله. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهكذا في آيات كثيرة في ذم هذه الصفة وهذا الخلق الذميم. وجاء في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم أي دعاهم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. من أهل العلم من يقول الشح والبخل شيء واحد، والذي يظهر والله أعلم أن الشح أدق، فالبخل أن تبخل بما معك وبما تملك، والشح أن تبخل بما مع غيرك أن يعطيه لغيرك أو أن يوصل نفعه إلى غيرك، فهو أشد وأكثر ذما والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق العظيم عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه تعوذ من أخلاق، منها كما جاء في البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات. ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر.

وجاء في ذلك عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الأدب المفرد صحها الإمام الألباني رحمه الله تعالى من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم؟ لقوم جابر رضي الله عنه قال قلنا جد بن قيس، كان كبيرا فيهم وكان شريفا فيهم على أن نبخله، نتهمه ونعرف منه البخل، على أن نبخله. قال عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوى من البخل، يعني وأي مصيبة وأي خلق ذميم أكثر ذما من البخل، بل سيدكم عمرو ابن الجموح. قال وكان عمرو رضي الله عنه على أصنامهم في الجاهلية، وكان بعد أن أسلم يولم أن يجعل الوليمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، فالبخل خلق ذميم والعياذ بالله، صلى الله عليه وعافينا وإياكم منه ومن صفات هذه من الصفات المذمومة، ومن منع معروفه عن الناس والعياذ بالله، فهو في الحقيقة قد خسر إخوانه الموجودين ولم يكسب غيرهم. إذا أن البخل خلق ذميم والعياذ بالله، بل قد يجد من يصاحبه ويماشيه ويسايره لكنه ليس أخا له، إنما صاحبه لمصلحة أو لدفع ضرر ونحو ذلك، لكنه ليس أخا. الأخ من بذل نفسه، من بذل ماله، من عاون، من ساعد، من أحسن إلى أخيه بأي نوع من أنواع الإحسان لا يقصر في ذلك، بل حتى ذكر العلماء قالوا ليس لك بأخ من احتجت أن تقول له ادع لي، أخوك يدعو لك يذكرك ويدعو لك دون أن تنبه، فكيف به إذا كان يدعو لك بظهر الغيب؟ إذا استطاع أن يساعدك لا شك أنه سوف يسرع في ذلك. وأما من بخل فإنه يكون على الخلق الذميم والعياذ بالله، وبذل المعروف، بذل الندى، المعاونة، المساعدة، هذه صفة جليلة مكسبة للأخوان، للإخوان والأخلاء، وكذلك تصطنع بها الرجال الكرماء أهل المروءة والنجدة. وأما من بخل بشيء من أمور الدنيا وهي ذاهبة فهو أولى وأحرى به أن يبخل بما يتعلق بأمر الآخرة، فالجبن والبخل قرينان، ولا يهجم على الكرم وعلى الإنفاق إلا من كان شجاع القلب. وأما من كان جبانا فإنه يكون ماذا؟ يكون بخيلا في الغالب، ما استطاع أن ينفق ماله أو شيئا من ماله، كيف سيعرض روحه للهلاك أو الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ فاعلم أن البخل والجبن قرينة، كما أن الكرم والشجاعة أيضا صنوان وأخوان. ومن الناس من إذا كان ليس بذي مال ينتقد أهل الأموال بأنهم بخلاء وأنهم لا ينفقون ولا يبذلون أموالهم في سبيل الله عز وجل ولا يتفقدون، وأما هو إذا أعطي مثل ما أعطوا سوف يفعل وسوف ينفق وسوف يبذل ماله، ثم إذا ابتلي بشيء من المال كما ابتلي هؤلاء كان أسوأ حالا منهم والعياذ بالله. وقد ذكر الله عز وجل عن صنف من المنافقين فقال سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ماذا سيفعل؟ لنصدقن ولنكونن من الصالحين، بذل وصرف للأموال في سبيل الله عز وجل وصلة للإخوان واكتساب للفضائل والمحامد ونحو ذلك ووقاية النفس واكتساب المروءة، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، حين وجد المال شح به وبخل به والعياذ بالله. قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هم كذب أصحاب دعوة عريضة، لكن حين يبتلون بحق
حقيقة وجود المال هنا يظهر صدقهم مع الله سبحانه وتعالى أو يظهر كذبهم. فلهذا قال عليه رحمة الله: من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فتان. من جاد بماله وأنفق جبلت النفوس على الميل إليه، ولو كان فاسقا ولو كان عاصيا، إذا كان منفقا تميل النفوس إليه، فكيف إذا كان طائعا وكان صاحب خلق عظيم وصفات حسنة غير الإنفاق وغير الجود. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى، هو معطي ومنفق وصاحب جود، وأيضا هو صاحب تقوى وصدق بالحسنى بلا إله إلا الله وبأمور الغيب، فما حاله؟ فسنيسره لليسرى، تيسر أموره وتسهل بإذن الله عز وجل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فما حاله؟ فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا دخل في قبره ما يغني عنه ماله. وقد جاء عند الإمام ابن عساكر ورواه الضياء كذلك عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرماء جواد، يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله، حديث قدسي، قال الله: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. فمن أنفق في سبيل الله عز وجل واصطنع المعروف وأنفق بأنواع النفقة فإن الله سبحانه وتعالى ينفق عليه. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يبين حال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. هذا هو الوصف الثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل مكان، كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام. ثم يزداد قال: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، يراجع معه القرآن ويقرأ عليه. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود، أي حين المدارسة وحين لقاء جبريل، أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. وجاءت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته وقالت: إني لا مال عندي إلا ما يعطيني الزبير، أفأنفق أو أفأعطي؟ فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: لا توكي فيوكى عليه، لا تحبسي، لا تمنعي، فتعاقبين بمثل ذلك، والجزاء من جنس العمل. وجاء في لفظ: لا تحصي فيحصي الله عليك. فالإنفاق والإعطاء والجود هذه صفة من صفات الكرماء. وانظر إلى هذه القصة العجيبة التي جاءت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة. ما هذا الصوت؟ اسق حديقة فلان. قال: فتنحى ذلك السحاب، تحول ذلك السحاب، فأفرغ ماءه في حرة في مكان، فإذا شرجة، أي طريق وسبيل من تلك الشراج، قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء، سمع الصوت، نظر إلى السحابة تميل وتسكب ماءها، ويجتمع الماء هذا كله في مكان واحد ويسير. قال: فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. قال: فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة، نفس الاسم الذي تكلم به الملك. قال: فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ قال: إني، فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها. فقال هذا الرجل: أما إذا قلت

0: هذا فإني أنظر، أي في الناتج، إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. فأمال الله له سحابة تسقي حديقته دون حدائق الناس، ومزرعته دون مزارع الناس. فكيف إذا أحسنت إلى الناس فإن قلوبهم سوف تميل إليك بإذن الله عز وجل، وتنفق محتسبا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يتصف بمحاسن الأخلاق، وأن يجنبنا وإياكم مساوئ الأخلاق وسفسافها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: في هذه الرواية زيادة مهمة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فأسبغ هنا عندنا في اللفظ: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفي آخره: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا، بعد هذه الرواية: قال أبو أسامة: في الأخير حتى تستوي قائما. وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال: ارجع. ما فيها رد، ما فيها إيش؟ ما فيها رد. فرجع فصلى ثم سلم فقال: وعليك. هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال: وعليك، ارجع فصلي. قال: فأعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفيه: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. واضح؟ بخلاف هذا اللفظ، وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام في ماذا في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال: وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة. قلت في الرواية التي قبلها: قال أبو أسامة في الأخير، أن البخاري قال: قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة. وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير، لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا في حديث المسيء صلاته في صلاته، قال: بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من؟ ابن الملقن، محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته. واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن

ويش قائما. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية هذه اللفظة غير إيش غير محفوظة. وضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ إلا هذه اللفظة. إلا هذه ماذا اللفظة؟ أنتم معي؟ أنتم معي؟ نعم. فهمتم بارك الله فيكم. إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب. عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه نعم الرابع الرابع. هذا الحديث حديث حديث أبي هريرة حديث عظيم وهو أصل في الباب. حديث عظيم وهو أصل في الباب وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته. المسيء في صلاته وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحكية بقوله. تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله. صحيح؟ حديث مالك رأوه وعلمه وحديث أبي حميد وغيره. هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني إيش أصلي. وضح؟ وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا أن كثيرا من العلماء هذا الحديث بارك الله فيك أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته. جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته لأنه مذكور

الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث، إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته. في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك. هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. وضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ، أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر، أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم، هو واجب هذا الحديث وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة، وهو أو وهي جمع أحاديث الباب وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد، ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال الإمام يحيى: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه، إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو طرق حديث واحد وألفاظه. إذن نقول بناء على هذا، مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة. أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة لا الشاذة ولا المنكر. واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها، وأن يضمها إلى غيرها، لأن التفريق في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث، التفريق في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب. وضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين.

على وجهين. جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. الوجه الأول الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالات بعضهم الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب وما لم يذكر فيه فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به. إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، وهذا التعليم والتوجيه لمن أتاء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب، الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات، وهذا الموطن موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات، يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، فقط. أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا الاستدلال وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا، قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر. أليس هذا يتصور يا جماعة؟ ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بالصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده،

الأمر جاء إيش قبله، واضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث إيش المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء إيش بعد. طيب ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان. قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ها؟ ناسخ يعني، صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش تعليم، وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء. ها، القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض، وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها، هو يعلمها، فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها لم يسيء. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه، علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. واضح؟ واضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته، فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق، قالوا لم ترد لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة، ولا تدل، لا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب، فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. وضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد إيش؟ حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن

جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول فوجب الأخذ بهذا وهذا. وضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله: لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا. قال: وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات، لما سأل الله أمرك الله أمرك، قال: واللازم باطل. أننا نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل. فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد، الأمر الزائد. نقول لا، ما نقول الأحوط. إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاعة، خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع. وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أنه إذا كان شهدها وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها، دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب، بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته. كلام نختصر هنا، يقول رحمة الله عليه: قال جوابه من وجوه، أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه، حملوا الحديث يعني، قال وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات، تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل هذا لا

0: يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا، طرده استخدامه دائما، أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد، فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك قيل لكم فاقنعوا، فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا، فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم، لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ ضيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله، تجدونه في جلاء الأفهام، وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير إيش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس، السادس،
1: نعم السادس،
0: قوله في الحديث فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد، خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات، وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض قال واسمه خلاد، واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث حديث سيرد معنا حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد بن رافع فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. وضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث فصلى، ها؟ فصلى، زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين، فصلى يعني كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أنها تحية المسجد.

وفي هذا الحديث حديث النسائي في الرواية نفسها يقول: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، فالرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته. لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها، يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، من أنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه، واضح. وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة قال: ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد. الصحابة يقولون: رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد: يرمقه ونحن لا نشعر، ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قولي أن لا نشعر بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته، وقال ولا ندري ما يعيب منها، وهنا يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها، واضح، حتى يستقيم لك الفهم والروايات تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا قال ارجع فصلي، جاء في رواية ابن عجلان، محمد ابن عجلان عند الشافعي في المسند: أعد صلاتك. هنا عندنا إيش؟ ارجع فصلي. قال في رواية ابن عجلان قال: أعد إيش؟ صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم، سيأتي التعليق عليه بعد قليل، مهم، لأنه قال له في الحديث: فإنك لم إيش؟ لم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هو قام، خلاد رضي الله عنه قام، أتى بركوع وسجود صحيح، وما يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش؟ مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش؟ الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح. وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة، أن النفي إيش؟ نفي صحة، لم تصلي، خلافا لمن قال بأن المراد به نفي الكمال بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش؟ بالإعادة، أي أن تلك ملغية، تلك ملغاة، واضح. قوله في الحديث: وعليك السلام، لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات، فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدللنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار

سلامه. قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى ثم رجع فسلم. ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير، ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش؟ بالحق. هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات، صحيح؟ مرت معنا. لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق. يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق، فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. واضح؟ فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش. السفسطة هذه قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة يعني، ما هذه السفسطة؟ واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل، أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني، إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر، سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة بمعنى إذا أردت القيام للصلاة.

وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت تريد الصلاة. إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة. واضح؟ أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود. الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم. قوله: ثم اقرأ ما تيسر، أو بما تيسر، ما تيسر معك من القرآن. قال العلامة الخطابي: ظاهر الإطلاق التخيير، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، التخيير، الفاتحة غير الفاتحة. قال ظاهر الإطلاق التخيير. قال: لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها. فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وهو كقوله: فما استيسر من الهدي. قال: ثم عنيت السنة، أو عينت السنة، السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخيير، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده فيش؟ في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال: والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة، هو إيش؟ الفاتحة. قال: كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال: وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. قال: ووقع في بعض طرقه: ثم اقرأ إن كان معك قرآن، فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال: فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة، كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال: فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال: لمن معه قرآن. لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز، يقول الحافظ، عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن، قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال: وإلا انتقل إلى الذكر. إذا عندنا كم مرحلة؟ يقول ثلاث: قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول: ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد
قوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة. ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي، أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة الفاتحة. قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد فإذا ركعت، شوف فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق، رأيت؟ قال فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، تمد ظهرك. طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه، نعم. قال وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق ثم يكبر فيركع حتى يطمئن، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هنا بيان لمعنى الاطمئنان، حتى ايش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي. ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب، هذا ما في اطمئنان، واضح؟ كيفية الاطمئنان هذا هو أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل، ها؟ وتطمئن. وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله، ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل، ها؟ نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، بمعنى مده مستويا، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار مكانه، واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو على شرطه، أي على شرط مسلم، أي على شرط مسلم. ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم عن البخاري ثم قال بعد ذلك فثبت. هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل، والمراد باعتدال الاطمئنان. قال فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين، يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان، هو الاطمئنان. قال ومثله في حديث رفاع عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، إلى مفاصلها. طيب قوله ثم اسجد حتى تطمئن إيش؟ ساجدا. جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه.
أو جبهته ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تكلمنا عن هذه الرواية، قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة. وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما، حتى تستوي قائما. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب الوجه السابع، استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم قالوا إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ. واضح؟ هذا خلاف المشتهر عن الحنفية، وأن الذين يقولون بالسنية وكثير من المتأخرين وكثير في مصنفاتهم، هذا في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا؟ سنة. لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وعن صاحبيه. واضح؟ الوجه الثامن أن الحديث دال على ركنية القيام للفرض مع القدرة، وهذا إجماع، محل إجماع أن القيام للفرض مع القدرة على القيام ركن، وهذا محل إجماع. وأيضا يدل على ركنية قراءة الفاتحة، وهذا عليه جماهير العلماء وسيرد الكلام عنه إن شاء الله. وعلى أيضا ركنية تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة، ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا، وعلى ركنية السجود إجماعا والرفع منه عند الشافعي وأحمد. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو التاسع، نعم، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة وفقهه، أولا فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف خلادا رضي الله تعالى عنه، قال ارجع، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصبر عليه وكرر عليه ماذا؟ الأمر، فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره

في باب بيان العلم والتعليم، وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه. الرجل يقول رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا فعلمني. ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية: أجل، إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ها؟ فعلمني، قال: أجل. فهنا تعليم غير تعنيف، وهنا تعلم بارك الله فيك، انتبه، أن بعض المتحذلقين والمتصدرين، ها؟ الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدر ولا التعليم، إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا، وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون، لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين، واضح؟ فإذا ما سألته أو راجعته رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط. نعم، الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال، فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فللسؤال أدب، فلربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه، واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قسى ليزدجر فالتقس أحيانا، ما هو دائما، فالتقس أحيانا على من ترحمي، واضح؟ الفائدة التي بعدها: حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير، مع الاعتراف بالتقصير. ما أنا يعني ما ضره لما قال رضي الله عنه: علمني، لا أحسن غير هذا فعلمني. هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع: ارجع فصلي، ارجع فصلي، وأصحابه ينظرون إليه. وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاد رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا: جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال: والذي بعثك بالحق نبيا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا أو ما أحسن غير هذا. الأمر الذي بعد هذا، الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة: إيضاح المسألة، إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة، ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل، أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا:

0: فيما مضى فيه مشروعية تكرار السلام ورده وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه أو يطل فيه ماذا الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه. فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما علم ابتداء، أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول، أدعى يعني عندما يقبل يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة، قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال: وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ لا يريد أن يتقرب، ها؟ قال: فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب، ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام لا لشيء إلا ليخالف الشافعي ولا ليخالف الحنبلي ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com. ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلال

قال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه استمرارا لرسالة هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن وإياكم على موعد كريم في هذه الليلة الطيبة في أول لقاءات ندوة الخميس لهذا العام عام 36 و400 ألف، جعله الله عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين. هذا الموعد مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في محاضرة بعنوان التحذير من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزل له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ماجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير كلها والأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله. أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. تقوم الحجة على المعاندين.

تتضح المحجة للسالكين، فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة، والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير محض، وتارة شر محض، وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا أخرى، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا ليتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كما قال الله جل وعلا: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا شاء ما يجرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم، تنوعت دعواتهم، وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل من مواقع التواصل والمواقع التي تنوعت. وكثر ما يلقى

منع من الشر ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل وبين المؤمنين والمنافقين وبين المسلمين والكفار، حكمة الله. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها حتى يسلم الناس، أو من أراد الله سلامته يسلم من شره، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم، لأن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي، ولأن ما يكون في هذه البلاد لأن ما يكون من هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي، لها خاصية على غيرها، تجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة، لتبقى منارة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما يطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، يجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير، يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي قدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي، يأتون إليها من كل فج عميق يقصدونها. فإذا وجد فيها الخير، إذا وجد فيها الخير والدعوة إلى الله، تصدر هذا للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا وجد غير ذلك لا قدر الله، تصدر أيضا إلى الناس في المشارق والمغارب. فهذه البلاد ليست كغيرها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر

غيرها. لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع والمحدثات، طهروها من هذه الآفات، فإنها هي القلب النافض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة، ومن كل ملحد، ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى، حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله ليكدروه، حتى ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله يحمي بلاده، حرمه الشريف، يحميه من هؤلاء، ويقيض له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين. فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء، وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين، لأنها محط أنظار المسلمين ومهو أفئدتهم، يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها، خطرهم عليها. والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة أن نهتم بهذا الأمر ونعلم أن هذه البلاد ليست كغيرها، أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تنصر الله ينصركم. وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد، وإلا إذا تاهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن إذا ضيعنا ما أمرنا الله به، ضيعنا الله سبحانه وتعالى. فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا والعالم كله عموما، فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا في العالم، أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، فيسرت وسائل الشر ووسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل ويدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية، أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين. يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت، وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا.

الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ وأن ننشر الخير والحق. وقل جاء الحق زهق الباطل، إن الباطل كان زهوق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن الحق يحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، يحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه. فمن علم الله من نيته نصرة الحق فإن الله ينصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها، ما وقع فيها من خلل، أن نعالجه لنصحح الوضع، ونكون يقظين دائما وابدا، لاننا على اعظم ثغره من ثغرات الاسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وان كانت بلاد المسلمين كلها مهمه وكلها يجب المحافظه عليها، ولكن هذه البلاد بالذات ليست كغيرها، يجب على اهلها ان يقوموا بما اوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين وهذا بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على الدعاة، يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا لصده وإبطاله، وأن يتنبهوا لدعاة الضلال وسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت وغيره، تنبهوا لذلك غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله، أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا لهذه البلاد وفي هذا الزمان.
في هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض، فيجب أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير، ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتربصين للمسلمين بالسوء، يجب الانتباه لهم. ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر، يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب مركزه في هذا المجتمع ومنصبه في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام حافظ عليه ويدافع عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتضافر الجهود. فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من يقوم، إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الأهل، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وهذا وقت الحاجة إليهم أشد من ذي قبل، هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل. وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان، عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته، وعد الله لا يخلف الله وعده. إن المهمة عظيمة في هذه البلاد، إن الموقف حرج للغاية، إن الخطر عظيم، يجب الانتباه، يجب على كل مسلم بحسب قدرته أن ينصر هذا الدين وهذه العقيدة، أن يكون عينا ساهرة لحفظ هذا الدين، أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع، وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا، إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للقيام بما أوجب الله عليهم، أن يعين أهل هذه البلاد التي هي ليست كغيرها من بلاد العالم، أن يحافظوا على مكانتها وكرامتها، أن يحيطوها بجهودهم حتى لا يتسلل إليها دخيل

0: ربص بها منافق أو دعي، تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين وينفذون إلى مواقع الخطر ومواقع الفتنة ليشعلوها بين المسلمين. كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام، نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لفضيلة شيخنا الجليل هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. ونستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة.
0: نعم.
1: نستأذن قبل العرض الأسئلة هنا تنبيه من مركز الهيئة المجاور للجامع، لأن بعض الإخوة وقفوا أمام الباب فسكروا على الإخوة في المركز ونصوا على السيارة بالذات لوحتها باء راء عين. الأسئلة كثيرة كما تشاهدون، ولكن حرصنا على الأسئلة التي لها مساس مباشر بموضوع هذه المحاضرة المباركة. يقول سائل فضيلة الشيخ، وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وأثرت في كثير من شبابنا حتى تنكروا لعقيدة السلف الصالح التي جددت في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟
0: نعم، الدعاة كثيرون، كل يدعو إلى نهجه ويدعو إلى نهجه وتوجهه، كثيرون جدا ولا يكثرون أيضا، علينا الحذر من هؤلاء وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا تلاميذنا طلابنا، أن نوجههم بالتوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لابد أن يكون الداعية على علم وبصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة هذه تحتاج إلى علم وبصيرة. هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هنا. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام. نكن على حذر من هؤلاء لئلا يغتر بهم شبابنا ويغتر بهم من يحسن الظن بهم. ما كل من تسمى بالدعوة يكون داعيا إلى الله، قد يستغلها ويتسمى بها من يدعو إلى أفكار ومناهج تتعارض معها أو تخالفها. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال الشيخ محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله.

0: وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح، فإنهم صادقون في دعوتهم. أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله، فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم.
1: نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلتم سماحة الشيخ إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
0: نعم، ضيعنا الله، لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبتة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر السرية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم.
0: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب، اللي خوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد، دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه. فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاة الذين ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات، هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
0: بلا شك، اللي يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة، لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: كثر الدعاء من الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
0: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينيب، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية، بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى، هذه فتنة، هذه شروط. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم.

0: صلى الله عليكم يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي عند المخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليه باطلا بالحجة والبرهان قالوا هذا داعية إلى الله وقدم للإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونه؟
1: عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله، ولا تلتفتوا إلى من يحذر وإلى من يرجف وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه، امضوا. أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن حماية العقيدة، هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
1: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
1: نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن وحراسة المسلمين وحراسة بلاد المسلمين، هؤلاء لهم الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم عن ذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع لرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه ويحدثهم، فما ردكم على هذا الباب؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، انتقل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب فيظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي فأظلته سحابة أو شيء من فوقه، فرفع رأسه فقال: يا فلان، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له: كذب، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من طرق دعاة السوء وحيلهم إبعاد الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟
1: لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم واتصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم، ولا تلتفتوا إلى من يخذلكم وإلى من يحرش ويرخص

0: العلماء عندكم لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات ونزع يد الطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟
0: عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك، عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟
0: يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم وتزول عن الشبهات بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: بعض الدعاء في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهر والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
0: البيعة إذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، وهم كل واحد يبايع. لا، إذا بايع أهل الحل والعقد، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليهم.
0: منهجهم واضح، انظر منهجهم واترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة: خطب عندنا في قبل الحج وتكلم عن موالاة الكفار، وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قوله هذا صحيح؟
0: فيها تفصيل موالاة الكفار، إذا كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم، إذا ناصرهم على المسلمين هذا رد عن دين الإسلام. أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات؟ هل يجوز الطاعة في الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
0: الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه ويعتدل في طريقه، فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح، وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حينما ألعب، هذا أحد الشباب أحسن الله إليك، يقول: ألعب الكرة مع بعض أصدقائي ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوهم إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا؟
0: هل الكرة وغيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، ولا يتخلفوا عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانه في وقت الصلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانه ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويؤجلونها. نعم.
1: وهذا أيضا من السؤال الفقهي.

0: أنه جدا كبير في السن، وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزمه الصلاة والطهارة والعبادة العبادات حينما يكون وعيه معه؟
1: ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ونبه. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بشريعة الإسلام؟
1: هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون دولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها. أهل الأهوى هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهوى لن تصدهم عن هواهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول: حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم، يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة.
1: بيان الحق واجب، وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تكلم بأشخاصهم، أنت تكلم بأخطائهم، بين الحق فيه. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ظهر بعض الدعاء يقول: نحن على منهج الشيخ الباز رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم المسلمين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟
1: منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه وعند الذين جالسوه وتتلمذوا عليه، يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل، هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم.
0: أحسن الله إليكم. ويقول: هناك داعية من بلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
1: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: في هذا الوقت كثرت الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟
1: التجهوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الفتن وموجها في الناس، وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
1: أديت ما عليك وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: كلما دعوت لولي الأمر ولبست عن عرضه وعن منهجه، عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى أموالا منه وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
1: اتركهم، لا تلتفت إليهم، أمضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم.
0: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن، فهل هذا التعاون

0: يعتبر من الموالاة والمناظرة.
1: عندما
0: يقول عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناظرة المحرمة؟
1: إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار من الاستيلاء على المسلمين أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
1: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد. إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات. أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
1: اسألوا قلوا شو اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله ما رأينا إلا الخير وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إمام المسجد يسجل أسماء الصبيان والصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد مما جعل الصبيان يكثرون ويحافظون على الصلاة، فهل هذا العمل صحيح؟
1: لا ما هو صحيح، ولا يعلق في المساجد كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا في المساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة، قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع اضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع، هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
1: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم من أهل السلطة. نعم.
0: يقول حينما نناصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي يقولون إن أعمالهم في سبيل الله جهاد في سبيل الله، قال ورأيناهم ينشرون في بعض المقاطع كتاب التوحيد وأنهم يقيمون الحدود ويلزمون النساء بالحجاب ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
1: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين ولا تخالفهم ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة ولا يكونون لهم وحدة وجماعة منفردة. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى هل لكل أحد أن يصوبه ويستطيعه؟
1: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء

0: وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: نحن جماعة، نحن مجموعة من طلاب المعهد العلمي في الرياض، وقد حضرنا رغبة في الفائدة، فهل من نصيحة توجهوها إلينا؟ بارك الله فيكم.
0: النصيحة أن تستمروا في دراستكم وتفهموا مقرراتكم، وأن تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لأنها كتب مختارة لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
0: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة، يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرد وحده. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال: صوموا يوما قبله، وفي رواية: أو يوما بعده. نعم.
1: هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أنا رجل عام، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة السوء وأهل الشر؟
0: إذا رأيت شيئا تستنكره بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم.
1: يقول: هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان المنهج الحق؟
0: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد، وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها، ما هو على نمط واحد. يمن الله على من يشاء من عباده يتفاوت، لكن نحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم، ونقول: لا تقتصروا على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
0: لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
1: يقول: من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟
0: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. فالوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه. فإذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معهم ولا يمشي معهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول: هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها هل يعتبر هذا ردة؟
0: تشجيع الكفار وتعليم الكفار لا يجوز.
2: يا عين صاد ذكر

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

0: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استووا، تراصوا، أتموا الصف الأول فالأول، سدوا الخلل. الله أكبر.
2: سبحانك على جدك ولا إله غيرك، الحمد لله.

سمع الله لمن حمده. الله

0: الله أكبر.
1: الحمد لله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آخر شيء توقفنا عنده أمس قول الشوكاني رحمة الله عليه: فإذا أردت أن تعرف هل الحق ما قاله الإمام يحيى أو ما قاله غيره من أهل العلم، فالواجب عليك رد هذا الاختلاف إلى ما أمرنا الله بالرد إليه، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
1: أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت بين لي العمل في هذا الرد حتى تتم الفائدة ويتضح الحق من غيره والمصيب من المخطئ في هذه المسألة.
0: لأنه كما مر معنا وتقرر أنه لا يعرف المصيب من المخطئ إلا عند الرد إلى الكتاب والسنة، وهذا تقدم الكلام عليه. نعم.
1: قال: قلت: افتح لما أقوله سمعا وأرهف له ذهنا.
0: أرهف له ذهنا يعني منتبها، أو أحضر له ذهنك، أو ركز، أو حدد انتباهك، أو اجعل ذهنك حادا في فهم ما يلقى إليك. كلها معاني لهذه الكلمة: أرهف له ذهنك، اجعل ذهنك منتبها، أو أحضر له ذهنك، أو ركز، أو حدد انتباهك، أو اجعل ذهنك حادا في فهم ما يلقى إليك. فأصغي له سمعك وانتبه له بذهنك. نعم.
1: قال: وها أنا أوضح لك الكيفية المطلوبة وأبين لك ما لا يبقى عندك بعده ريب.
0: شيء يعني شك، لا يبقى عندك بعده ريب يعني شك. نعم.
1: قال: ولا يصاحب ذهنك وفهمك عنده لبس.
0: يعني اختلاط الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم يعني بشرك، فاللبس هو الاختلاط. نعم.
1: قال: فأقول: قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
0: الآن سأذكر الآيات التي فيها الأمر باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، قبل أن يدخل في ذكر الأحاديث التي فيها تحريم البناء على القبور ورفع القبور والوعيد الشديد الوارد في ذلك. سيذكر قبل ذلك تمهيدا لذكر هذه الأحاديث، وهي الآيات التي فيها الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يترتب على ذلك من السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وأن ذلك علامة محبة الله، أن الإنسان يحب الله جل وعلا، وغير ذلك مما سيذكره في هذه الآيات. نعم.
1: قال: فهذه الآية فيها الإيجاب على العباد بالائتمار، بالائتمار بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ به، والانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وتركه.
0: وهذا أمر ونهي في الجملة، هذا أمر ونهي في الجملة، أمر في الجملة: وما آتكم الرسول فخذوه، هذا أمر في الجملة. طيب، وهكذا نهي في الجملة: وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا نهي في الجملة. لكن مما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو واجب، ما أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وهكذا ما نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه. لكن هذا الأمر كما ذكرت لكم أمر في الجملة، فيجب على المسلم في الجملة أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يأخذ ما أمر به عليه الصلاة والسلام، وأن ينتهي عما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في الجملة. نعم.
1: قال: وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
0: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية كانت عند السلف تسمى بآية المحنة، كما جاء ذلك عن الحسن البصري رحمة الله عليه، إن أناسا قال ادعوا محبة الله عز وجل، وما أسهل هذه الدعوة، كل إنسان يدعي أنه يحب الله جل وعلا، من هذا الذي يقول أنا أكره الله؟ حتى اليهود والنصارى، حتى الذي يسب الله والعياذ بالله تقول له أنت تكره الله، يقول لك لا أنا أحب الله، جل وعلا، لكن لعلاماتها في هذه المحبة علامات، ومن أوضحها وأرفعها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فادعى قوم محبة الله جل وعلا فابتلاهم الله عز وجل امتحانا بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله يعني صادقين، إن كنتم صادقين في محبتكم لله جل وعلا، فعلامة ذلك وهي أوضح علامة

0: فاتبعوني، اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمر باتباع الرسول. فمن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام كان صادقا في هذه الدعوة، وأما من لم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول أنا أحب الله فهذه دعوة مجردة، والدعوة إذا لم تقيم عليها بينات فأصحابها أدعياه. فإذا كان الإنسان متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يترتب على ذلك من الأثر؟ يحببكم الله، يحبه الله جل وعلا، وماذا؟ ويغفر لكم، والله غفور رحيم. نعم.
1: قال ففي هذه الآية تعليق محبة الله الواجبة على كل عبد من عباده باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك هو المعيار الذي يعرف به محبة العبد لربه.
0: المعيار يعني المقياس والميزان، هذا هو الميزان الذي يعرف به محبة العبد لربه، يعني إذا كان صادقا العبد في محبة ربه سبحانه وتعالى فالمقياس والميزان والمعيار في ذلك أن يتبع الرسول. فإذا اتبع الرسول كان صادقا في هذه المحبة، وإن لم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ليس صادقا في هذه المحبة، إنما هي مجرد دعوة. والمحب لمن يحب مطيعه، الرسول أمرك باتباع الله عز وجل، أمرك باتباع الرسول فتطيع الرسول وتتبع الرسول. إذا كنت صادقا في محبتك لله لكن تقول أنا أحب الله، هذه دعوة قد يملع الإنسان بها فمه، أنا أحب الله لكن لا أتبع الرسول، أي محبة هذه؟ هذه دعوة مجردة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال وأن ذلك هو المعيار الذي يعرف به محبة العبد لربه على الوجه المعتبر، وأنه السبب الذي يستحق به العبد أن يحبه الله،
0: لأنه جاء في الآية يحببكم الله. فإذا تبع العبد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الأثر أن الله عز وجل يحبه، يحببكم الله. وإذا أحبك الله عز وجل نلت السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ومن آثار هذه المحبة أن الله عز وجل يرحمك ويدخلك الجنة. نعم.
1: قال وقال الله سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ففي هذه الآية أن طاعة الرسول طاعة لله.
0: نعم، لأن الله عز وجل هو الذي أمرك بطاعة الرسول، فإذا أطعت الرسول فأنت قد أطعت الله، لأن الله هو الذي أمرك بطاعة الرسول. فإذا لم تطع الرسول عليه الصلاة والسلام فقد عصيت الله، لأنك لم تفعل ما أمرك الله عز وجل به وهو طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: قال وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
0: وهذا من آثار محبة أو يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة الله هذا من آثار طاعة الله وطاعة رسوله، أنه يكون مع المنعم عليه، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعني يكون مع أهل الجنة، فهذا من آثار طاعة الله ورسوله. نعم.
1: وحسن أولئك رفيقا. قال فأوجب هذه السعادة لمن أطاع الله ورسوله، وهي أن يكون مع هؤلاء الذين هم أرفع العباد درجة عنده وأعلاهم منزلة. وقال

0: ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
1: وهذه الآيات فيها بيان أن طاعة الله عز وجل يترتب عليها دخول الجنة، ومعصية طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعصية الرسول يترتب على ذلك دخول النار والعياذ بالله. طاعة يعني معصية الله ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام يترتب على ذلك دخول النار والعياذ بالله. نعم.
0: قال وقال سبحانه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
1: وهذا فيه بيان أن طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام سبب الفوز والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
0: وقال سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
1: نعم قرن طاعته سبحانه وتعالى بطاعة الله جل وعلا طاعة الرسول بطاعته سبحانه وتعالى. نعم.

0: ويسلم تسليما. وهكذا قول الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهكذا قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الشرك كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. فهذه الآيات وغيرها كلها تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قال: ويستفاد من جميع ما ذكرناه أن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه كان الأخذ به واتباعه واجبا بأمر الله سبحانه،
0: كما مر في الآية. هنا قال إيش؟ واجبا بأمر الله سبحانه، لأن الله عز وجل قال: وما أتكم الرسول فخذوه. فدل على أنه يجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة. نعم.
1: قال: وكانت الطاعة لرسول الله في ذلك طاعة لله،
0: كما سمعنا في الآية: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الرسول هي طاعة لله. نعم.
1: قال: وكان الأمر من رسول الله أمرا من الله. قال: وسنوضح لك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وكان الأمر من رسول الله أمرا من الله. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء، هذا الأمر هو في الحقيقة من عند الله عز وجل، لأن الله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن السنة وحي من الله، السنة وحي من الله، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كما أن القرآن وحي من الله، فالسنة كذلك وحي من الله، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يتكئن أحدكم على أريكته ويقول حسبي كتاب الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فهو كما أنه أوحي إليه بهذا القرآن، كذلك أوحي إليه بالسنة. السنة وحي من الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري في كتاب أبي بكر إلى أنس في باب الصدقة، في بيان الصدقة الحديث الطويل، وفي أوله: هذه فريضة الله التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. إذن هذا الذي جاء به، الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر به الله سبحانه وتعالى. وهكذا عندما جاءه رجل، وهذا في صحيح مسلم، عندما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله هل يكفر عني خطاياي؟ فقال: نعم، إن جبريل أخبرني بذلك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. إذن ما يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام ويأمر به أمته، السنة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، إنما هي وحي من الله عز وجل، وأدلة أيضا ذلك كثيرة. نعم.
1: قال: وسنوضح لك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث من النهي عن رفع القبور والبناء عليها ووجوب تسويتها وهدم ما ارتفع منها. ولكننا هنا نبتدي بذكر أشياء في حكم التوطئة والتمهيد لذلك، ثم ننتهي إلى ذكر ما هو المطلوب، حتى يعلم من اطلع على هذا البحث أنه إذا وقع الرد فيما قاله الإمام يحيى وما قاله غيره في القباب والمشاهد إلى ما أمر الله بالرد إليه، وهو كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كان في ذلك ما يشفي ويكفي ويقنع ويغني، ويغني ذكر بعضه فضلا عن ذكر جميعه.
0: نعم. هو يقول: أنا سأذكر أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، وهي النهي عن رفع القبور والبناء عليها ووجوب تسويتها وهدم ما ارتفع منها. لكن ما هذا قبل ذكر هذه الأحاديث بذكر آيات فيها الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كالتوطئة والتمهيد لذكر هذه الأحاديث التي يحصل بها المطلوب؟ وهذه الأحاديث كثيرة، وبعضها يغني عن الآخر، فضلا عن أنها كلها تغني، وكما يقال: يكفي من أراد الحق دليل واحد. لو جاء ما جاء إلا دليل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة لكان كافيا. كيف وقد جاءت عشرات الأدلة والأحاديث عن

0: عليه الصلاة والسلام التي فيها بيان أن هذا الشيء محرم الذي هو رفع القبور والبناء عليها ووجوب تسويتها وهدم ما ارتفع منها. فإذا كان دليل واحد من هذه الأدلة الكثيرة عشرات الأدلة يكفي لطالب الحق أن يعرف أن هذا الشيء محرما، فكيف وقد جاءت عشرات الأدلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. نعم.
1: قال: وعند ذلك يتبين لكل من له فهم ما في رفع القبور من الفتنة العظيمة لهذه الأمة.
0: أما الذي ليس عنده فهم فلن يتبين له ذلك، لكن من لا عنده فهم وأراد الحق فإنه سيتبين له من خلال ذكر هذه الأحاديث أن النهي هذا إنما جاء سدا للذريعة، ذريعة الشرك والغلو في هذه القبور والافتتان بها. نعم.
1: قال: من المكيدة البالغة التي كادهم الشيطان بها، وقد كاد بها من كان قبلهم من الأمم السالفة كما حكى الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز.
0: نعم.
1: وكان أول ذلك في قوم نوح، قال الله سبحانه: قال نوح

0: ونسرا
1: ومكروا مكرا كبارا أي عظيما كبيرا. والكبار بالتشديد أبلغ من الكبار، والكبار بالتخفيف أبلغ من الكبير. مكروا مكرا كبارا، هذا فيه بيان أن المكر الذي مكره قوم نوح مكر كبير وعظيم. وقالوا لا تذرن أي لا تتركن آلهتكم ولا تذرن ودا، وقرئ ودا بفتح الواو وبضم الواو، وهما لغتان. نعم
0: أحسن الله إليهم. قال كانوا قوما صالحين من بني آدم.
1: من هم هؤلاء؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح. فلما هلكوا قال الشيطان لقومهم اصنعوا لهم تماثيل وصور على هيئتهم واجعلوها في أماكنهم حتى تتذكروا عباداتهم، فقط هذا، من أجل هذا فقط. وهم إنما صنعوا هذه التماثيل والصور لهذا الغرض فقط، لأجل أن يتذكروا عبادات هؤلاء الصالحين فيقتدون بهم. لكن عندما هلك هؤلاء الذين فعلوا هذه الصور وصنعوا هذه التماثيل من الأحجار، عندما هلكوا جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال إن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء فاعبدوهم، فعبدت من دون الله عز وجل. لما نسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: قال كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم ثم عبدتهم العرب بعد ذلك.
1: وهذا في بيان إيش يا إخواني؟ بيان أن التصوير هو أول يعني هو السبب في حصول الشرك على الأرض. أول شرك حصل على الأرض سببه هو التصوير، سببه هو التصوير. نعم.
0: قال وقد حكي معنا هذا في صحيح البخاري عن ابن
1: أعد هنا أعد من هنا وجاء آخرون أنا الخط صغير عيوني تروح كده الله أنسان أعد هذا الكلام
0: انبيه.
1: فلما ماتوا وجاء آخرون
0: أحسن الله إليهم. قال فلما ماتوا وجاء فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم ثم عبدتهم العرب بعد ذلك.
1: ثم عبدتهم العرب بعد ذلك. انتقلت هذه الأصنام إلى العرب بعد ذلك، انتقلت هذه الأصنام إلى العرب بعد ذلك. انتقلت أعيانها، قيل انتقلت أعيانها يعني نفس الأصنام التي كانت في ذلك

0: الزمن انتقلت إلى العرب في الجزيرة وعبدت من دون الله عز وجل. وقيل الذي انتقل هو أسماؤها لا أعيانها، يعني ليست هي الأصنام التي غرقت في الطوفان هي التي كان يعبدها العرب، لكن الأسماء انتقلت، الأسماء انتقلت، فقيل انتقلت أعيانها وقيل انتقلت أسماؤها. وهذا إن دل على شيء دل على أن الشرك إذا تمكن من القلب فمن الصعوبة بمكان أن يخرج منه. انظر أصنام لها قرون ومع ذلك وجدت في جزيرة العرب وعبدت من دون الله عز وجل، أو أنه انتقلت أسماء تلك الأصنام إلى قبائل العرب فعبدت من دون الله عز وجل. فكان ودا لكلب بدومة الجندل، وكان سواع لهذيل، هذه أسماء قبائل، وكان يغوث لمراد، وكان يعوق لهمدان، وكان نسرا لذي الكلاع من حمير. نعم.
1: قال: وقد حكي معنى هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما.
0: يشير إلى الأثر، هؤلاء أسموا رجال الصالحين من قوم نوح، فلما ماتوا صوروا لهم تماثيل، فلما هلك أولئك جاء الشيطان إلى من بعدهم، بمعنى ما ذكره الشوكاني رحمة الله عليه. نعم.
1: قال: وقال قوم من السلف إن هؤلاء كانوا قوما صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة،
0: كنيسة معبد اليهود والنصارى، وقيل معبد النصارى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال: وذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
0: أولئك أو أولئك، المخاطب امرأة ورجل، ها؟ أولئك امرأة، صح ولا لا؟ أولئك هكذا لأن المخاطب أنثى، لكن يمكن أن يخرج ذلك على أن المخاطب إنسانا، والإنسان كلمة إنسان تشمل الذكر والأنثى. واضح إن شاء الله؟ إذا مات إنسان وجيء به بين يدي الإمام ولم يدري المصلون هل هو رجل أو امرأة، فماذا يقول الداعي؟ إذا كان امرأة يقول إيش؟ اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها. وإذا كان رجلا ماذا يقول؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. واما اذا لم يدري هل هو رجل او ذكر فيصح ان يقول اللهم اغفر لها، ويصح ان يقول اللهم اغفر له، يصح ان يقول اللهم اغفر لها اي لهذه الجنازه، سواء كانت هذه الجنازه جنازه رجل او امراه، ويصح ان يقول اللهم اغفر له اي هذا الانسان، سواء كان هذا الانسان ميت رجلا او امراه. واضح ان شاء الله؟ فاذا قلنا بصحه هذه الروايه اولئك، يخرج ذلك على أن المخاطب إنسانا ويخاطب الآن إنسانا، والإنسان يطلق على الرجل والمرأة، وأولئك لا إشكال فيه لأن المخاطب أنثى، وهذا إذا حيث كان المخاطب واحدا يقال أولئك أولئك، وإذا كان المخاطب اثنان ماذا يقال يا إخواني؟ أولئكما. وإذا كان المخاطب مجموعة، مجموعة رجال ماذا يقال؟ أولئكم. وإذا كان المخاطب مجموعة إناث ماذا يقال؟ أولئكنا، صح؟ طيب، هذا الآن المشار إليه جماعة، المشار إليه جماعة أولئك أولئك. طيب إذا كان المشار إليه واحد ماذا يقال؟ والمخاطب أنثى ماذا يقال؟ يلا رجع درس نحو الآن. المخاطب واحد، المخاطب واحد أنثى، والمشار إليه واحد، ها؟ واحد ذكر، ها؟ ذاكي، لأن احنا قلنا المخاطب أنثى، ذاكي، هذا اسم إشارة لواحد ذكر، واضح إن شاء الله؟ والمخاطب واحد أنثى، ذاكي. وإذا كان المخاطب اثنان، إذا كان عفوا المشار إليه اثنان والمخاطب

0: أنثى، ماذا يقال؟ واحدة أنثى. دانك دانك دان هذا اسم إشارة الاثنين، والمخاطب أنثى واحد دانك. وإذا كان مخاطب رجلا ماذا يقال؟ دانك. واضح إن شاء الله الكلام بإخواني؟ طيب إذا المخاطب واحد هنا أنثى. أولئك فأولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح، وهذا شك من الراوي، وهذا شك من الراوي أو الرجل الصالح، وفيه الأخذ بالإحتياط وفيه جواز الرواية بالمعنى. يصح أن يقال العبد الصالح الرجل الصالح، كل يعني كلاهما بمعنى واحد. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه عند التعليق على هذا الحديث، قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، فتنة القبور وفتنة التماثيل. البناء على القبور فتنة، والتماثيل والصور فتنة، وهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور البناء على القبور وفتنة التماثيل. ويقول العلامة ابن باز رحمة الله عليه، القبور التي عليها صور أصحابها أشد فتنة من القبور التي ليس عليها صور أصحابها. هذا تجده عند الرافضة والصوفية، تجد الرجل المقبور على ضريحه صورته، هذا الافتتان به أشد مما لو لم يكن على ذلك القبر صورة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق، هذا يدل على أنه محرم. وإذا قال قائل لا يدل على أنه محرم، فقد جاء في الحديث شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها. نقول جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها لعن من فعل ذلك، مما يدل على أنه أمر محرم. واليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء ويجعلونها قبلة لصلاتهم ودعائهم. والشرع غلظ وحذر ونهى، النهي الشديد، وجاء بالتحذير الأكيد لمن عبد الله سبحانه وتعالى عند القبور، فكيف إذا عبد تلك القبور نفسها؟ فلا شك أن ذلك أشد تحريما وأشد نهيا. نعم السلام.
1: أحسن الله إليكم. قال وأخرج ابن جرير في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره.
0: جاءت قراءة أفرأيتم اللات، تجديد التاء. كان رجل يلت السويق، يعني يصنع السويق، السويق نوع من أنواع الطعام للحجاج، يجلس لهم في طريقهم ويعطيهم هذا الطعام، يصنع لهم هذا الطعام ويعطيهم، رجل صالح يتعبد لله عز وجل أو يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل، فلما مات عكفوا على قبره. وقد جاء هذا عن ابن عباس ومجاهد عند ابن جرير بأسانيد صحيحة، وأثر ابن عباس جاء أيضا في صحيح البخاري. نعم.
1: قال وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
0: إنكاره عليه الصلاة والسلام ذلك مخرج على وجهين كما قال بعض العلماء. الوجه الأول لأنهم كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما، والوجه الثاني لأنهم كانوا يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء، يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء، فالأول من الشرك الجلي والثاني من الشرك الخفي، الثاني من الشرك الخفي. يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما، هذا شرك جلي، ويجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء يعني صلاة لله لكن عند مدافن الأنبياء قبور الأنبياء، وهذا الشرك الخفي.
1: قال وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ظاهر نزل يعني نزل به ملك، نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام هكذا كأنه مفتور. لما نزل برسول الله، ايش نزل برسول الله؟

0: الله. نزل برسول الله له قال الموت، نزل برسول الله الملائكة ملك الموت، لكان المعنى ظاهر إلا على حذف الفاء، يعني ماذا؟ الفاعل. نزل برسول الله وحذف الفاعل، الموت ملك الموت الملائكة، لكن في روايات نزل هكذا، يعني نزل برسول الله، نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. نعم
1: أحسن الله إليكم. قالوا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، فقد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا.
0: طفق، ويقال طفق بفتح الفاء وبكسر الفاء، وبالكسر أفصح، وجاء به التنزيل، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وهكذا ردوها علي فطفقا مسحا بالسوق والأعناق، فبالكسر أفصح، ويجوز أن يقال طفق بالفتح، ومعنى طفق وطفق يعني جعل، يطرح خميصة يعني كساء له أعلام، الخميصة هو الكساء الذي له أعلام على وجهه، فإذا اغتم كشفها يعني عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. اتخاذ القبور مساجد له صور، اتخاذ القبور مساجد له صور، من صور اتخاذ القبور مساجد الصلاة إلى القبر، ومن صور اتخاذ القبور مساجد الصلاة على القبر، ومن اتخاذ القبور مساجد من صوره الصلاة عند القبر حتى لو كان القبر خلفه، الصلاة عند القبر أو بجانبه، ومن صور اتخاذ القبور مساجد بناء المساجد على المقابر، ومن اتخاذ من صور اتخاذ القبور مساجد إدخال القبر داخل المسجد، كل ذلك من اتخاذ القبور مساجد. والمسجد الذي بني على قبور هل يهدم المسجد أو تنبش تلك القبور؟ إذا كان المسجد سابقا لتلك القبور فإن القبور تنبش وتدفن في مقابر المسلمين، العظام والرفات يوضع في مقابر المسلمين، وإذا كانت القبور هي السابقة على المسجد فإن المسجد يهدم، فإن المسجد يهدم حتى لو كلف مبالغ كثيرة، ولا يكون هذا من إضاعة المال، بل هذا من طاعة الله ورسوله، لأن هذا أمر منهي عنه بناء المساجد على القبور. وقول هنا قوله يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، فهمت من هذا الحديث أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى إلى آخره أنه يحذر من هذا الفعل، فمن فعل ذلك فقد حل عليه اللعنة كما حلت على من كان قبلنا. وفي هذه الأمة من يستحسن هذا الفعل ويعتقده قربة إلى الله عز وجل من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، ومحادة لله ورسوله، محادة لله ورسوله، وهذا مصداق لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذه الأمة من سيشابه الأمم في كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن يعني فمن غيرهم. تأمل في هذا الحديث مع قول الله جل وعلا وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا وجد في الأمم المتقدمة، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، إذن اتخاذ مساجد على القبور هذا وجد في الأمم المتقدمة مع قول النبي عليه الصلاة والسلام ستتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرق وسبل من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، وهذا مما يبين أن في هذه الأمة ممن سيشابه الأمم المتقدمة في كل شيء. وهذا الحديث كما يقول الشيخ الإسلام رحمة الله عليه حديث أبي سعيد الخدري لتتبعن سنن من كان قبلكم إلى آخره، ليس هو إخبار عن كل الأمة، عن جميع الأمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك طائفة من أمته على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي

0: الله تبارك وتعالى. فالمقصود في هذه الأمة من قد شابه الأمم المتقدمة في هذا الأمر المحرم الذي جاء فيه أحاديث صريحة وصحيحة وفيها الوعيد الشديد والعذاب الأكيد في من فعل هذا الشيء، وهو اتخاذ القبور مساجد ورفع القبور. ومع ذلك في الأمم المتقدمة، في هذه الأمة من يفعل ذلك والعياذ بالله. نعم.
1: قال: وفي الصحيحين مثله أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
0: قاتل يعني لعن، قاتل يعني لعن. وقد تأتي قاتل للمدح والإعجاب، كما أنها تأتي للذم كما في هذا الحديث قاتل الله اليهود والنصارى، قد تأتي للمدح والإعجاب والدعاء كقولهم قاتله الله ما أفصحه، والآن يمدحه ومعجب بفصاحته، وهكذا قولهم قاتله الله ما أروع فنه، ما أروع فنه يعني أن فنه رائع، فقد تأتي للإعجاب والمدح. قاتلكم الله ما أحرصكم على العلم. الله المستعان. تفضل.
1: قال: وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يكون مسجدا.
0: خشي وخشي على رواية خشي، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين خشوا ذلك، خشوا أن يكون ذلك، أخافوا أن يحصل ذلك. وعلى رواية خشية يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يحصل هذا في الأمة، وهو اتخاذ يعني ماذا القبور مساجد. قال: ولولا ذلك لأبرز قبره، لولا أنه يخشى أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره، يعني لدفن، لكان قبره في مقبرة البقيع مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع الصحابة رضي الله عنه في مقبرة البقيع، لكن دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة ولم يبرز قبره عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت قبور الصحابة في عهد الدولة العثمانية التي يسمونها الخلافة العثمانية زورا وكذبا وبهتانا، في عهد الدولة العثمانية كانت قبور الصحابة في البقيع كلها أضرحة، كلها أبنية، كلها، لكنما جاءت الدولة السعودية وفقها الله محت تلك الآثار وتلك الأضرحة وسوت القبور أو جعلت القبور على الوجه المشروع. فإذا كان هذا مع قبور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنيت عليها الأضرحة والأبنية، فكيف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بين هذه القبور وعبدت من دون الله عز وجل؟ وإلى الآن بعض القبور التي يقال إنها قبور لبعض الصحابة في مقبرة البقيع، قبر خديجة وقبر فلان عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وكذا، يأتون إلى هذه المقابر ويستغيثون يعني ماذا بأهلها وأصحابها ويستنجدون، وتكون هناك شركيات، فكيف إذا كان هناك قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأول من بنى المساجد على القبور هم الرافضة، هم الرافضة يعني ممن ينسب إلى هذه الأمة، أول من بنى المساجد على القبور هم الرافضة. وذكر كلاما نحو هذا شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وأيضا ذكر هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قال معلقا صاحب فتح المجيد عليه: وهو كما قال بلا ريب. والبناء على القبور أمر قديم، لكن ممن ينسب إلى هذه الأمة أول من فعل هذا الشيء بناء المساجد على القبور قديم كما قلت لكم وقد دلت عليه الأحاديث، لكن ممن ينسب إلى هذه الأمة أول ما فعل ذلك هم الرافضة قبحهم الله. علق صاحب فتح المجيد على كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عندما ذكر كلام نحو هذا الكلام، قال: وهو كما قال بلا ريب. فهم أول من أحدث هذه الفتنة وهذا الأمر المحرم، قبحهم الله. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أخ: ما حكم تسجيل اسم الميت على القبر من أجل الزيارة والدعاء له؟ منعه كثير من أهل العلم، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يكتب عليه لكن رخص بعض العلماء مثل علامة السعدي رحمة الله عليه على الكتابة على القبر للحاجة وبقدر الحاجة، حتى يعرف يعني هذا القبر أنه قبر فلان، بقدر الحاجة، يعني يكتب اسمه فقط فلان ابن فلان. أما هذه الكتابات التي نراها اليوم، أولا الآية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي، لقد توفي في تاريخ كذا وكذا وكذا فلان ابن فلان وكذا، ودعاء، هذا كله مما ينهى عنه. إن كان لابد فبقدر الحاجة، هذا قبر فلان فلان، أو يوضع على القبر اسم صاحبه فلان ابن فلان، حتى يعلم، لأنه مع الأيام قد يدرس أو قد يضيع من بين القبور فلا يعلم. إن كان لابد للحاجة وبقدر الحاجة. قال: ما حكم سماع زوامل الحوثة وأناشيد القاعدة؟ لا يجوز. هذه الزوامل فيها إيش؟ فيها الكلام على أهل الإسلام. زوامل الحوثة فيها الكلام على أهل الإسلام والطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أناشيد القاعدة فيها التكفير، وفيها يعني ماذا تتضمن خروج على ولاة الأمر، فلا يجوز استماع هذه الزوامل ولا ناشيد. قال: لأن كثير من الشباب السلفيين واقعين في هذا للأسف، سلفي وكذا وأنا سلفي وأنا، وهو في هذا الباب مضيع. قال: هل يجوز تشغيل القرآن والدروس العلمية عند نوم الشخص؟ إذا كان سيشغل القرآن والدروس يستفيد يستمع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهكذا يستفيد من هذه الدروس فلا بأس. وإذا جاءه النوم أو غلبه النوم أو شعر بالنعاس فإنه يطفئ هذا المسجل، لأنه لا معنى لكون المسجل يشتغل وهو نائم. ما رأيكم فيما يسمى الآن بنظام الطيبات الذي كثير من الناس اليوم تتبعه في تحليل وتحريم؟ هذا يحتاج إلى أنه يقرأ الإنسان، يتتبع كلام هذا الدكتور الذي هو ضياء العواضي، يتتبع كلامه. لكن هناك أشياء في الحقيقة أنا استنكرتها، مثل قوله: الذي لا يشرب الدخان ليس برجال، وهكذا هو يلبس سلسلة في يده، وعندما ينكر عليه هذا الأمر يقول الله عز وجل: يقول حلوا أساورا من فضة في أهل الجنة. وتعلمون صدرت فتوى كبار أهل العلم أن هذا فيه تشبه بالنساء لباس السلسلة، وهكذا رأيت له مقطعا وهو حالقا حلاقة القزع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما ينكر عليه فيه. وقضية الدجاج الصراخ والبيض، إذا كان قصده لأنها مهرمنة تدق بإبر وهرمونات وأشياء وبسبب هذه الإبر تضر الإنسان، فهذا كلام حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وأما إذا كان قصده أن هذا الشيء لا يؤكل لأنه مضر والمضر محرم، هذا كلام خطأ من أصله، حتى وإن لم يكن مهرمنا فهذا كلام غير صحيح. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل الدجاج. طيب هو يقول ماذا؟ هو يقول: لأنها تأكل من الفضلات وتأكل من فضالة نفسها. طيب الدجاج الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان يأكل؟ كان يأكل نوتيلا، فهيتا، كان يأكل نفس الكلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكله. فالدجاج الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الدجاج الذي في زمننا، ما كان يأكل بيتزا ولا كان يأكل نوتيلا ولا، فكان يأكل مما يأكل دجاج اليوم. وهو يقول: أنا أقرأ كتب الشيعة، وفي كتب الشيعة الدجاج خنزير الطيور، على كل هذه الأشياء هي من حيث الأصل طيبة.

0: ويجوز أكلها، ولا يعلم عن أحد من أهل العلم أنه حرمها، وهو يقول لا تؤكل لأنها مضرة. طيب إذا كانت مضرة سيحرمها أهل العلم، لأنه لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيجوز أكل هذه الأشياء إلا إذا كان لشيء طارئ، لأنها مهرمنة أو تدق لها كبر إبر كيماوية. هذا ليس مع الدجاج فقط، حتى مع كل الحيوانات. وأناس استخدموا هذا النظام يقولون إنهم استفادوا، وأناس استخدموا هذا النظام ويقال عنهم أنهم ماتوا. والمملكة العربية السعودية يعني منعت العمل بهذا النظام وتداوله في المملكة، والله أعلم بحقائق الأمور. قال: رجل تزوج فتاة وهي تفتح وجهها، هل يدخل الرجل في الإثم؟ لابد أنه ينهى. إذا تزوج هذه الفتاة التي تكشف وجهها لابد أنه ينهاها ويعلمه أن هذا شيء واجب، والرجل له سلطان على زوجته، لا سيما أن هذا الشيء محرم، كشف الوجه، تفتن الرجال، فينهاها عن هذا الشيء. وإلا فإن عنده نوع دياثة، عنده نوع دياثة ليس ديوثا. الديوث هو الذي يرضى بالخبث في أهله، يعلم أن أهله تزني والعياذ بالله، تقع في الفاحشة واسكت، لكن هذا نوع دياثة، كونه يسمح لزوجته تفتح وجهها وينظر إليها الرجال ويتكلم مع الرجال، هذا نوع دياثة وليس ديوثا. ما معنى التوطئة والتمهيد؟ كالمقدمة، المقدمة للوصول إلى المطلوب، قبل الوصول إلى المطلوب. قال: ذكرت في درسك على حديث شرار الصفوف الرجال أخرى أو بهذا المعنى، فهل يحمل لفظ شرار على التحريم أم كراهة؟ لا، لا يحمل على التحريم، فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم شر صفوف الرجال آخرها، يعني الصفوف المتأخرة بالنسبة للرجال مقارنة بصفوف المتقدمة هي أقل أجرا، هذا هو المقصود، أقل ثوابا وأجرا. والصفوف المتقدمة بالنسبة للنساء مقارنة بصفوف المتأخرة التي تلي الجدار، لأن الصف الأول بالنسبة للنساء هو مما يلي الجدار الخلفي، وهذا حيث كان الرجال والنساء يصلون في مكان واحد، فصفوف النساء الأولية أو التي في المقدمة هي شر الصفوف، بمعنى أقلها ثوابا، هذا هو المعنى، وليس معنى الذي أن الذي يقف في هذه الصفوف التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هي شر أنه يكون آثما، ليس هذا المعنى، لا، إنما أقل ثوابا. قاتل قد تأتي المدح والإعجاب، وقد قلت قبل ذلك أن معنى قاتل لعنة، فهل ورد دليل أو ذكر؟ أي نعم، هذا في كلام العرب الله يحفظك، إذا رجعت إلى كتب اللغة العربية تجد أنهم يقولون معنى قاتل يعني لعنة. طيب، وقد تأتي للمدح أيضا، أيضا هذا مذكور في كتب اللغة العربية، ارجع الكتب العربية، كتب اللغة العربية يذكرون أن هذا قد يأتي للمدح، يقول قاتل الله ما أعجبه، قاتل الله فلانا ما أفصحه، طيب ما أروع فنه، ويقصد بذلك أنه يمدحه وأنه معجب به، ولا يقصد أنه يدعو عليه أو يذمه. إلى هنا. قال: ما حكم من يأكل الفوفل أو الشمة أو الحوت؟ أما أكل الشمة والحوت هذه محرمة لأنها مضرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وأما أكل الفوفل فإذا ثبت أنه مضر فإنه لا يجوز، أو من كان في حقه الفوفل مضر فإن
1: اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة.
0: يليق بطالب العلم أنه يأكل الفوفل، فإن هذا من خوارم، هذا من خوارم، يعني بين الناس يأكل هكذا ومولع بهذا الشيء، هات فوفل شمس يا أولاد هات كذا، ما يصلح. طالب العلم هذا من خوارم المرأة، ليس محرما لكن من خوارم المرأة، إذا لم يكن مضرا في حقه. هل يجوز حفظ أشعار غزل ليقول الخاطب لخطيبته؟ لا، في وقت الخطبة لا تقول لخطيبتك، لا يجوز، لأن أصل أن الخطيب أو الخاطب أجنبي عن المرأة المخطوبة، وليس معنى أنه رخص لك بالنظر إليها أنك تتكلم معها، أنك تتكلم معها وتتمادى في الكلام معها وتراسلها، لا، هي في الأصل أنها أجنبية عنك، لا يجوز لك النظر

0: بها ولا أن تختلي بها ولا أن تمسها أجنبية، لكن النظر هنا حتى يعني تعرف أن بها عيبا أو لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما، فلا تتمادى بارك الله فيك، لكن بعد أن تعقد عليها احفظ هذه الأشعار وأتي لها بهذه الأشعار في الرسائل أو جلس بجانبها وقل ما شئت من أشعار الغزل معها لكي تعجب به، أو الزوج لزوجته لكي تعجب به. الله أنصح. خلاص إلى هنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: جزاكم الله خير.
2: حياك الله، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. كذا

درجا فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.

نهجا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

لأن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن عشر.
3: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
4: بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ذي بصيرة ثاقبة وفهم جيد وخبرة بالمسائل الفقهية المهمة، وإن كان عامياً، أن الصلاة والزكاة قرينتان، وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول ومنها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. وجاءت أحاديث تكاد تبلغ التواتر، وهي يقينا مستفيضة، قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة، فيتحصل من قرنهما في الكتاب والسنة أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال، جعله الله لأصناف معلومة ذات حاجة، وأدرك هذا وأجمع أدرك هذا الصديق رضي الله عنه حينما استخلف على أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل، أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة تطلق على النماء وعلى أن تطلق على النماء والزيادة كما تطلق على الطهر تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد، وزكت نفسه طهرت، وهو لا شك نماء لها بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا. ومعناها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من أهل الإسلام، وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب، كتاب الزكاة. المسألة الثانية في حكمها، اتفق المسلمون على أن الزكاة واجبة لما قام عليه الدليل عندهم كتابا وسنة وكذلك إجماعا. وقد ذكرت لكم أدلة الكتاب حين كنت أذكر أمثلة على اقترانها هي والصلاة. ومن السنة التي تكاد تبلغ التواتر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث. وإنما كان اختلافهم وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج. من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر. وأما من منع الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها فإن إمام المسلمين يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله عقوبة له، وإن قاتل دونها قتل

0: فقاتلهم الصديق رضي الله عنه، وأجمع الصحابة على ما عزم عليه الصديق فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها، ذكر المصنف هنا الإسلام، قال على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه، وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني الخمسة: الصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج أو لا. فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا، والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكافر، البالغ الحر هذا يخرج العبد، لأن العبد ليس له مال، هو ماله لسيده. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وملك ملك النصاب، ملك النصاب ذكر التمام عنه هنا.
1: يقول: هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا آخر.
0: نعم. تمام الملك هذا العقل ذكره هنا، ذكر العقل.
1: مسلم حر.
0: نعم.
1: ملك نصابا ملكا آخر.
0: لم يذكر العقل والبلوغ لأنه فيهما تفصيل كما يأتي، لكن الراجح أنه لا بد من العقل والبلوغ، وهذان محل خلاف. وقوله نصاب، نصاب زكوي، سيأتي تفصيل الأنصبة في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى. وتمام الملك أو ملكا تاما يعبر أحيانا بهذه وهذه، أن يكون الملك ثابتا مستقرا بيده. فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة، هذه ليست فيها زكاة، وقد تبلغ مئات الألوف أو الملايين، لكن لأن الملك غير مستقر، فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخره، تسلب كل ما ادخره. وفي ذلكم وفي القرض الذي في الجمعيات، ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات، ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله:

0: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
1: هذا شرط آخر، فتحصل أن الشروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول، وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا عرفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة، وإذا حذفناهما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ خمسة شروط الوجوب. نعم.
0: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما.
1: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره، وقلنا إنه شرط وهو حولان الحول لا زكاة.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس الأمس بعض الأحكام التي تتعلق بالوقف، وهذه الأحكام التي تتعلق بالوقف هي مسجلة يعني في أوراق، يعني بمعنى مكتوبة على الأوراق، ما بقي على الشخص إلا أن يأخذ الأوراق لينقل منها أو يصور هذه الأوراق. وبقيت عندنا مسائل تتعلق بالوقف، عندنا مسائل تتعلق بالوقف. والوقف قد يحصل له ماذا؟ تلف، وقد يحصل له ماذا؟ تعطل، وهكذا قد يحصل له ماذا؟ أمر ثالث سيأتي الكلام عليه. مسألة الأولى، إذا حصل التلف على الوقف أي عند الموقوف عليه، إذا حصل عليه ماذا؟ أو حصل للوقف تلف عند الموقوف عليه، هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون تعدى أو فرط فيما يتعلق بإتلاف هذا الوقف، وإن كان موقوفا عليه، فإذا حصل بأنه تعدد، وضابط التعدي كما يقول العلماء أن يفعل الإنسان ما يحرم عليه، وضابط ماذا؟ ضابط التفريط أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الحفظ. فإذا نسب الإنسان إلى التفريط والتقصير وهو ترك ما يجب عليه، أو نسب الإنسان إلى التعدي على

الأوقاف وهو أن يفعل ما يحرم عليه فيما يتعلق بالأوقاف، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه الضمان. لماذا؟ لأن الوقف من حقوق الله عز وجل، لأن الوقف من حقوق الله عز وجل، وإن كان موقوف على معين، وإن كان موقوف على معين، فإذا تلف بتعد أو تفريط يجب عليه الضمان. والضمان على قسمين، إما أن يكون هذا الشيء له مثل فالواجب عليه أن يأتي ماذا؟ بمثله، وإن لم يكن له مثل يأتي بما يقارب هذا الشيء المتلف. ما في مقارب لا مثل ولا مقارب لهذا ماذا؟ المتلف، يأتي بما يكون من جنسه، يأتي بما يكون ماذا؟ من جنسه. فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. القسم الثاني، إذا لم يحصل من الإنسان التعدي ولا كذلك ماذا؟ التفريط أو التقصير فيما يتعلق بالوقف حين ماذا؟ تلفه، فهل يجب على الإنسان الضمان؟ نقول لا يجب على الإنسان الضمان. القاعدة عند العلماء أن الشيء إذا دخل تحت يد الإنسان بإذن إما من الشارع وإما من المالك فإن الإنسان لا يضمن، فإن الإنسان لا يضمن. هذه الصورة ماذا؟ الأولى. وفي هذا إشارة إلى أن الأوقاف يجب، أن الأوقاف يجب ماذا؟ العناية بها والصيانة لها وكذلك الحفظ ماذا؟ لها. بمعنى ليست المسألة أن الإنسان يأتي فيوقف ماذا؟ شيئا، إما على جهة وإما على معين، ثم يحصل الإهمال من الموقوف عليه. يعني كأن يقف الإنسان أشياء على المسجد، يقف الإنسان أشياء على المسجد، إما أن يكون الواقف لهذه الأشياء عنده من يأتي يصون هذه الأشياء ويعتني بهذه الأشياء وكذلك يتفقد هذه ماذا؟ الأشياء، لأن بعض الأشياء قد يأتي عليها التلف لأدنى خلل حينما تهمل، بعض الأوقاف تهمل، فربما يعني عمر هذا الوقف قد يكون سنتين، ثلاث سنوات أو أربع سنوات، ما تدري إلا وشهر قالوا ذهب الوقف، تلف ماذا؟ الوقف. هذا يدل على تقصير وعلى التفريط وهكذا على إهمال. فالذي يوقف ماذا شيئا يجب عليه أن يجعل من يقوم عليه صيانة وعناية وحفظا وتفقدا، وهكذا يجعل عليه يعني صيانة دورية كما يقال، صيانة دورية ماذا كما يقال. وإما أن تكون الجهات المختصة يكون عندها من ينزل على الأوقاف في كل شهر يصون هذه الأوقاف يتفقد هذه ماذا الأوقاف إذا لم يكن عليها نظار، هذا هو الواجب. وإلا في أوقاف الناس تذهب، ربما الشيء الذي ربما يعمر خمس سنوات ثلاثة أشهر أربعة أشهر قالوا انتهى الوقف، انتهى ماذا الوقف، هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام. فينسب الإنسان إذا قصر أو فرط في إهمال الوقف، لا عناية ولا نظافة ولا صيانة إلى آخره، ينسب إلى أنه آثم، ينسب، بل يحمل ماذا؟ يجب عليه ضمان هذه الأشياء، يجب عليه ضمان هذه الأشياء. كم نرى من أوقاف فيها إهمال، كم نرى من أوقاف فيها إهمال وعدم العناية بها. يأتي إنسان يبذل مالا كثيرا، يعني ربما 100,000 سعودي، 50,000 سعودي، 2,000-3,000 سعودي في شيء من الأوقاف، ثم بعد ذلك الجهة الموقف ماذا عليها؟ لا تبالي مثل هذا الوقف، أيام وليالي وإذا بالوقف قد انتهى. فهذا أمر محرم، هذا أمر ماذا؟ محرم إذا نسب الإنسان إلى التقصير والتفريط. وإلا هذه نعمة، كون الشخص يوقف ماذا شيئا على معين أو على ماذا جهة، الواجب على المعين أو على الجهة ماذا الذي يوقف عليه هذا الشيء أن تعتني بهذه الأوقاف، أن تعتني بهذه الأوقاف لأنك الأمانة. المسألة الثانية، إذا حصل بأن هذا الوقف تعطل، المسألة الثانية إذا حصل بأن هذا الوقف تعطل، وتعطل ماذا الوقف؟ تعطل الوقف على حالين، الحالة الأولى أن ينعدم بالكلية، ينعدم ماذا الوقف بالكلية، كأن يقف الإنسان فرسا، يقف الإنسان فرسا ثم يموت هذا ماذا الفرس، هذا انعدام لهذا التعطل بالكلية لهذا الوقف، مات الفرس وانتهى. الصورة الثانية أن تبقى منه ماذا باقية، أن يبقى من الوقف باقية أي بعد ماذا تعطله، أيضا هذا على حالتين، هذا على حالتين، الحالة الأولى أن تبقى منه باقية، تبقى منه ماذا باقية أي بقايا، كمسجد حصل له ماذا خراب، أو فرس أصبح ماذا عجيفا، أو شجرة أصبحت كذلك ماذا معطبة، يعني شبه ماذا منتهية، فما الحكم في هذه؟

الأشياء. الحكم في هذه الأشياء أنها تباع ثم تؤخذ هذه الأثمان فتصرف في أمثالها، تؤخذ هذه الأثمان فتصرف في أمثالها. لمن؟ لأن هذا المال مال الوقف، أن هذا المال مال وقف، فلا يوزع على الفقراء ولا على المساكين ولا على الموقوف عليهم هذه ماذا الأشياء، بل يباع ثم بعد ذلك يشترى ماذا بثمنه ما يكون يعني ماذا ما يكون مثله أو ما يقابله أو ما يماثله، إما ما يتعلق بالمماثلة تماما في الصورة وإما المقاربة، هذا هو الواجب. الصورة الثانية ألا يبقى منه باقية، لا تبقى منه ماذا باقية. أحيانا يحصل لحصر ماذا وسجاد المسجد أنه يبلأ، أنه ماذا يبلأ، أو كذلك قد يكون المسجد يعني مبني على جذوع ماذا النخل أو الشجر فتتكسر، تتكسر هذه ماذا الأشياء، تتكسر هذه الأشياء، فحكم هذا الشيء أنه يباع، وإذا بيع يصرف في مصالح المسجد. طبعا ما يستطيع الإنسان أن يشتري بهذا المال القليل مثل هذه الأشياء، وإنما يصرف في مصالح المسجد العامة، يصرف في مصالح المسجد ماذا العامة. الحالة الثالثة إذا لم يجد الإنسان من يشتري هذه الأشياء الثالثة، فهذا يوزع على فقراء المسلمين وخاصة مجاوري المسجد، وهذه فتوى الإمام أحمد عليه رحمة الله فيكون على هذا التقسيم. صورة أخرى أيضا فيما يتعلق بمسائل الوقف، المسجد إذا خرب، إذا خرب ماذا مسجد، كان عند الإنسان ماذا مسجد سواء كان في المدينة أو كان ماذا في القرية، خرب ماذا المسجد، وآلة هذا المسجد تصلح أن تضاف إلى مسجد آخر، آلة هذا المسجد تصلح أن تضاف إلى مسجد ماذا آخر، ويحتاجون ماذا إليها، ويحتاجون ماذا إلى مثل هذه الآلة في المسجد الآخر، فتصرف في المسجد ماذا الآخر. وهكذا أيضا أرض هذا ماذا المسجد تباع وتصرف فيما يتعلق بالمسجد، إلا في حالة قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان هذه الآلة ربما تأتي بقيمة هذا المسجد الذي انهدم، فيبنى بها المسجد الذي انهدم في الأصل، يبنى بها المسجد الذي انهدم ماذا في الأصل، هذه أيضا من مسائل ماذا الوقف. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالمسجد قد يباع المسجد وهو وقف، قد يباع المسجد وهو وقف. متى يباع هذا المسجد؟ إذا ضاق المسجد بأهله، أو حصل بأن أهل المسجد يحتاجون إلى توسيع ماذا المسجد ولا يجدون يعني مكانا يوسع بماذا المسجد، ضاق المسجد بأهله ولا يمكن ماذا أن يوسع ماذا المسجد. أو الحالة الثالثة يذهب عنه أهله، كأن يكون في قرية تركوا هذه القرية، تركوا هذه القرية بما فيها ماذا المسجد، حكم هذا يباع هذا المسجد ويصرف ثمنه في مسجد ماذا آخر أو في بعض مسجد، يصرف ثمنه في مسجد آخر أو في بعض ماذا مسجد. ماذا نستفيد من كل هذه الأحكام وكل ما سيأتينا؟ نستفيد أن أثمان الأوقاف لابد أن تكون أوقافا، نستفيد أن أثمان الأوقاف قليلة كانت أو كثيرة لابد قدر المستطاع أن تجعل ماذا أوقافا، لأن أثمان أوقاف، لأن أثمان ماذا أوقاف، هذا الذي نستفيد من تقاسيم العلماء. ثم أيضا يذكرون ماذا مسألة أخرى فيما يتعلق ببيع ماذا ببيع الوقف، إما أن يباع بجنسه أو يباع بغير جنسه، إما أن يباع الوقف بجنسه أو يباع بغير ماذا جنسه. فإذا كان هذا الوقف الذي بيع بالصورة التي ماذا مرت معنا ونحتاج إلى جنسه، نحتاج ماذا إلى جنسه، أي بنفس الشيء الذي ماذا يبيع، بنفس الشيء الذي بيع ما الاحتياج ماذا إليه، وأيضا أمكن هذا الجنس، إذا احتجنا يعني إذا بعنا شيئا ونحن نحتاج إلى شيء من جنسه وأمكن شراء هذا الجنس، وأمكن شراء هذا ماذا الجنس، ما الواجب؟ الواجب شراء نفس هذا، لماذا؟ لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف. مثاله كأن كل إنسان عنده مكيف من المكيفات الكبيرة، تعطل، تعطل هذا المكيف وإصلاحه قد يكلف، وبيعه وأخذ ماذا ثمنه قد تأتي بمكيف هو أصغر منه أو أقل ماذا درجة، أقل ماذا درجة. فإذا أمكن أي بمعنى أنهم يحتاجون إلى مكيف، بيع مكيف يحتاجون إلى المكيف، فيشترى ماذا المكيف، يشترى هذا ماذا المكيف. إذن الأصل أن الإنسان إذا باع شيئا من الأوقاف الأصل أنه يشترى من جنسه. والأمر الثاني هذا أيضا إذا أمكن، هذا ماذا إذا أمكن.

القسم الثاني أن يكون بغير جنسه. ومتى يكون هذا؟ إذا كان من جنسه كثير، إذا كان من جنسه ماذا كثير، أو يتعذر الإتيان بجنسه، أو يتعذر الإتيان بجنسه، بيع المكيف، عندنا مكيفات، أو يتعذر شراء المكيف لكن لا يتعذر شراء البطاريات للمسجد، يؤخذ بهذا الثمن بطاريات، يؤخذ بهذا الثمن ماذا بطاريات. هذه أيضا من التقاسيم عند العلماء فيما يتعلق بمسائل الوقف. من مسائل الوقف أيضا ما يتعلق بنقل الوقف من مكان إلى آخر، نقل الوقف من مكان إلى آخر، إما أن يكون الإنسان حينما أوقف عين المسجد، قال هذه وقف على المسجد الفلاني، هذه أوقاف على المسجد ماذا الفلاني، فعين هذا ماذا المسجد، عين هذا المسجد، ثم هذه الأوقاف التي على هذا ماذا المسجد، وعين هذا ماذا المسجد، الانتفاع بها في هذا المسجد ضعيف، الانتفاع بها ماذا ضعيف، أو قد ربما يعني يعدم ماذا الانتفاع بها، تشبه يعني تشبه المعطلة، هي صالحة جديدة لكن لا ينتفعون بها أو الانتفاع بها قليل، مع أنه عين هذا المسجد، أوقف أشياء على مسجد من المساجد وعينها، قال هذا وقف على مسجد زائد، الانتفاع بها قليل أو يعدم ماذا الانتفاع ماذا بها. فما الحكم في هذه ماذا الحال؟ من الحكم في هذه ماذا الحال؟ الحكم في هذا الحال ينقل من هذا المسجد وإن كانت معينة عليه، تنقل من هذا ماذا المسجد، كأن تكون من قبيل الفرش أو من قبيل الدواليب أو من قبيل المصاحف أو من قبيل الكتب أو من قبيل ماذا الأثاث، فإذا كان شبه يستغنى عنها في هذا المسجد فتنقل إلى مسجد آخر، مع أن هذا الواقف قد عين المسجد، مع أن هذا الواقف قد عين المسجد، قال هذه أوقاف على هذا المسجد. الحالة ماذا الثانية؟ كأن يكون المسجد ينتفع بها، عين مسجدا قال هذه أوقاف على هذا المسجد وعين هذا المسجد، هل يجوز نقلها مع الانتفاع بها ينتفعون بها إلى مسجد ماذا آخر؟ نقول لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لتفويت تعيين المسجد، لأن هذا الرجل قد أوقف وعين، أوقف ماذا وعين، فنقلها من هذا المسجد إلى غيره مع انتفاع أهل المسجد بها هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم، يخالف شرط الواقف. أيضا من المسائل، من الأشياء قد لا يمكن ماذا نقلها، من الأشياء ربما لا يمكن ماذا نقلها، قد تكون ماذا معطلة، قد تكون ماذا معطلة، هذا من باب يعني إكمال التقسيم، فهذه تباع بالتفصيل السابق. الحالة الثالثة لم يعين مسجدا، الحالة الثالثة لم يعين ماذا مسجدا، وهذه أدوات يعني ما زالت يعني صالحة ونظيفة وجديدة، فأوقفها لكن لم يعين مسجد، أوقفها على المساجد فجاءت على مسجد، أوقفها على المساجد عموما فجاءت ماذا على مسجد من المساجد، فهل لنا في هذه الحالة أن ننقلها من مسجد إلى مسجد، أي ننقلها من مسجد من هذا المسجد إلى مسجد ماذا آخر، ذاك المسجد أكثر انتفاعا بها وهذا المسجد الانتفاع بها قليل، الانتفاع بها قد تكون يعني مكتبة علمية والمسجد هذا ما فيه طلاب علم قليل، والمكتبة لا تفتح ربما إلا في السنة كما ترى في بعض المساجد، مكتبة طول وعرض لكن لا ينتفعون ماذا بها، وهو ما عينها على هذا المسجد، لم يعينها على هذا ماذا المسجد، وإنما جاءت للمسجد هذا فلا ينتفعون بها، وعندنا مسجد آخر فيه طلاب علم ربما يبحثون الليل والنهار في هذه المكتبة ويستفيدون منها، وهكذا حواسيب ربما يستفيدون ماذا منها، فهي شبه معطلة في هذا المسجد مع أنها موقوفة على هذا ماذا المسجد، لكن لا على تعيين هذا المسجد، لا على عين هذا المسجد، فهل يجوز نقلها إلى مكان هو أكثر منفعة؟ نقول نعم، دليله ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلي ها هنا، صلي ماذا هنا، لأن هنا أفضل من هناك، هذه بألف صلاة هناك بأقل، جاء في الحديث أن بخمسمائة صلاة هو ضعيف وجاءت بمائتين وخمسين وربما يصلح، يصلح ماذا للتحسين في بيت ماذا المقدس، فهذا هو دليل هذه ماذا المسألة. أيضا من من من من أقسام ماذا الوقف، حكم نقل الوقف ماذا المعين، حكم نقل الوقف الذي يكون على معين، الذي يكون ماذا إما حكم نقل الوقف ماذا المعين، عندنا وقف معين، فهذا الوقف المعين قد يكون على معين وقد يكون على جهة، قد يكون على زيد من الناس، أوقف إنسان على زيد من الناس شيئا يعني ماذا شيئا من الأشياء.

أو قد يكون على جهة، وهذه الجهة جهة ماذا؟ بر. هذه الجهة جهة بر، فقراء، مساكين، طلاب علم إلى آخره. القسم الأول حكم نقل الوقف على هذا الإنسان المعين، أوقف إنسان كتابا على زيد، على ماذا؟ على زيد. حكم نقل هذا الكتاب من زيد لغيره هذا على قسمين، إما أنه أوقفه لأنه طالب علم بسبب هذه الوصفية التي فيه، ثم أصبح هذا الشخص ليس من طلاب العلم، ترك طلب ماذا؟ العلم، عنده كتاب علم، وهو أوقفه لزيد لأنه يعني بهذا الوصف زيد موصوف بطلب العلم فأصبح ليس من طلاب العلم. هل ينقل الوقف إلى غيره من طلاب العلم؟ نقول نعم، لأن هذا من قبيل شرط الوقف، لأنه وقف أوقفه على زيد لأنه طالب علم. الحالة الثانية كأن يكون يعني ماذا أوقفه لي على زيد وما زال طالب علم، هل يجوز نقله ماذا إلى غيره؟ نقول لا يجوز، لأن هذا وقف على معين. القسم الثاني أن يكون الوقف على جهة، وهذا على تقسيم ثلاثي، أن يكون الوقف على جهة من جهات ماذا؟ البر، وهي يعني فهذا في ماذا التقسيم ثلاثي. القسم الأول وقد مر معنا، تنقل هذا الشيء إلى جهة هي أنفع، يعني كأن يكون على الفقراء، ترى أن نقله إلى طلاب العلم أكثر نفعا، أكثر ماذا نفعا، فهل يحول؟ نقول نعم، والحديث مر معنا، صلها هنا، مر معنا الحديث. أو ينقل إلى ما هو مساوي أو إلى ما هو أقل، إلى ما هو مساوي الراجح لا، وإلى ما هو أقل حرام، وإلى ما هو أقل حرام، في التقسيم ثلاثي، إلى ما هو أنفع، وإلى ما هو مساوي، وإلى ما هو ماذا أقل. فإذا إذا كان سينقل إلى ما هو ماذا أنفع فهذا يجوز ولا حرج، ويخالف شرط الوقف، لأن الوقف يريد البر، يريد البر، والبر يتفاوت فيما يتعلق بالجهات، فنقله من الفقراء إلى طلاب العلم قد يكون أنفع فينقل، أو من هذه الجهة من هذه البلدة إلى بلدة ماذا أخرى، فهذا أيضا يدور مع المصلحة. أيضا من مسائل ماذا الوقف، من مسائل ماذا الوقف، وهي مسألة ماذا مهمة، وهي تتعلق بحكم اقتطاع مرافق مع يعني ماذا مرافق مع حمذا مسجد، أو مرافق ماذا ومع حمذا مسجد، يعني كأن تكون هذه ماذا هذا المكان فيه مسجد وفيه مرافق، من أجل التقسيم الذي سيأتي معنا، وهذا على تقاسيم، هذا ماذا على التقاسيم، حكم اقتطاع مرافق معها مسجد. احنا ما نقول انها من المسجد او من ارضية المسجد، لان المسألة اوسع، نريد نوسع ماذا المسألة في هذا الجانب، وهي من المسائل المهمة. المسألة الاولى كان يخرج الانسان من يعني مكانه الخاص مسجدا، يبني الانسان عمارة ابتداء، ما فكر في المسجد، يبني الانسان عمارة دورين ثلاثة ادوار، فبعد ذلك يفكر ان يجعل اسفل العمارة مسجدا، يجعل اسفل العمارة ماذا مسجدا، او محل يعني ماذا يعني ماذا يجعل ماذا اسفل العمارة ماذا مسجد، بعد ان كان ماذا محلات. فنقول في هذه الحالة لا حرج، هذا لا اشكال في نقل يعني الملك الخاص الى ملك ماذا عام، فجعله ماذا مسجدا، هذه الصورة لا اشكال. لماذا نذكر هذه الصورة؟ من اجل التراتيب اللي ستأتي معنا. القسم الثاني حين الوقف، حينما أوقف هذه الأرض ابتداء، أوقف أرضا قال مسجد، محل، حمامات إلى آخره، يعني جعل هذا مع هذا مباشرة، جعل هذه المرافق مع وقف الأرض ماذا مباشرة، الحكم في هذا أنه لا حرج، الحكم في هذه الصورة أيضا أنه لا حرج. الصورة ماذا الثالثة بعد الوقف، قال هذا وقف، أي هذه الأرض وقف للمسجد، ما تكلم على حمامات، على محلات، بيت للإمام، للمؤذن، محل يدر على ماذا على المسجد إلى آخره، وإنما أوقف ماذا الأرض، ثم بعد ذلك اقتطع قبل البناء من هذه الأرض يعني محل بيت للإمام إلى آخره. فحكم هذا الشيء، حكم هذا الشيء أيضا أنه لا حرج فيه، حكم هذا الشيء أنه لا حرج ماذا فيه. الإشكال سيأتي معنا، الإشكال في الصورة ماذا الرابعة، فإذا حصل أنه أراد أن يقتطع من المسجد بعد أن بني، بنى مسجدا فقط يريد أن يجعل الأرض مسجدا، يعني اشترى أرضا فأوقفها فبنى عليها مسجدا، ثم فكر بعد بناء المسجد يريد أن يقتطع من يعني ماذا من المسجد محلا، أو كذلك بيتا للإمام أو للمؤذن أو حمامات، ما في المسجد هذه الأشياء، فما حكم هذا ماذا الأمر، ما حكم هذه المسألة. والخلاف فيها بين الجمهور وبين المحققين من العلماء، الجمهور يمنعون، جماهير العلماء يمنعون هذا الأمر، وبعض العلماء أجاز هذه المسألة، وسبب الخلاف

قد ماذا؟ الخلاف، هل يجوز للإنسان أن يغير هيئة الوقف أو لا يجوز؟ هذا مأخذ الخلاف، مأخذ الخلاف في هذه المسألة، هل يجوز للإنسان أن يغير هيئة الوقف؟ الآن هيئة الوقف كانت مسجد، غيرها بعد ذلك، غير هذه الهيئة فأصبحت فيها مرافق يعني ينتفع بها، يعني بيت للإمام للمؤذن، محلات، حمامات، ربما كذلك يعني مدرسة لتحفيظ ماذا؟ القرآن، إلى آخر مما يحتاج ماذا؟ إليه. فمأخذ الخلاف بين الجمهور وبين المحققين في هذه المسألة، الجمهور يقولون ممنوع أن يغير هيئة الوقف، ممنوع أن يغير هيئة ماذا؟ الوقف في هذه ماذا؟ المسألة، هيئة ماذا؟ الوقف في هذه ماذا؟ الحال. وإن كان يترتب على هذا ماذا؟ على هذه المرافق مصالح، ولا يتضرر المسجد ولا يضيق على أهل المسجد، يعني ما في تضييق على أهل المسجد ولا كذلك أيضا به في إضرار ماذا؟ بالمسجد، ما فيه ضرر، فهي مصلحة لم تقابل بمضرة، وهي منفعة لم تقابل كذلك بشيء من المضار، فهذا هو محض الخلاف، لأن الإجماع قائم على أنه إذا حصل ماذا؟ الضرر للمسجد، لأن الأصل هو المسجد، فإذا حصل الضرر بعد على المسجد أو تضييق على أهل المسجد شبه إجماع بينهم، نقول إحنا ما نختلف في هذا المسألة، لكن الخلاف بيننا وبينكم إذا كان هذه مصلحة وما في مفسدة، إذا كان هذه ستحصل ماذا؟ المصلحة ولا تحصل ماذا؟ المفسدة، فهذا هو محل ماذا؟ الخلاف بين الجمهور وبين من يخالف ماذا؟ الجمهور في هذه المسألة. أما إذا كان لغير ما مصلحة، لغير ما مصلحة، مع أنه يعني لغير ما مصلحة وأيضا ما ينبني على ذلك ضرر على المسجد، أولا ما في مصلحة من بناء هذه الأشياء ما نحتاجها، وما يترتب على ذلك أيضا ضرر على المسجد، أيضا هذا لا يجوز، محرم. والأمر الثاني إذا كان يترتب على ذلك مصلحة لكن بالمقابل مضر على المسجد، أيضا هذا حرام بالإجماع. عندنا صورتان، يعني الصورة الأولى يريد أن يفعل مرافق تحتاجها، قال ما أحتاج إليه، نقول حرام، تغير صورة ماذا؟ المسجد، صورة ماذا؟ الوقت. الصورة الثانية تغيير صورة ماذا؟ الوقت، لكن مع وجود مصالح، مع وجود منافع، لكن الوقت يتضرر، وهو أصل الوقت وهو المسجد، المسجد مقدم على هذه المصالح التي تكون شبه يعني خاصة، وهذه مصلحة المسجد مصلحة ماذا؟ عامة، أيضا هذا حرام. تبقى عندنا الصورة الثالثة الذي هي محل خلاف، وهو تحصل مصالح ببناء هذه المرافق ولا يحصل ضرر على المسجد، لا تضيق على أهله ولا يتضيق ماذا؟ المسجد. بحكم هذا الأمر، حكم هذا الأمر حصول مصلحة ولم تقابلها ماذا؟ مضرة ولا مفسدة، فكما قلنا هذا على قولين، الجمهور ممنوع، وغير ماذا؟ الجمهور في هذه المسألة يقولون لا حرج، ودليل يعني تغيير ماذا؟ الوقت للمصلحة، دليل تغيير ماذا؟ صورة الوقت ماذا؟ للمصلحة، ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه واستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على تغيير صورة ماذا؟ الوقت إذا كان في مصلحة ولا ينبني على ذلك ماذا؟ مفسدة. وهو فيما يتعلق بتغيير ماذا؟ البيت، فقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بهدم الكعبة، هدم الكعبة أي صورة الكعبة، فيجعلها على هيئة أخرى، على هيئة ماذا؟ أخرى فيها ماذا؟ مصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بهذا الأمر، ولك أيضا أن تستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، صلي ماذا؟ ها هنا. فهذه أدلة من استدل على جواز تغيير هيئة ماذا؟ تغيير هيئة الوقت، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. فنبدأ أولا بأعلى المصالح، يعني عندنا بيت للإمام، بيت للمؤذن، عندنا كذلك يعني ماذا؟ حمامات، عندنا محلات، عندنا ماذا؟ مدرسة. فإذا كان هذا الأمر يضيق لا يصلح إلا لشيء واحد، المصلحة طبعا الحمامات، المصلحة طبعا هي ماذا؟ الحمامات هي المقدمة. تأتي المصلحة الثانية وهي ما يتعلق بيت الإمام، ثم بيت المؤذن، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمدرسة لتحفيظ ماذا؟ القرآن. فإذا كان هذا يعني ما هذا المكان يتسع لهذه ماذا؟ المنافع وهذه المصالح من دون إضرار فلا حرج، وهذا هو الراجح. فهذا في دلالة، أو هذا الحديث الذي مر معنا وحديث عائشة فيه دلالة على جواز تغيير هيئة الوقف، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هذه من المسائل المهمة، هذه من المسائل ماذا؟ المهمة التي قد تحصل بين الحين وبين ماذا؟ الآخر. ابتداء يعني يحرص الإنسان على وجود هذه المرافق، إذا أراد الإنسان أن يبني مسجدا

ويوقف ماذا كذلك ماذا أفضل. فإن أكثر ما تتعطل به ماذا المساجد. وربما الإنسان لا يرغب ماذا فيه يقول لك ما في بيت أنا إيش أفعل أذهب من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني حتى أم ماذا بهم. وجود الإمام داخل المسجد وأقرب ماذا إلى المصلين هذه مصلحة تعود للمسجد. هذه مصلحة تعود ماذا إلى المسجد أن يكون الإمام أقرب إليهم والمؤذن ماذا أقرب إليهم. ولما يكون في منأى وبعد ربما يأتي صلاة وصلوات ما يأتي وربما تأتي صلوات فجأة أو هكذا فيما يتعلق بالصلاة على الموتى أو أشياء تتعلق بمصالح المسجد والإمام لا أثر بل ربما كسل عن إحياء هذا المسجد بالدروس يذهب من المكان إلى مكان حتى يؤدي ماذا درسه وربما رجع وربما وكل من ليس أهلا على المسجد إلى آخر ما تحصل بماذا المفاسد. فما دام أن تحصل المصلحة ببناء بيت لهذا الإنسان في هذا ماذا المسجد ولا تحصل ماذا يحصل تضييق على أهل المسجد ولا على المسجد فما المانع. فالشريعة جاءت بالمصالح ودفع المفاسد جاءت بالمصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتغليلها فلا حرج من هذا الأمر. وهذا فيه إعانة هذا فيه ماذا إعانة على الخير والشارع لا يمنع الإعانة على الخير لا يمنع الإعانة على الخير. فالمسألة ترجع إلى مقصد من مقاصد الدين ومقصد من مقاصد ماذا الشريعة فليست المسألة ظاهرية كما يقال ليست المسألة من قبيل الشيء الذي هو من قبيل الظاهر. مسألة أخرى في هذا الأمر مسألة أخرى في هذا الأمر وهي حكم تأجير الإمام لبيته في المسجد أو تأجير المؤذن لبيته ماذا في المسجد. هذه قد تحصل هذه ماذا المسألة قد تحصل وهو هل يصلح للإمام أحيانا يكون الإمام بجانب المسجد عنده بيت ملك ثم يعني ماذا كذلك يرتب على أنه في هذا المسجد يعني بمعنى يتفق منه على أن يقوم بهذا المسجد والمسجد هذا ماذا في بيت يقول أنا ما أريد البيت هذا أنا أطيب لي أسكن ماذا في بيتي لكن هل يجوز لي أن أؤجر هذا ماذا البيت لصالحي. وهكذا فيما يتعلق ماذا بالمؤذن يكون عنده ماذا بيت ما يحتاج لهذا ماذا البيت وما يريد أن يؤجر بيته ما يريد يريد يبقى ماذا في بيته وهذا البيت يعني ماذا لا أحد فيه وقد سلم للإمام. فتأتي مسألة عند العلماء وهو ما يتعلق بتأجير بيت الإمام هذه مسألة مبناها على ما أخذ عند العلماء وهو هذا الإنسان الذي أعطي بيتا في المسجد هل ملك الانتفاع بهذا البيت أو ملك المنفعة هل ملك الانتفاع بهذا البيت أو ملك المنفعة. والعلماء يفرقون بين ملك الانتفاع وملك ماذا المنفعة بين ملك الانتفاع وملك ماذا المنفعة. ملك الانتفاع وهو ما يتعلق ب ما يتعلق بالعارية لو أعطاك إنسانا عارية كتابا تقول أعطي الكتاب أقرأ فيه ماذا أسبوعا أنت الآن ملكت ماذا الانتفاع من هذا الكتاب. إذا ملك الإنسان الانتفاع هل يجوز للإنسان أن يحوله ماذا على غيره مجانا أو بمقابل نقول لا. لماذا؟ لأنه ملك الانتفاع ولم يملك ماذا المنفعة فلا يجوز لك أن تصرف هذه المنفعة لغيرك لا بعوض ولا بتبرع. الصورة الثانية إذا قلنا أن هذا الإنسان ملك المنفعة ملك ماذا المنفعة أي ملك هذه المنفعة فهل يجوز للإنسان أن يؤجر ولا مانع من الموقف ولا كذلك ماذا من شؤون ماذا الأوقاف. فالراجح أنه لا حرج فالراجح أنه لا حرج وهذا هو الصحيح أنه ملك المنفعة أنه ملك ماذا المنفعة الذي هو ماذا يسكن ماذا فيها. ففي هذه الحالة لا حرج على الإنسان في هذه الحالة لا حرج على الإنسان أن يؤجر ماذا البيت أو يترك غيره يسكن في هذا البيت ولو كان مجانا. ولكن يذكر العلماء شرطا فيما يتعلق بمن يستأجر البيت يقوم مقام الإمام لا بد أن يكون من الخيرين ويكون من الصالحين لأنه في أوقاف المسجد لأنه في أوقاف ماذا المسجد ما يأتي لك في يسكن إنسان عنده التلفاز وعنده الأغاني عنده الاختلاط وعنده الأشياء في بيت من بيوت الله عز وجل لا يراعي هذا الأمر لا بد يراعي هذا الأمر فلا أن يأخذ هذه المال المقابل الذي يعني ماذا يحصله من ماذا من تأجير هذه الشقة. ثم بعد ذلك ما يتعلق بهذا البيت بعض الناس يتحرج قد يكون البيت أعلى المسجد فالآن كيف يعني حمامات وكذا إلى آخر نقول هذا خارج من البيت من المسجد ليس له أحكام المسجد. فلا يلزم الإنسان إذا دخل بيته يصلي ركعتين أو المرأة وهي حائض نقول تخرجي من البيت أيام الحيض تنزلي إلى الشارع ما يصلح هذا. إذا أصبح ماذا بيتا للإمام أو للمؤذن ما يأخذ أحكام المسجد لا يأخذ أحكام المسجد. وعلى الصحيح أيضا حتى لو جعل له ماذا بابا إلى المسجد وبابا إلى

0: على الصحيح أن هذا لا يأخذ أحكام المسجد. ولهذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل أبيات النبي صلى الله عليه وسلم كنا ملتصقة بالمسجد، ولهن ماذا أبواب خاصة بيت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل من بيتي مباشرة إلى المسجد، يخرج من بيتي إلى المسجد، فلا يأخذ أحكام المسجد. هذا البيت لا يأخذ أحكام ماذا المسجد. فعلى كل المسألة تدور على المصالح، المسألة تدور على المصالح فيما يتعلق باقتطاع شيء من أجزاء ماذا المسجد وتغير ماذا هيئته إذا كان فيه مصلحة ولا تضييق ولا ضرر، فالشارع لا يمنع هذا الأمر، الشارع لا يمنع هذا ماذا الأمر الذي يحصل من هذا الإنسان. هذه يعني ملخصات ما يتعلق ببعض الأوقاف، وبقيت معنا مسألة كبيرة جدا وهي ما يتعلق مسائل النظارة على الأوقاف، وهي مسألة مهمة جدا، النظارة على الأوقاف ما هي أحكامها وما معنى النظارة، وهل يجوز الإنسان أن يأخذ أجرة على هذه النظارة أو يجب عليه أن يتبرع إلى آخره، ومتى يعزل ومتى لا يعزل، ومن الذي يكون ماذا ناظرا على هذه الأوقاف، قد تكون يعني جهة خاصة أو جهة ماذا عامة. هذه أيضا من الأشياء المهمة في باب الأوقاف، من الأشياء المهمة في باب ماذا الأوقاف. بارك الله كان في سؤالك. وهذه الأوراق طبعا إن شاء الله تصور تجدونها للإخوة.
1: أحسن الله إليكم سيد شيخنا، هذا سائل يقول: إذا كان المسجد قديما هل يجوز هدمه لبناء مسجد جديد؟
0: المسجد القديم إذا كان ما زال يعني يصلح لأهله من حيث الصلاة فيه ولا يتضررون، وأيضا يتسع ماذا لأهله، فالواجب أن يبقى وقفا إلى أن ينتهي تنتهي ماذا منافعه، تنتهي ماذا منافعه. وإذا كان فيه بعض الأشياء تحتاج إلى تصليح، ولهذا يذكر العلماء أن المسجد والوقف إذا تعطل يعني حصل له شيء ماذا من التعطل، وأمكن أن يؤخذ من بعضه، يعني قد تكون في جوانبه أشياء قد يعني ماذا هي مضافة إلى المسجد تباع ويصلح بها ماذا المسجد. وهكذا إذا كانت المسألة من قبيل التحسين فقط، المسجد واسع ولكن يريدون على الإطار الجديد كما يقال فيما يتعلق بالمساجد مع عدم الضرر، لكن يريدون الكمال، الأصل أن هذا وقف ويبقى ماذا وقفا. لكن تأتي مسألة إذا ضاق المسجد بأهله وتعذر توسيع ماذا المسجد لعدم وجود مكان يضاف إليه ماذا هذه يضاف إليها المسجد، ففي هذه الحالة ينتقل إلى مكان آخر ويباع هذا المسجد، والذي يشتري هذا المسجد يفعله منزل كما يريد، انتقل يعني الصورة لا تعتبر ماذا من قبيل المساجد، فيباع فيصرف في المسجد الآخر، ثمن يصرف في المسجد الآخر. أما والمسجد ماذا قائم ويتسع ماذا لأهله وليس فيه يعني ماذا ضرر من حيث ماذا الصلاة فيه، فتركه وبناء مسجد بجانبه، بناء ماذا مسجد بجانبه ماذا مستقل، هذا أمر لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا تعطيل للأوقاف، لأن هذا تعطيل للوقف من دون ماذا مصلحة، وهذا أمر لا يجوز.
1: أحسن الله إليكم، يقول: أفيدونا حفظكم الله في الآتي: السطو على طريق عام أو ملكية عامة وتحويلها إلى ملكية خاصة.
0: هذه ما لا علاقة بالأمر، إذا كانت من الأشياء العامة أي بمعنى أن هذه تبع ماذا الدولة، فيبسط عليها ماذا إنسان فيجعلها من الأشياء الخاصة به، هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم أن يجعل الشيء الذي هو من قبيل العام يشترك فيه أهل الإسلام فيجعله خاصا به. لا شك أن للإنسان حقوق في بيت مال المسلمين، لكن ما تكون بهذه الطريقة، الإنسان يطالب بحقه من بيت مال المسلمين بقدر ما يستحقه، أما يأخذ حقه وحق غيره وهذا يعتبر يعني من بيت مال المسلمين هذا أمر محرم.
1: أحسن الله عليكم، يقول: تحويل مكان المسجد إلى أرضية خاصة دون التعويض لذلك.
0: تحويل المسجد،
1: تحويل المسجد إلى أرضية خاصة،
0: كيف تحول؟ هو مسجد، إذا كان مسجد يصلى فيه وينتفع ماذا به ثم بعد ذلك يمسح يصبح ماذا أرضا. نعم، من اللي تكلم؟ كيف هي أرضية وقت ما زالت ما في مسجد عليها، أوقفها مسجد ثم اشترى آخر، باع هذا الواقف وباعها وثم الخاص ذا بنى عليه كأنه خاص، ما يجوز هذا، هذا البيع باطل، وهذا الشخص الذي اشترى ارتكب محرم.

0: وتعاون على الإثم والعدوان إلى الآن ما زالت وقت لا يجوز الإنسان. فإذا تاب الإنسان قال تبت إلى الله وأنا بعت هذا الإنسان أرضية وذاك اشترى هذا الأرضية، ما الواجب ماذا عليك؟ الواجب عليك أن تجعل بدل هذه الأرضية أرضية، يعني تكون مساوية لهذا الشيء أو أحسن منها، هذا هو الواجب، لا يخرج من الحرام إلا بهذه الصورة.
1: أحسن الله لكم. يقول ما حكم الاستفادة من أدوات الوقف الخاربة لمساجد أخرى؟
0: الاستفادة من أدوات ماذا؟ الوقف الخاربة. ومر معنا أن بعض المساجد قد تستغني عن بعض ماذا؟ الآلات، وهي ما زالت صالحة سليمة ما في إشكال، تستغني ماذا عنها، ومساجد أخرى يحتاجون إليها تنقل إذا كانوا يستغنون عنها، مجرد المستودعات وتبقى فترة من الزمن ثم تتلف. الواجب الواجب أن تحرك إلى مسجد ماذا آخر، تصرف إلى مسجد آخر، لأن هذا تعطيل لها، تعطيل لها من غير ماذا مبرر. أما بعض الأدوات التي ربما قد تكون خاربة، قد تكون ماذا خاربة، فتنقل إلى مسجد آخر. المسجد الآخر ماذا يريدون بالخراب هذا؟ إذا كان سيصلحون هذه الأشياء ويجعلونها في المسجد، لأن المسجد الأول يعجز عن إصلاح هذه الأدوات، يعجزون عن إصلاحها، فيقولون وهي وقت عام، فيقولون نحن نصلح هذه الأدوات ونجعلها لمسجدنا، هذا لا حرج فيه.
1: أحسن الله إليكم. يقول هل يحق لصاحب الوقف التدخل في الوقف إذا رأى تلاعبا؟
0: هذا يرجع إلى ما يتعلق بصاحب الوقف، إذا كان هو الناظر ماذا على وقته وترى تلاعب، وهذا كما قلنا سيأتينا بسطه فيما يتعلق بالكلام على نظراء ماذا الوقف، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة.
1: أحسن الله إليكم. يقول إذا أوقف الأب شيئا على أولاده وحددهم بالإثم أثناء الوقف ثم رزق بمولود، هل يدخل المولود بالموقوف؟
0: ما يتعلق مر معنا أنه إذا أوقف ماذا على أولاده، أوقف على أولاده ماذا شيئا، هل يدخل الحادث كالموجود؟ مر معنا أن الحادث يدخل، لكن الأخ يقول إذا حددهم بالأعيان فلان له كذا وفلان له كذا ثم حدث ماذا شخص أي ولد ماذا من أولاده، ما الواجب؟ يعيد القسم أو يقتسم له أو يقتطع له ماذا مما يعني جعل لبعض ماذا الأولاد. هذا هو الصحيح، أن الحادث يلحق بالموجود لأجل العدل بين الأولاد. لماذا؟ لأنه إذا كبر هذا الولد يقول هذا معه وهذا معه وأنا ما عندي، فيحصل في قلبه وفي نفسه على والده ما لا تحمد ماذا عقباه. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم لبشير لما جاء يريد يعني ماذا أن يتبرع لبعض ماذا ولده، قال أتريد أن يكون لك ماذا في البر سواء؟ قال نعم. قال كذلك سوي بينهم، سوي ماذا بين الأولاد، هذا هو الواجب عليه والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم. يقول إذا بيعت مكيفات مسجد تالفة وأخذ ثمنها لإصلاحات كعبات المسجد،
0: لإصلاحات
1: أعمدة،
0: أي نعم،
1: فهل يجوز أن يدفع لسيارة النقل الأجرة من هذا المال؟
0: الأصل أن الإنسان إذا باع وقفة من أوقاف المسجد بعد أن تعطل وإصلاحه يكلف فيباع، مر معنا أنه إذا أخذ ماذا أثمان هذه الأشياء الأصل أنه يشتري من جنس هذه الأشياء حتى يكون أقرب إلى مقصود الموقف، أقرب إلى مقصود ماذا الموقف، هذا أوقف مكيف يريد أن يبقى مكيفا، ما تعذر هذا الأمر لأنه ماذا قد يكون يعني بثمن ماذا بثمن كثير، يشتري ما هو مقارب لهذا الشيء، يشتري ما هو ماذا مقارب لهذا الشيء فيما يتعلق بالانتفاع. هل يوضع في المسجد؟ هل يوضع في عموم ماذا المسجد حتى تصبح أيضا كالصدقة ماذا الجارية، كالصدقة ماذا الجارية؟ فالإنسان قدر المستطاع يحافظ على مقاصد الواقفين، قدر المستطاع يحافظ على مقاصد الواقفين. بعض الناس يرى السقيا من أعلى ما يكون يوقف ماذا شيئا من أجل الماء والشرب، وبعضهم التكييف خاصة في المناطق الحارة تقول تريد يعني ماذا تكييف المسجد أو تبني مسجد، ربما يختار يعني التكييف لشدة ماذا الحر، فينظر بعد ذلك إلى مقاصد يعني الموقفين، فأنت تراعيها قدر المستطاع. متى تخالفها؟ إذا كان رأيت أن هذا أنفع من هذا فيجوز في هذه الحالة، لأن المقصود هو نظر أعلى المصالح ليحصل للإنسان أكثر الأجر، أكثر ماذا الأجر، مسائل اجتهاد، هذه مسائل اجتهاد. لكن هل يعطى العمال إذا لم يجد الإنسان يعني ماذا أجور هؤلاء العمال؟ هذا يصلح الكهرباء، هذا يصلح التليس إلى آخره من هذه ماذا الأثمان، أو لا يعطيهم، هذه مسألة محل اجتهاد، هذه مسألة محل اجتهاد.
1: أحسن الله إليكم. يقول مسجد يحتاج إلى سجاد فتبرع أحد فاعلي الخير بالمبلغ ثم بعد فترة احتاج المسجد إلى بطاريات وبقي من ذلك المبلغ، فهل للقائمين على المسجد أن يأخذوا من مبلغ السجاد أم لابد أن يستأذنوا من المتبرع؟
0: إذا كان هذا السجاد يعني المال الذي أخذوا به ماذا السجاد أخذ السجاد وبقي عندهم ماذا مال وبقي عندهم مال والمتبرع يعني حي يرزق ويعرف يستأذن منه يقال هذا زاد على ما يتعلق بالسجاد فإن نفعله نحن نحتاج إلى بطاريات هذا هو الأولى والأكمل ولا يتصرف الإنسان تصرفات ماذا فرديا
1: أحسن الله إليكم يقول هناك طلاب في الدورة يحجزون ما يتكئون عليه ويخرجون من المسجد فهل هذا من احتكار الوقت
0: هذا من الأوقاف نعم مسألة الحجز هذه تعتبر لأن المسجد يعني مصلحة عامة لا تختص بفلان يعني دون ماذا فلان المسجد وقف عام وقف ماذا عام والمكان يعني فيما يتعلق بالصفوف الأول يتعلق بالمسابقة والمسارعة مسابقة والمسارعة فمن سابق وسارع فحجز الصف الأول وهي لسه في المسجد ما زال في المسجد أو خرج لأجل يعني ماذا قضاء الحاجة في الحمامات أو الوضوء أو خرج إلى أقرب مكان بنية الرجوع أيضا الراجح أنه أحق ماذا بمكانه فخرج بنية الرجوع وكان عن قرب فهو أحق ماذا بمكانه وإن وضع ثوبا أو كتابا إلى آخره أما يحجز الإنسان من هذه الساعة أو قبل هذه الساعة فيذهب يأتي معه يعني ماذا حينما يؤذن المؤذن فيقول هذا مكاني وقد خرج يعني لغير ما حاجة ولا عن قرب وتأخر فمثل هذا ليس بأحق ماذا بالمكان ليس بأحق بالمكان فالعلماء ضيقوا في هذا الأمر ضيقوا في هذا الجانب في كل إنسان أحق بمكانه بالقيود التي مرت معنا
1: أحسن الله إليكم يقول شخص أوقف الأرض للمسجد وبني عليه حمامات في المسجد هل يجوز له الانتفاع من هذه الحمامات بأن يستخدمها يعني بني مسجد وبنيت معه حمامات أوقفها هذا الواقف فهل للواقف أن يستفيد ويستخدم هذه الحمامات
0: استخدام شخصي لا شأن
1: مع الناس يعني
0: ما في مشكلة إذا كان هو من لهذا عثمان رضي الله تعالى عنه أوقف ماذا بئرا وجعل دلوة مع دلاء ماذا المسلمين فلا حرج أن الإنسان يوقف وينوي أنه يشارك هؤلاء ماذا فيما يتعلق به الوقت أو يوقف ماذا شيئا فيصبح فيه ماذا وصفا يحتاج إلى هذا الوقت فلا حرج أن يشاركهم ماذا في هذا الوقت لا حرج أن يشاركهم في هذا الوقت خلاص ذاك الله خير بارك الله خير السلام عليكم
1: جزاكم الله خيرا
2: في مال حتى يحول عليه الحول هذا عام وهو الأصل أنه لا زكاة حتى يحول الحول على امتلاك الإنسان للمال هذا العموم ماذا استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة فإن حوله نعم وثانيا نتاج السائمة يعني أولاد السائمة وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها فربح التجارة ونتاج السائمة حولهما حول الأصل فعلى سبيل المثال ادخرت في خزينتك 50 ريالا فحال الحول حال الحول فوجدت نفسك رابحا 200 ريال فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال هذه ما فيها زكاة لأنهم يقولون الزكاة نصاب يعني 200 درهم من الفضة ويتعادل 56 ريالا ف50 ريال ليس فيها الزكاة لكن كم ربح هذا؟ 150 ليس كذلك؟ تمام إذن يزكي هنا يزكي 200 ريال فإذا قال قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام إلا قبل أيام ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريال لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال قلنا يزكي الحول حول الأصل.

0: نعم الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا لأنه حدث، لأن الربح حدث متى؟ لا بمحرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا. هل ربح أثناء الحول شيء؟ إذن لا زكاة في هذا لأنه لم يربح أثناء الحول. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاحة أخذ بالأول لا يزكي ما دام الربح حدث بعد حوالان الحول فلا زكاة عليه. ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم وإذا سائمته من الغنم 40. كم النتاج؟ يعني من أولادها، ها؟ من أولادها 25. إذن يزكي، يزكي. لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات. كم كانت الأمهات؟ 20. فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40 يزكي. هذه واضحة. كذلك الحبوب، ثمار حولها حال حصادها لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. وماذا ذكر؟ والخارج من الأرض
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حوله ما حوله.
0: الخارج من الأرض اسمان، اسم ذكرناه وهي ثمرة النخل وما شابهها، ومن الخارج من الأرض كما سيأتي المعدن. نعم هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: قال رحمه الله ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
0: هذه الأموال الزكوية 4، ذكر 4 كما سمعت، ذكر 4، وهذه 4 3 منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل خلاف، والصواب أنه يزكى بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ 5: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير المعلوفة، سواء يزرع العلف لها أو يشتريه، هذه لا تسمى سائمة، فالسائمة هي غير المعلوفة وهي التي ترعى الحول كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائمة. والمعلوفة لا زكاة فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث نعم الأثمان وهي النقود.

0: استثناء. فالقاعدة العامة أنه لا زكاة في شيء من هذه حتى يحول عليه الحول ما عدا ما استثني قبل قليل. بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56 ريالا ونصف ريال وحال عليه الحول، تمت الشروط، فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه، هذا عند المتخصصين في الرياضيات هم الذين يستخرجون هذا، احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين، فعلى سبيل المثال نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، أليس كذلك؟ طيب 50 كم زاد على النصاب هنا؟ 10. 60 كم زاد على النصاب؟ 20. 70 زاد كم؟ 30. 40 أخرى 80 زاد كم؟ 40. 90 زاد كم؟ 50 شاة. 100 زادت كم؟ 60، زاد 60 شاة على 40 ولا لا؟ 110 زاد 70. 120 زاد كم؟ 80. هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ متى؟ كما سيأتي، من 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120 هذا وقص لا زكاة فيه، هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم، من 40 إلى 120 كم الذي الآن لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم زيادة على 40 ليس فيها زكاة. نعم، ماذا قال؟
1: ولا شيء. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء فيه.
0: لا، قبل ذلك قال زكاة.
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ النصاب.
0: نعم، هذا عرفنا اشتراط النصاب. نعم، عرفنا هذا.
1: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الراعية، وهي 3 أنواع. أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين، إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، إلى 200 فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها 20 أو 20 درهما.
0: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر، ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة سواء كان يشتري العلف أو كان

0: يعني يزرعه لها. فبعض الناس عنده مزارع يربي فيها عشرات من الإبل والبقر والغنم، فلا زكاة فيها لأنها معلوبة. هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة والشعير، ويسقي الأشجار التي تنبت، فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلومة. وإن بلغت ألوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب كل قسم، فبدأ بنصاب الإبل، ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني 10، وما بينهما كم، ما بين 5 و10. اطرح يعني أسقط العاشرة واحسب من السادسة كم الوقص، 4. النصاب الثاني من 10 إلى كم، فيها أي كذلك 4، هذه وقص. وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا، إذا بلغت 120 وواحدة كم فيها، كم حقة فيها؟
1: 3 بنات لبون.
0: ثم بعد، فإذا زادت واحدة كم فيها؟ هنا شو يعني؟
1: إذا إلى 120 و100. فيها؟ زاد إلى 20 و100. إذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون.
0: تمام. إذا من 91 إلى 120 كم فيها؟ حقتان. زادت واحدة أصبح فيها كم؟ 3 بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة، تأمل، 121 فيها 3 بنات لبون. طيب اطرد القاعدة 22 23 يعني بعد 124 25 26 27 28 29 30 40. هنا الآن كم زاد عندنا؟ 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا تستقر الفريضة ففي كل 50، يعني بعد 121، إذا زدنا 50 على 121 يصير كم عندنا؟ 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا؟ 3 بنات لبون وحق، لأن 3 بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم؟ 121. واضح هذا الآن؟ طيب ما بين 121 إلى 70 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 121 إلى 70 كم رأس؟ ولا ما تمت؟ لا، 21 لا تحسبها، 49 ولا لا؟ ها؟ 49 هذا وقص. فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض 3 بنات لبون 121. الآن متى تضيف حقة؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقة، فيصبح عليك 3 بنات لبون وحقة. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف، اجتمع الفرضان. إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، فإن شئت أخرجت 4 حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ 5 بنات لبون. ثلاث بنات لأبوه. نفس يعني هو يقول
1: فيها أربعينين وخمسة.
0: نعم
1: فيها أربعينين
0: لا هو يقول إلى 121 إلى 121 ثم تستقر الفريضة فيكون في كل 50 حقة. يعني هل 50 هذه بعد 121 أو إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد فيكون 80 بنت لبون والخمسين فيها حقة. هذا محتمل وهذا محتمل. لكن إذا جئنا الأرفق إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظهر اللفظ أنه 50 هذه يحسب بعد الواحد بعد 121 فإذا تمت يكون 171 يكون 50 هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم والله أعلم هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم
1: ومن وجبت عليهم سنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: هذا يسمونه الجبران يسمونه الجبران. والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة ما دون الجذعة الحقة وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده لم توجد الجذعة فيدفع ماذا الحقة يدفع الحقة ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم هذا هذا هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى مثلا الحالة الثانية عكسها وجبت عليه حقة وليس عنده إلا الجذعة فهو يدفعها ويأخذ الجبران ممن من الساعي. أكرر المثال الأول وجبت عليه من الإبل جذعة هذا على سبيل المثال وليس عنده إلا حقة والجذعة غير موجودة فإنه يدفع الحقة ويدفع جبرا يسمى الجبران يدفع 20 يدفع شاتين أو 20 درهما. الثاني عكس هذا وهو أنت وهو من وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جدعة الحقة غير موجودة أيهما أكبر أيهما الأعلى الحقة أو الجدعة
1: الجدعة
0: نعم الجدعة أعلى إذن الساعي يأخذ منه الجدعة ويدفع له شاتين أو 20 نعم درهما. نعم
1: قال ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
0: هذه الحالة الثانية هي على الساعي لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر يعني وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا الجذعة فإنه يدفعها الساعي يأخذها منه قل هات ما دام عندك حقة هات هذه ويدفع له الساعي جاب الزكاة العامل يدفع له الجبران شاتين هو شاتان أو 20 درهم له أخذ ذلك وإن تنازل فقال تنازلت أدفع الجلعة له الأجر.
1: قال رحمه الله النوع الثاني البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
0: نقف على هذا ونفتح فرصة
1: بارك الله فيكم. يقول السائل هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
0: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية.
1: تجب هي تجب في المال ولا
0: هي تجب في المال ومن يؤديها؟ الشخص.

0: هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
1: يقول بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون، فما العلة في ذلك؟
0: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار. نعم.
1: يقول السائل زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت بالتجارة،
0: هذا موضوع آخر، فيكون حالها هنا حال عروض التجارة فتخرج عن السائمة، تخرج عن السائمة. فمن اقتنى سائمة سواء كان يعلفها، نعم، من اقتنى سائمة للتجارة أو من اقتنى بهيمة الأنعام، اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق، وهذه شروط الزكاة فيها واضحة، ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء للتجارة، للتجارة، فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: في أسئلة متعلقة بالتفكير.
0: حديث لا بس
1: يقول السائل كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات الخمس 50 والحديث الذي فيه أن أجر صلاة الجماعة في 27 درجة؟
0: لا معارضة بينهما أبدا. فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلىها في جماعة كل صلاة بعشر، وتزيد أجر التجيء وتزيد صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة، درجة غير الحسنة، لعلها يقصد بها الرتبة فهي أعلى منها بسبع وعشرين. نعم.
1: يقول قول جابر رضي الله عنه إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ما الذي نستفيده من هذه الجملة؟
0: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة، أما الجاهل فيرفق به. نعم.
1: يقول السائل ذكر الحافظ بن حجر في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في نهي النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال، قال ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، فكيف هذا؟
0: هذا ليس بصحيح. الأصل هو التستر من أسفل، الأصل هذا هو، لكن عند ضيق الحال يصنع هذا. من الذي استقال؟
1: يقول الحافظ بن حجر ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل،
0: بل يجب كما ذكر.
1: هذا سؤال عن قاعدة النهي يقتضي الفساد، لما ورد معنا حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل هذه القاعدة يعمل بها هنا وما هو الراجح في هذه المسألة؟
0: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال وثوبه معلق على المشجر، نعم. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
1: إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة هل يجوز له أن يصلي عريانا؟
0: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوما وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوبا فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
1: هذا كأن السؤال أنها تدخل العورة هل هو للنظر ولا للصلاة؟
0: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد.
1: بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عندهم؟
0: والله هذا الذي أراه، لأن فيه مفسدة وتشويش. نعم.
1: هذا سائل يقول: من اقتنى الماشية ليبيع لبنها فهل فيها زكاة كشركات الألبان؟
0: لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجارة. نعم، فالزكاة فيما يفيض عنده من المال الغلة. نعم.
1: هذا السائل يقول: يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث بلغوا عني ولو آية، فكيف الجواب وما هو معنى الحديث بارك الله فيه؟
0: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا اخبروا عني ولو آية، وهذا مطلق. فما قيده؟ قيده فيما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن، أو أبو عبد الرحمن السلمي، فيما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن حتى الصلاة، هذا لا يصلح داعية، هذا جاهل. نعم، الداعية هو العالم في الحقيقة، الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله حسب ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.
1: يقول السائل: هناك بعض الدعاة من مغسل الأموات يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون: هذا وجهه أسود وهذا وجهه أبيض وهذا رائحة نتنة، فما رأيكم في هذا؟
0: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة، فإن الواجب ستر حالك، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. نعم، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي الصحابة، ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرحها به ويؤانسها به، يهدي عليها كفنا. نعم. وضبط أناس في بعض قرى محافظة، في بعض قرى منطقة مكة، يوم العيد يوزعون منشورات في الموت وذكر الموت وتذكير الناس بالموت والكفن وغير ذلك. هذا يوم عيد حتى يستأنس الناس ويتفرغوا له. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة. وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل، وليس دعاة سنة.

0: يقول السائل: تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها، أعوذ بالله، كأن يقال لا للتدخين، ويجعل معها صورة دخان، أعوذ بالله. هل هذا أسلوب مشروع في الدعوة؟ وهل فيه محظور؟
1: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله، ولا من هدي أصحابه، ولا من هدي الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين. هذا من هدي المهوسين، من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة. وهذا إهانة للمساجد وتعد على حرمتها. المساجد يجب أن تصان عن كل قدر حسي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة المسجد، وهؤلاء يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر، وأعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام، ولا يحتاجنا إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة. قال: هذا خمر، حرام. حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. عجيب. هذه البدع، الإحداث في دين الله، يجر البلايا على أمة الإسلام. نعم.
0: ويعني
1: صور الصور بعد الصلاة. نعم، هذا كله محدث. كلمة طلاسم، يمكن المعلم الذي يري الناس كيفية الطلسمة، أما أن تنشر في المساجد هذا من إهانة المساجد. نعم.
0: يقول السائل: بعض الثياب يكون فيها صورة فهد أو نمر ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة بها؟
1: الأولى تركها بما فيها من الشفاء.
0: يقول: ما حكم ختان المسلم الذي أسلم قبل سنة؟ هل هو واجب؟
1: العصر الوجوب إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرر. نعم.
0: يقول: إذا وضعت أموالك خاصة للإيجار، فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة على ذلك؟
1: لعله يعني أجور الدور المؤجرة، لعله يقصد هذا، أو أراضي يؤجرها ليس فيها زكاة، لأنها ليست عروض، وإنما إذا حال عليه الحول، وإنما إذا حال الحول على مخزون من أجرته وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فلا شيء عليه. أما أعين هذه الدور التي تعد الإيجار، كذلك السيارات التي تعد الإيجار، لا زكاة في أعيانها.
0: يقول: الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
1: صلي جماعة في المسجد النبوي تجمع بين الخيرين. نعم، إذا قدرت. نعم.
0: فيها سلاح. يقول هذا السائل: رجل له زوجتان وطلق إحداهما، فهل تجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
1: هذه المطلقة لها حالتان:

0: إحداهما أن تكون بائلة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة. والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة، والسنة أن تكون في طهر النظير، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له لعل الله يحدث أمرا. فإذا راجعها قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت، والرجعة تكون بالجماع، إذا جامعها حصلت الرجعة وجمعها في العدة يعني الرجعية، أو بشاهدين، وإن جمع بين يعني حصل منه جماع ثم أشهد فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة، والسؤال فيه تشويش، نعم، لأن يعني ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا فاقتضى الأمر أن نفصل فيه. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
0: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة بزة عسكرية يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا، نعم، وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه، نعم، وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب سادرة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
1: يقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعة؟
0: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح، نعم، ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير. فهذا الحديث قد ينظر فيه من وجهين: أولا هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما هو من خصائص الرجال. أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيض. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
0: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا إن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به. فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة، نعم. لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما فلا أرى بأسا أن يعرض النصوص بالعربية، لأنهم يفهمون ويعقب بلغة القوم يشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية، ثم يتبع ذلكم بما يوضحها من لغة سامعيه. نعم.
1: يقول السائل: هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف: حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
0: هذه النسبة ربوية،

0: لا تجوز، لكن يأخذ مبلغ، يأخذ عمولته على مبلغ كثيرا أو قليلا. فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال، سواء كان المحول 1000 أو 10000 أو 20000، هذه لا بأس بها إن شاء الله، لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسب إلى المال المحول كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
1: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا.
0: ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله. السلام عليكم.
2: انتهاء إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

كان آخر درسنا في كتاب النكاح من بلوغ المرام، الولاية وإعلان النكاح من بلوغ المرام، من كتاب بلوغ المرام. من مؤلفه؟ الحافظ ابن حجر. ما اسمه؟ لا أحد يلقن. أحمد ابن علي ابن حجر. ابن حجر اسم ولا كنية ولا لقب ولا ليس مو حجر؟ كان يبيع حجر ولا كيف؟ أم أنه اسمه من عنده فائدة؟ ابن حجر. نعم. ايش كانت قصة؟ ما هي قصة؟ بعدين سقط فوق حجر سموه ابن حجر. طيب ذهب طلب العلم بعدين ايش سموه حجر؟ ها وايش اراد ان يشرب ماء؟ لا، انت خلط بين همته وبين اسمه. يعني هو يذكر همة الحافظ ابن حجر. رأى مرة بئر قد أثر الحبل فيه، أثر الحبل فيه، يعني قال انظر بالممارسة، وكل يوم كل يوم حبل ضعيف قطع حجر. نعم، فزادت همته في طلب العلم. لكن ابن حجر يقال لقب لجده، وقيل اسمه، اختلفوا فيه وما دخله في الحجر. نعم، لكن هذه همة الحافظ ابن حجر في ذلك. أيضا مثله من الذي وجد شيئا فهم وطلب العلم واجتهد؟ من؟ ها؟ ما لكم تهمسون؟ قل، يرفع يده من عنده جوابا. ها؟ من؟ النسائي، الكسائي، ماذا رأى؟ ها؟ النملة، ليس الكسائي، الانسيرين، الانسيرين اللي ذراع النملة تصعد تسقط، تصعد تسقط، تصعد صعده. هو قد يأس من طلب العلم فقال سأكون مثلها. نعم، فهذا المشهور عن ابن سيرين. طيب، لا نكاح إلا بولي، باطل لا نكاح باطل أم لا نكاح صحيح؟ عندك عبد الرحمن؟ باطل. نعم، لا نكاح أي باطل، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بغير ولي. فمن هو وليها؟ أبوها. أول الأولياء هو من؟ الأب، ثم جدها من جهة الأب، ثم أخوها، ثم ابنها إن

0: كانت لديها ولد، ثم عمها، ثم ها ثم بنو الإخوة وأبناء الابن أو أبناء العمومة. فإن لم يجد ذلك فمن سلطان؟ من هو السلطان؟ ولي الأمر، رئيس البلاد، من الذي نوابه القضاء. نعم، فهو يتدخل في ذلك، فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم، اقرأ.
1: الحمد لله المستحق لجميع الكمالات، بارئ الأرض والسماوات، المدبر لكل المخلوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله عز وجل: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.
0: نعم، دخل المؤلف هنا في النكاحات الباطلة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. الشغار من شغر يشغر شغرا، أي شغر الكلب، أي رفع رجله. وأما في الاصطلاح هو أن يزوج الرجل ابنته على الرجل وليس بينهما صداق، فيكون بضع هذه مهرا لبضع تلك، يعني كأنها سلعة تبادل. نعم، وهذا الكلام الأخير الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر، هذا من كلام نافع، وقد اتفق العلماء على أنه من كلام نافع وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فسر ذلك، فسر الشغار. حكم نكاح الشغار: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار محرم لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو محرم. المسألة الثانية: ما هو الشغار؟ هل ما فسره نافع هو الصواب، أن يزوجها هذا مع هذا ليس بينهما مهر ولو اشترطا، أم النهي بسبب الاشتراط؟ هناك ثلاثة أقوال في المسألة. القولان المشهوران عند أهل العلم هو أن العلة هي الصداق، أي المهر الذي فسرها نافع، ليس بينهما صداق، يعني أنا سأزوجك ابنتي وأنت تزوجني ابنتك ويكون بيننا مهر، فهذا ليس بشغار. ليس بيننا مهر، فهذا هو الشغار المنهي عنه. هذا القول الأول. القول الثاني: الاشتراط على أن تزوجني، سواء مهر أو غير مهر، لكن تزوجني، فيشترط عليه تزويج ابنته على أن يزوجه ماذا؟ ابنته. إذن النهي متعلته الاشتراط. عرفتم الفرق؟ الفرق هذا يقول: إذا دفعت المهر ولو اشترط، لكن دفعت المهر خرجت من النهي. ذاك يقول: لا، الاشتراط اشتراط، دفعت أو لم تدفع، أهم شيء تزوجني من؟ ابنته. واضح؟ فما هو القول الصحيح؟ القول الصحيح هو القول الثالث الذي جمع بينهما، يعني جمع بينهما، وهو أن العلة هي علة الاشتراط، علة الاشتراط، سواء بصداق أو بغير صداق، سواء بصداق أو بغير صداق. فإن كان بغير صداق فهو أشد، فهو أشد، يعني هم زادوا هذا. والصحيح هو القول الثاني، أن العلة الاشتراط، يشترط عليه أن يزوجه، لأن هذا شرط ليس في كتاب الله وهو باطل، ولنهي النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول نافع فهو قول ليس له حجة.

0: الحجة الكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فسر بما يعرف. طيب قد يقول قائل أليس هو أقرب من الصحابي ابن عمر وهو من تلامذته ولعله أدرى بما رواه؟ الجواب يقال أن معاوية رضي الله عنه وقعت قصة في زمنه، فأمر الخليفة فأمر عبد الملك بن مروان أن يفسخ بينهما. رجل زوج ابنته على رجل آخر وبينهما صداق، فرفع الأمر إلى معاوية فقال فأمر عبد الملك بن مروان أن يفسخ نكاحهما. قالوا أليس بينهما صداق؟ قال لا، بل هذا شغار. وصح ذلك عن معاوية رضي الله عنه أنه فرق بين نكاح شغار. أيضا فيه ظلم للمرأة كأنها سلعة، هذا يعني هذه بهذه أي مقابل، يعني ظلم للمرأة كأنها كالسلعة. أيضا فيه الخصوم، إن تخاصم الأول مع زوجته فتنتقل الخصومة إلى الذي اشترط بزواجه، فما ذنب الثانية؟ فيقع ماذا؟ خصومة في ذلك، فيحرم نكاح الشغار الاشتراط، أن يشترط أن يزوجه زوجك أو لا زوجك، فإن منع عن زواجك اعلم أنه يريد شغارا. نعم اقرأ.
1: وعن ابن عباس رضي الله
0: عنه. بقيت مسألة ثالثة، إذا وقع نكاح الشغار هل هو باطل؟ قولان في المسألة. القول الأول أن النكاح صحيح ويفرض للمرأة مهر المثل، يفرض للمرأة مهر المثل. وأما القول الثاني قالوا النكاح باطل لأن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. لكن الظاهر أن لو نظرنا إلى صورة النكاح، نكاح الشغار هو نكاح استوفت فيه شروط الولي، الشهود، القبول لكن الفعل حرام، الفعل ماذا؟ حرام. فالظاهر أن النكاح صحيح مع الإثم، النكاح صحيح مع الإثم. نعم اقرأ.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي تارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعل بالإرسال.
0: هذا الحديث أعله أبو حاتم والدارقطني بالإرسال، فهو من مراسيل عكرمة مولى ابن عباس، من مراسيل عكرمة مولى ابن عباس. وكان الأحرى للحافظ ابن حجر أن يذكره قبل هذا، لأنه ذكر هذا في ماذا؟ في إجبار المرأة بالزواج، كان الأولى أن يذكره قبل. نعم. طيب، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، يعني غير راضية، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. خيرها يعني إما إمضاء وإما فسخ. وهل يجوز إجبار البكر بالزواج؟ تقدمت معنا مسألة الثيب، وأما البكر ففيه قولان للعلماء. القول الأول لا يجوز إجبارها لهذه الحديث، وأيضا حديث آخر أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني وأني كارهة، ليرفع بها خفيسته أي مكانته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، إلا أن الحديث أيضا فيه ضعف. القول الثاني يجوز إجبارها، يجوز ماذا؟ إجبارها، لأنها صغيرة ولا تدري، ولذلك طلب من الثيب الاستئمار، أما البكر أن تستأذن فقط. وأيضا قالوا عائشة لما زوجها أبوها قالوا لم يخبروها إلا بعد زواجها بالنبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أنه لا يجوز إجبارها، لا يجوز إجبارها. المسألة الثانية، إذا أجبرت هل صح نكاحها أم لم يصح؟ قولان للعلماء مشهوران، وهناك قول ثالث وهم

0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، فلو كان باطلا ما خيرها، قال انفسخي منه وعودي إلى أهلك. نعم، وهذا هو الصحيح الثالث، أنه بالخيار، إن شاءت أمضت وإن شاءت خيرت بذلك فاختارت. نعم.
1: وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. وعن جابر
0: منقطع، هذا الحديث منقطع من رواية الحسن عن سمرة، يقال أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيق، حديث العقيقة. وهذه المسألة أيما امرأة زوجها وليان، هذا إذا تزاحم الأولياء، يعني بين الإخوة أو بين الأعمام أو بين بنيهم. أما إذا وجد الأب فليس هناك ولي أول ولا ولي آخر، فقد أجمع العلماء على أن نكاح الأول هو المعتبر، نكاح الأول هو المعتبر، أما الثاني ففيه تفصيل. يعني ولي أخوها مثلا زوجها لرجل، ثم جاء الآخر فزوجها ولي آخر، يعني من أوليائها، مثل في منزلة أخيها، يعني يكون الأخ الأكبر زوجها، ثم أتى الأخ الأصغر أو الأوسط فزوجها، فهي للأول بإجماع. الثاني ما حكمه؟ له حالتان: الحالة الأولى أن يكون يعلم أنها زوجت، فإن تزوجها ودخل بها فهو زاني، يقام عليه حد الزنا. الحالة الثانية لا يعلم بذلك، يجهل، فالواجب أن يفرق ولا يقام عليه الحد للجهل، ولا يقام عليه الحد للجهل. واضح؟ فإذا امرأة تزوجت وهي مع زوج آخر فهي في حكم الزانية. نعم، هذا إذا كانت المرأة هي تعلم والرجل لا يعلم، أما إذا علم فهو أيضا في حكمها، في حكمها، في حد، يحد حد الزاني. إن كان ثيبا رجم، وإن كان بكرا جلد. نعم، اقرأ.
1: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان.
0: نعم، في سنده عبد الله ابن محمد ابن عقيل ضعيف، في سنده عبد الله ابن محمد ابن عقيل ضعيف، لكن العمل عليه أن زواج العبد بغير إذن وليه لا يجوز ونكاحه باطل. لماذا؟ لأنه مال لسيده، لأنه مال لسيده، فالواجب عليه أن يستأذن من سيده، فإن أذن له جاز، أما إذا لم يأذن له لا يجوز. ثم قال: فهو عاهر. هل يوصف بهذا الوصف؟ العاهر معنى الزاني، العاهر بمعنى الزاني، هل يوصف بهذا الوصف إن انطبقت فيه الشروط؟ خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا يوصف بهذا الوصف، هو آثم على أنه لم يستأذن من سيده، وبعضهم قال هو نكاحه باطل وحكمه حكم الزنا، فالظاهر أنه آثم، الظاهر أنه آثم، ولكن ليس ينطبق عليه حكم الزنا، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، والمسألة فيها خلاف. طبعا هذا الآن لا ينطبق في عصرنا هذا، لأن لا يوجد عبيد. نعم، لا يوجد عبيد في هذا. نعم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه.
0: نعم، هذا الحديث فيه حكم الجمع بين المحارم، فيه أنه لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها

بين المرأة وخالتها، ولذلك وضع بعض أهل العلم ضابطا في ذلك، وهو قالوا كل امرأة يحرم معها ذكر فهي حرام الجمع بينهما، يحرم معها جمع الذكر فهو إيش؟ فهي حرام معها. فالآن المرأة وعمها، عمها يجوز لها أن يتزوج بها؟ لا يجوز. خالها؟ لا يجوز. جدها؟ لا يجوز، صح؟ وليس المعنى مقتصر على العمة فقط، فالعمة والخالة والجدة وغير ذلك ممن يحرم زواج الذكر منها. فهمتم؟ زواج الذكر منها يعني رجل. يعني الآن أنا أعطيكم مثال، مرأة وعمها، هل يجوز عمها أن يتزوجها؟ لا يجوز الجمع بينهم. خالها؟ لا يجوز الجمع بينهم. جدها؟ طيب ليس جدها، عم جدها. يعني إذا كانت امرأة في هذا المرتبة كذلك لا يجوز، واضح؟ فلا يجوز ذلك الجمع بين يعني ماذا؟ محرمين، بين محرمين. قالوا ما هي العلة من ذلك؟ قالوا العلة من ذلك تعرفون أن الزوجة والضرة تحدث مشاكل بينهم، فتحدث مشاكل وقطيعة رحم، ويكون القطيعة في الأنساب، وأيضا توريث الشحناء والبغضاء، توريث الشحناء والبغضاء. وهنا معنا مسألة وهي نكاح المرأة الثانية، هل يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة ثانية أم لا يجوز له أن يتزوج؟ يجوز له أن يتزوج. أجمع العلماء على إباحة الرجل بزواج المرأتين والثلاثة والأربعة، ولا يجوز للنساء رد هذا الحكم، فمن ردت هذا الحكم يخشى عليها من الكفر لأنها ردت حكم شرعي. أما مسألة الغيرة وغير ذلك فلا، لكن بشروط: أن يكون عنده القدرة المالية والقدرة البدنية والعدل، بثلاثة شروط: أن يكون عنده القدرة المالية والقدرة البدنية والقدرة الحكمية، يعني عدل، يعرف الحكم في ذلك. فأيهما أفضل، نكاح الواحدة أم الاثنتين؟ قولان للعلماء. القول الأول قالوا أن نكاح المرأة الواحدة أفضل. ما الدليل على ذلك؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول بادئ أمره تزوج خديجة ولم يتزوج معها أحد، فلو كان أفضلا لتزوج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المدة. ثانيا أنها أبعد للمشاكل. ثالثا أنها لا تورث الشحناء والبغضاء بين الأولاد الضرتين، لا تورث الشحناء والبغضاء. تعرفون إذا تزوج الرجل بامرأة وأنجب منها، فأبنات الأولى مع أبناء الثانية يكون بينهما فرقة وبينهما كذا وبينهما، نعم. ثالثا أنه يخشى عليه من الجور، يخشى عليه من الجور، يعني أن لا يعدل، أن لا يعدل. وسيأتي معنا مسألة العدل والقسم بين النساء. القول الثاني قالوا الأفضل أن يتزوج الثانية، قالوا إذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة، أن يتزوج الثانية ويتقي الله عز وجل ولا يظلم الأولى ولا يميل كل الميل. وأما قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وأما حديث أن الذي يميل إلى واحدة منهم يأتي يوم القيامة وشقه مائل، الحديث لا يصح، لكن العمل عليه أنه لا يجوز الإنسان أن يميل ميلا إلى واحدة ويذر الأخرى بذلك، نعم. فالواجب على من أراد أن يتزوج الثانية أن يكون عنده هذا الحكم الشرعي. أما بعضهم يأتي يتزوج ثم بعد ذلك يقول أنا ما عندي مال، ما أستطيع أفتح بيت. كيف؟ إذا أنت استطعت أن

تتزوجها وعندك القدرة أن تفتح بيتا، لأن هذه لها سكنة وهذه لها سكنة وهذه لها نفقة وهذه لها نفقة، لا يجوز لك إجبارها على أن تسكن مع ضرتها، لا يجوز. فإن اشترطت بيتا فيجب عليك أن تأتي بيت. قال ما عندي استطاعة. لماذا تزوجتها؟ ما عندك استطاعة، يعني هكذا سأتزوجها ثم ستكون في الأمر الواقع؟ نعم، وإن شئت قبلت وإن شئت فارقتك، هذا ظلم، لا يجوز، لأن المرأة تطالبك بحق، فالواجب عليك إيفاء الحق. ولذلك يقولون القدرة المالية، القدرة البدنية أي عنده قوة الجماع يستطيع، نعم، القوة الحكمية أي العدل، يعرف يعدل بينهم، يعدل في المبيت، يعدل في النفقة، يعدل في السكنة، يعدل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، نعم. لكن هل يقال أنه من السنة الزوجة الثانية؟ من السنة؟ يعني إذا لم أتزوج أنا ما طبقت السنة؟ الجواب لا، ما قال أحد من أهل العلم هذا، ولذلك اختلفوا في أصل النكاح، هل هو سنة أو هو واجب؟ فمنهم من قال أنه مستحب نكاح الأولى، ومنهم من قال أنه ماذا؟ واجب. فلا يقول لأحد أنت عندك مال طبق السنة، هذا ليس بصحيح. السنة أن النبي تزوج 9. فبعض الأخوة يعني ما يفهم يعني هذه المسائل فهما صحيحا. ما يقال طبق السنة، طبق السنة كم؟ كم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأي سنة أنا سأطبق؟ الله عز وجل أباح لنا فانكحوا ما طاب لنا من النساء مثنى وثلاث ورباع، نعم، فإن خفتم فواحدة. فإذا خفت أن ماذا أن لا تعدل فاكتفي بواحدة خير لك. ومع كثرة المشاكل الآن تعرفون، والنساء إلا من رحم الله، وقد تجعل أولادك ينتكسون، ما تبالي، الغيرة تعميها، نعم. لكن إذا استطعت ذلك، لكن إياك والظلم. تأتيني أخبار عن بعضهم يظلم زوجته، هذه يميل إليها، هذه يتركها، هذه لا يعامل معاملة غير طيبة، ترك المحاسن التي أقامت عليه دهرا كاملا. الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ما تأتي تعير الأولى، صبرت عليك في ترحالك وسكناتك، وصبرت عليك في حلوك ومرك، ثم بعد ذلك تأتي وتعيرها، هذا ما ينبغي، وهذا ليست من شيء من الرجال، نعم. وأيضا إذا تزوجت الثانية قد يميل إلى الثانية وقد يميل إلى الأولى، فإن مال إلى الثانية تكلم في الأولى، وإن مال إلى الأولى علق الثانية فيجعلها هكذا ويكسر خاطرها، ثم بعد ذلك يحدث الفراق. فأنت أدرى بنفسك، لا يأتي أحد يوسوس لك، أنت أدرى بنفسك. تنظر بعضهم يقول والله امرأتي تمام معي وهم أصحاب، وهم في بعضهم ليس فيهم هذا الشيء، يعني هذا انطبقت معه مع هذا، لكن ذاك ما في. فلا تقيس هذه بتلك، نعم. فالواجب عليك أن تنظر بنظرة شرعية، نعم. ولذلك كثير منهم يعني يظلم زوجته، يعني تأتي أخبار أنه ظلمها وأنه تركها وأنه وأنه، فلا يجوز ذلك يا أخوة، بارك الله فيكم. يجب عليكم إذا أردتم أن تعددوا أن يكون عندكم عدل، أن يكون عندكم عدل، عندكم القوة، عندكم كذا. أما بعضهم تزوجها ثم بعد ذلك لما تزوجها قال ما أستطيع أفتح بيت آخر. لماذا تزوجتها؟ أنت واجب عليك أن تفتح بيت آخر، نعم واجب عليك، إلا إذا هي أسقطت حقها، أسقطت حقها هذا شأنها. أما وأنها تفرض عليك فالواجب عليك ماذا؟ الواجب عليك إخراجها إلى بيت آخر. أيضا نذكر من باب الفائدة، من هم النساء اللاتي يحرمن الزواج بهن؟ ذكر بعض أهل العلم أن هناك من النساء من يحرمن، يحرمن من النسب والمصاهرة والمراضعة، نعم، وأما واللعان واللعان، وأما الزنا فمختلف فيه، فمختلف فيه. طيب، فموانع الزواج إما موانع عدد وإما موانع

جمع، وإما موانع رق، وإما موانع كفر، وإما موانع إحرام، وإما موانع مرض. أعيد: ممنوع زواج التعداد. كيف هذا؟ متزوج أربعة يريد الخامسة يجوز، إيش تقول له؟ حرام، حرام، الخامسة محرمة عليه. موانع الجمع: أن يجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها. نعم. موانع الرق، موانع الرق، قال الله عز وجل فإن لم تستطع الآية يا أخوان ذكروني، لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانهم. من لم يستطع يعني يلجأ إلى نكاح الإماء، يرجع إلى نكاح الإماء. قالوا لأن الأفضل نكاح الحرائر، نكاح الحرائر. الرابع مانع الكفر، إذا كانت وثنية مشركة لا يجوز الزواج بها، لا يجوز الزواج بها. أما إذا كانت كتابية فيجوز الزواج بها بشرطين. الشرط الأول هو ماذا؟ يعني ما في فائدة. الله يحفظنا وإياك. طيب إيش قلنا يا أخوان؟ أين نحن؟ الكفر، زواج إيش؟ الكتابية، يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية. الشرط الثاني أن تكون عفيفة، ليس لها صاحب، ليس لها صاحب. الخامس مانع الإحرام إذا كان محرم، سيأتي معنا، لا يخطب المحرم ولا يخطب. السادس مانع المرض، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في كشفها بياض فقال ارجعي إلى أهلك. نعم، المرض الذي يمنع منه التمتع بالمرأة. نعم. السابع العدة، لا يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة في عدتها سواء كانت مطلقة أو طلاق بائن أو طلاق رجعي، طلاق بائن عادي ما انتهت عدتها. نعم. الثامن مانع التطليق ثلاثا للمطلق، رجل تزوج أربعة فطلق الرابعة يريد يتزوج إيش؟ الرابعة على طول ولا ينتظر حتى تنتهي عدة؟ أحسنتم. التاسع مانع الزوجية، الموانع التي تكون بين الزوج وزوجته، الموانع التي تكون بين الزوج وزوجته يعني الكفاءات وغير ذلك. طيب الآن نأتي إلى المحارم. الأم يحرم عليك أن تتزوج بأمك، أجمع العلماء على تحريم الزواج بالأمهات. من هي الأم؟ من هي الأم؟ هل الأم الذي ولدتني فقط أم أن هناك أم تلحقها؟ وضع بعض العلماء ضابطا في ذلك وقالوا الأم هي اسم لكل أنثى لها عليك ولادة من جهة الأم أو من جهة الأب. الأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة من جهة الأم أو من جهة الأب. كيف هذا؟ أمي المباشرة، أمي المباشرة، أمها جدة هي أمي. من جهة الأب أم أبي أمي. واضح الآن؟ إذن تحرم علي أمي المباشرة أو أمي من جهة الأم أو أمي من جهة الأب. لماذا؟ هي اسم لكل أنثى لها عليك ولادة. أم الأم ولادة البطن، وأم الأب ولادة الصلب. واضح؟ الثانية البنت تحرم عليك زواج ابنتك، طبعا هذا باتفاق أهل العلم لا خلاف بينهم. من هي البنت؟ قال البنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة، لك عليها ولادة من قبل الابن أو من قبل البنت أو مباشرة. بنتي، هذه بنتي، يحرم علي الزواج بها، بنتي معها بنت يحرم علي. وإن نزلت ابني معه بنت تحرم

0: هي بنت بنتها وهكذا، وإن نزلت تحرم عليها، فهي اسم لكل أنثى لك عليها ولادة من قبل الابن أو من قبل البنت أو مباشرة، مباشرة بنتي، أما من جهة الابن أو من جهة البنت، فأبناء بناتهم بنات ابني وبنات بناتي، وإن نزلوا كلهم يعتبرون بناتي. واضح؟ الأخت تحرم، يحرم زواج الأخت. من هي الأخت؟ قالوا هي اسم لكل أنثى شاركتك في إحدى أصليك أو مجموعهما، شاركتك في إحدى أصليك الأخت الشقيقة أو أحدهما، أختي من أب أو أختي من أم. واضح؟ شاركتك بإحدى أصليك. ما هو أصل الإنسان؟ بطن صلب. أختي الشقيقة بطن صلب، أختي من أب بطن صلب، صلب، وأختي من أم بطن. واضح؟ إيش معنى بطن؟ كيف هذا؟ زكريا إيش هذا؟ كيف بطن صلب؟ كيف هذا؟ فسر لي. يعني للمرأة من جهة المرأة من بطنها، ومن جهة الزوج. أحسنت. العمة، من هي العمة؟ يحرم زواج العمة، عمتك يحرم الزواج بها. من هي العمة؟ اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك أو لكل ذكر له عليك ولادة، أخت لأبيك أو لكل ذكر له عليك ولادة، أخت أبيك شقيق لأب لأم. واضح؟ أو لكل ذكر عليك ولادة. انظر الآن، أبي معه جد، أبوه، أبوه معه أخت، إيش تسمى؟ نحن نسميها جدة، شرعا عمة، هي أخت لكل ذكر له عليك ولادة. أليس جدي له علي ولادة؟ فهي أخته. واضح؟ وإن على جد الجد له أخت، عمة، تعتبر عند أبي عمة، وعندي جدة نحن نسميها، أو عند جدي عمته، كل هؤلاء تعتبرون ماذا؟ عمات. نعم. الخالة، يحرم زواج الخالة باتفاق أهل العلم، فهي اسم لأخت أمك أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة. فماذا الضابط ستعرفوه؟ يأتي واحد يقول لي جدتي معها خالة معها كذا، هل هي محرم علي؟ أو إذا عرفت هذا الضابط ستعرف من الذي تحرم عليك ومن الذي لا تحرم عليه. الخالة هي اسم لأخت أمك أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة. بنات الأخ من المحرمات، اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها ومن أو من قبل أبيها أو مباشرة. بنات الأخ، بنات أخي الشقيق أو بنات أخي لأب أو بنات أخي لأم. بنات الأخت، اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة أو من قبل أمها أو من قبل أبيها. بنات أختي، أختي شقيقة، بناتها أو أختي لأب، بناتها أو أختي لأم، بناتها. واضح؟ فهؤلاء السبعة محرمات عليك، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. نعم، اقرأ.
1: وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم، وفي رواية له: ولا يخطب. وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه.
0: نعم، سندها لا بأس به الذي عند ابن حبان. وفي الحديث أنه أن المحرم لا يجوز له أن يتزوج أو يزوج، لا يجوز له أن يتزوج أو يزوج. لماذا؟ يقولون لأن الزواج فيه نوع من الترف، والمحرم يجب عليه أن يجتنب ماذا؟ الترف. فالصحيح أنه يترك الترف في هذا ويحرم زواج المحرم، سواء كان امرأة أو سواء كان رجلا.

0: فلا يجوز له ذلك. ومثله أيضا الخطبة، فلا يجوز له أن يخطب أو يخطب. نعم، فلا يجوز له أن يخطب امرأة أو أيضا يخطب لامرأة، أو يعني يكون ماذا، يكون أيضا قال بعض العلماء أن يكون أيضا وليا في النكاح، أن يكون وليا أيضا في النكاح. فأدخل بعض أهل العلم ذلك للحديث فيه لا ينكح يعني يزوج. نعم ايوه.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
0: هذا الحديث، حديث ابن عباس وحديث ميمونة، فيه تضاد كما قال بعض أهل العلم. وحديث عثمان أن المحرم لا يتزوج، وهنا ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة. الراوي عن ابن عباس سعيد بن مسيب قال: وهم ابن عباس، قال وهم ابن عباس، فحكم على رواية ابن عباس بالوهم. أولا ابن عباس كان صغيرا، 8 أو 9 سنوات عمره. نعم. والثاني أن ميمونة هي أعلم بنفسها، وهي الذي قالت تزوجني وهو إيش؟ حلال. وقال سعيد بن مسيب: ولعله قصد أنه تزوجها في مكة مكان الإحرام وهو حلال، وهو ماذا؟ وهو حلال. فهذا الجمع أفضل الذي قيل فيه. وإلا هناك من أهل العلم من أجاز نكاح المحرم، والصحيح أنه لا يجوز، وهو قول الجمهور، ورد على حديث ابن عباس بهذه الردود. نعم.
1: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج أو بها الفروج. نعم. متفق عليه.
0: ما استحللتم بها الفروج، إن أحق الشروط أن يوفى بها الرجل
1: يوفى
0: أن يوفي ولا يوفى؟ يوفى. عندكم بالياء ولا بال؟ يوفى. نعم. به ما استحللتم به الفروج، يعني الشروط عند النكاح، الشروط عند النكاح. طيب، الشروط عند النكاح قال بعض العلماء يجب أن تكون الشروط، الشروط تنقسم إلى قسمين. قبل طبعا قبل الدخول في هذا، هناك شروط، شروط النكاح وشروط في النكاح. شروط النكاح إذا اختل شرط بطل النكاح، أما الشروط في النكاح فهي على قسمين: قسم ما يقتضيه العقد، ما يقتضيه العقد، فهذا واجب الوفاء به. رجل تزوج امرأة على ماذا؟ أن يستمتع بها وأن يلد، وأن هذا لا تأتي به شرطا، هذا مما إيش؟ يجب إيفاؤه. واضح؟ الشرط الثاني أن يكون مما ينافي مقتضى العقد، هذا حرام. تزوجها قالوا له لا تمسها، يصلح هذا؟ تزوجها قالوا لا تلد، لا تجلس معك، أنت في وادي وهي في وادي، هذا باطل. وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم. وهناك شرط ثالث زاده بعض أهل العلم. ما هي الشروط التي يجب إيفاؤها؟ قالوا: الشروط التي يجب إيفاؤها في النكاح ما لم تخالف الشرع، كأن تشترط عليه بقاؤها في دارها، يعني تتزوجني تعال إلى داري أو في دار أهلها تشترط عليه ذلك، أو لا تخرجني من البلاد أجلس في بلادي أو في منطقتي لا أريد الخروج، أو لا تسكن معي ضرتها

تتزوجني معه ضرة لا تسكنها معي، واضح؟ طيب لو اشترطت عليه ألا يتزوج الثانية، قالت لو تريد تتزوجني، قال له نعم، قالت لا تتزوج عليها، شرط باطل أم شرط صحيح؟ باطل صحيح. ما شاء الله، من يقول صحيحا يرفع يده. صحيح، الله الله، صراحة النساء بيحترموكم. ها، من يقول باطل؟ شوبه. من يقول باطل يرفع يده، لكن بعلم، تتكلم بعلم أو تسكت بحلم. باطل؟ لا، أنا أعرف أن المسألة خلافية، أنا أريد من يقول باطل. باطل دليله، مقتضى العقد. ما هو مقتضى العقد؟ أنت مستمتع بامرأة هي ما تريد أحد يشاركها فيه، ما لك أجد. كل شرط ليس في كتاب الله. طيب الآن لو قالت لك امرأتك لا تسفرني من بلدي، هذا شرط باطل ليس في كتاب الله. أليس المرأة يتذهب مع زوجها أينما سرح ولا لا؟ طيب قالت لك لا تخرجني من بلادي، في أي كتاب أخذت هذا؟ ما لك بالناشئ؟ الصحيح طبعا ما وجدنا له مخرجا. الصحيح أنه يجوز لها أن تشترط، لكن الحمد لله نسانا ما هم فقهاء، يعني يجوز لها أن تشترط، يجوز لها أن تشترط، لكن أنت اشترط، فإن اشترطت فاشترط، واضح؟ فإن اشترطت ذلك فأنت اشترط. فهمتم كلامي؟ ما فهمتم؟ أذان.

نعم أسئلة. لحظة، أسئلة النساء.

0: مسألة اشتراط الإذن يجوز لها أن تشترط، يجوز لها أن تشترط، لأن هذا لا يخالف مقتضى العقد. لكن قل لها يجب عليك إيش؟ هذا هو، يجب عليك الطاعة، فإن خالفت فأنا ناقض لشرطك. هكذا كن فقيها. طيب، هذه أسئلة من النساء، قال ما حكم أنا الأول؟ قال هل من الضروري النظر الشرعية في المخطوبة مع العلم أن الخاطب يعرفها وهي طفلة؟ طبعا هي طفلة غير، ولما تكبر غير، لابد من النظرة. نعم، المرأة لما تكون صغيرة ملامحها غير ملامحها وهي كبيرة، فلابد من النظرة حتى لا يقع شيء بعدها يقول لا كنت أبو لما كانت صغيرة كانت كذا ثم. نعم. طيب، ذكرتم بأن الدبلة الصافية لا تجوز في الخطبة خطوبة، فهل المحبس المنقوش أو الذي فيه فص كذلك لا يجوز؟ الأولى تركه، الأولى تركه، ما هو ضروري. يأتي لك بهدية، ساعة أو شيء من هذا، نعم، أما لا لابد خاتم لابد كذا، ما يصلح هذا. ما حكم التحلي بخاتم ونحوه في النظرة الشرعية؟ لا بأس، لكن لا تعملي مكياج وتتجملين فتظهرين بمظهر غير لائق بك، أولا هذا غش، وثانيا فتنة. نعم، تأتي وأنت على طبيعتك، وأنا أنصح أصحاب الكريمات المبيضة هذه، هذا غش، ما يجوز فعل هذا الشيء. تأتي ومعها كريم وأنها بيضة وأنها المرأة بأخلاقها وليس ببياضها وسوادها، المرأة بأخلاقها. نعم، فأما هذه فتقول أني يعني عملت كريمة عملت كذا، لكن ما ينبغي لك أن تفعلي، فيغش تغش يغش بها الرجل، ثم بعد ذلك تحدث المفارقة. نعم، قال ما حكم إذا طلب الخاطب النظرة إلى المخطوبة وهي ترتدي ثوبا ولا تغطي شعرها؟ لا بأس، فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، يعني مثلا شعرها مكشوف ما في شيء. وهل إذا فعلت ذلك بدون أن يطلب منها جائز؟ لا بأس. نعم، اقرأ.
1: أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول كيف يكون للرجل عنده عدل في الجمع بين الزوجات والله عز وجل يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء؟
0: العدل الذي مذكور في الآية عدل الحب، هذا لا دخل في النساء فيه ولا للرجال، هذا أمر جبلي. نعم، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في الحب والمعاشرة ولو حرصتم، لكن ما هو الواجب عليه؟ فلا تميل كل الميل. نعم، فالآية ليس معنى ذلك في العدل في المبيت والنفقة والسكنة، هذه يستطيع لها الرجل، لكن مسألة الحب يختلف، بعض الآباء يحب ولدها أكثر وهذه أو بنتها هذه أكثر وهذا، فهذا أمر جبلي لا تستطيع له، أمر الله عز وجل يرزقه فيه. نعم،
1: وهذا يسأل يقول هل يجوز الزواج بأخت الأب من الرضاعة أو الأخت الأب من الرضاعة؟
0: الأخت الأب،
1: الأخت من الرضاعة،
0: الأخت من الرضاعة لا يجوز. أنا سمعتك تقول الأخت،
1: أخت الأب من الرضاعة،
0: أخت أبي من الرضاعة إيش تعتبر؟ عمة، ما يجوز. والرضاعة يا أخوان، نعم أنا نسيت أيضا بابة الرضاعة، الرضاعة هي إيش؟ ما حرم من النسب. اجعل هذه القاعدة التي وضعتها لك، أخت أبي نفسها، لكن بالمصاهرة وقع الخلاف، يعني أم زوجتي من الرضاع هل يجوز لي أن أتزوج بها أم هي داخلة في الأم؟ هنا وقع خلاف شديد بين العلماء. نعم، وأما ظاهر الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أخرج المصاهرة، ولهذا يقول شيخ الإسلام أخرج المصاهرة، ويقول شيخ الإسلام وهي رواية عن الإمام أحمد، وبه قال بعض أهل العلم قلة، أما الأكثر فيحرمون، فأنت اجتنب مثل هذا الشيء. نعم.

0: أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل إذا المرأة كبرت السن ولم ترد الزواج هل تجبر على الزواج؟
1: لا تجبر، لا تجبر على الزواج. إذا كبر سنها وترى نفسها أنها لا تستطيع القيام بذلك أو غير ذلك فلا تجبر. نعم لا تجبر، بس تستأمر، تستأذن. نعم، وهي أدرى بنفسها. لكن لماذا تركت الزواج تعبدا؟ هذه مبتدعة، تركتها لمثال يعني تخاف أنها ما تقوم بالواجب، أو أن هناك شاغل يشغلها كأن ترعى والديها أو إخوتها أو غير ذلك، أو قد يعيروها بصفة فيها. فبعض النساء مثلا كلامها فيه عيب، مشيتها فيها عيب، أو عندها شيء في العين أو غير ذلك، تخشى من معايرة الزوج لها فتضرب عن الزواج، فلا بأس إذا تركت ذلك. نعم
0: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها بزوجة أخرى؟
1: لا يجوز، لا يجوز أن تطلب الطلاق بسبب ذلك. نعم.
0: وهذا يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج مع زوجها الذي عقد عليها وهي في بيت أهلها؟
1: عقد شرعي. نعم، هي زوجها، هي زوجها، يجوز الخروج. لكن العادة، فالواجب عليك العمل بالعادة، وكما يقال أن العادة محكمة. فإذا كانت عادة أهل البلد الخروج، يعني هذا الأمر عادي عندهم فلا بأس. أما إذا كان عيبا فحتى لو قلت الشرع يجوز، نعم، لكن عيبا لا تفعل. فالعادة يعني ماذا ترجع فيها إلى عادة أهل البلد. نعم.
0: هذا يسأل يقول: ما حكم ترك الزوج زوجته دون طلاق بسبب مطالب المنزل؟ ما حكم ترك الزوج زوجته دون طلاق؟ اتركها،
1: تركها يعني أهملها في بيتها، أم تركها في بيت أهلها؟ فإن تركها في بيت أهلها لا يجوز له ذلك، إما أن يفارقها وإما أن ماذا؟ أن ترجع إليه. لا يجوز له الترك، لأن هذا فيه ضرر للمرأة. وإذا كانت في بيتها تركها، هجرها، فلا يجوز له الهجر فوق 4 أشهر، والذين يؤلون من نسائهم تربص إيش؟ 4 أشهر، ترفع أمرها إلى القاضي فيحكم عليه بالرجوع وإلا طلق. نعم. أما حاجيات البيت، الحاجيات تنقسم إلى 3 أقسام: حاجة ضرورية كالطعام والشراب يجب عليه أن يوفي بها، الحاجة الثانية السكنة، حاجية يعني الأمر الثاني، الحاجية يعني الذي يحتاج إليه الإنسان، فلولا لوجدت المشقة. يعني الآن إذا كان بدون سكنة مشقة في ذلك. نعم. الثالثة كماليات مثل العطور وأعمال الزينة وما أشبه ذلك، هذه كماليات، فإن أبى أن يأتي لها بكماليات له ذلك، لكن الضروريات والحاجيات يجب عليه أن يوفرها، وهذا سيأتي معنا في باب عشرة النساء. نعم.
0: وهذا يسأل يقول: إذا ماتت الزوجة هل يجوز للزوج أن يتزوج بعمتها أو خالتها؟
1: نعم، لأن النهي عن الجمع. أما إذا ماتت هذه فيجوز أن يتزوج بهذا، ويجوز أن يتزوج أيضا بأختها. نعم
0: أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: عندنا مشايخ القبائل اجتمعوا وحددوا وجعلوا مهرا محددا لأجل تسهيل الزواج على الشباب، هل هذا هو موافق للشرع؟
1: ليس موافق للشرع، ليس موافق للشرع، إنما الموافق للشرع التيسير. هكذا قل: يسروا ولا تعسروا، وتعاونوا وجزاكم الله خيرا. أما التحديد ففيه

0: ففيه ما فيه. ولذلك سيأتي معنا في تحديد المهر وفرض تحديد المهر أن هذا فيه ظلم للمرأة، لأن بعض النساء تختلف امرأة القرية وامرأة المدينة، تختلف المرأة من بلدة إلى بلدة، فليس كلهم واحد. إذا حددنا فرضنا عليها، لكن الواجب ماذا؟ أن ينظر إلى التيسير والتسهيل. نعم.
1: وهذا سائل أحسن الله إليكم يقول: أنا ذهبت إلى بلد وتزوجت وأبي وأمي لا يدرون، فما حكم زواجي؟
0: صحيح، ليس من شرط النكاح علم الوالدين ولا رضاهم ولا رفضهم، فالنكاح إذا توفرت فيه شروط شهود، يعني ولي شرط ولي والشهود يستحب، فنكاح صحيح مع الرضا بين الطرفين. نعم.
1: وهذا سائل أحسن الله إليكم يقول: في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، في بداية الآية وجه بالمثنى، فهل هذا دليل على أن الأفضل له التعدد؟
0: على الآية ليس دليلا على الأفضلية، الآية دليل على الإباحة. طيب ما هو الأفضل، اثنتين أم ثلاث؟ أجيب يا عمار، إيش الأفضل، يتزوج اثنتين أم ثلاث أم أربع؟
2: أنا عندي أربع.
0: جزاك الله خير. أخونا عمار يقول أربع. طيب ما هو الأفضل، اثنتين أم ثلاث أم أربع؟ الله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع، صح ولا لا؟ فالآية فيها الإباحة وليس فيها الأفضلية، الأفضلية في ذلك، لأن بعضهم يقول إذن الأفضل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة مكت معها سنين وهي خديجة، ما تزوج عليها أبدا، طيب النبي ما طبق السنة؟ ها ما لكم، ما يقال هذا الكلام. نعم. فلا تشغلوا الناس، زوج زوج زوج، شغلوا الناس، زوج عندك فلوس زوج، طبق السنة. لا يا أخي، إذا هو يرغب شأنه، إذا ما يرغب لا. ليس معنى ذلك أني أقول لكم لا تتزوجوا، لا، الذي يريد يتزوج يجب عليه أن يوفي بما أراد، لا يتزوج ويكون معلق، يجب عليه أن يتحمل المسؤولية كاملة. نعم. كيف؟ زوج واحد خل اتركك منهم. قالوا مرة الشيخ بن باز التقى بواحد من المشايخ، قال له: كيف حالك؟ قال: طيب. قال: كم متزوج؟ قال: متزوج واحدة. قال: وأنت؟ قال: أنا متزوج اثنتين. قال: نحن موحدون يا شيخنا. قال: هذا توحيد الخائفين. الشيخ بن باز يقول لهذا الشيخ، قال: هذا توحيد الخائفين، لأن الشيخ بن باز متزوج اثنتين. نعم.
1: هذا سائل يسأل نصيحة يحتاج لطلاب الدورة، قال: بعض الطلاب يحجزون مما يتكئون عليه الناس ويخرجون من المسجد، فهل هذا من احتكار الوقف؟
0: نعم، ما يجوز هذا. الذي يحتكر المساند أو حق المصاحف يجعلها حجز، هذا ما ينبغي، هذه وضعت للقراءة والمسند للاتكاء فيه، أما أنك تجعلها حجزا ما ينبغي له. يقول: أنا أريدها. أنت تريدها إذا كنت تذهب إلى الحمام ترجع، أما تحجز وتخرج، أيضا يا أخوان انتبهوا، تخرج تشرب شاي، لا، ما يجلس أحد إلا في المسجد، لا يحجز إلا إذا ذهب إلى الحمام أو إتيان شيء داخل المسجد فيرجع. إما أنكم توطنون أنفسكم بالجلوس وهذا أفضل خير لكم، وإما أن تذهب مع الترف، تريد تترف نفسك، تريد أشرب شاي، أريد أكل كذا، أريد كذا، إذن ابعد حجزك، واضح؟ فإما أن توطنوا أنفسكم وإما أن تترف نفسك، يعني من الترف بعضهم يضيق، خلاص اذهب واترك فإذا دخلت المسجد أي مكان تصلي فيه. نعم. وإذا تريد أن توطن نفسك معك دورة قصيرة أيام معدودة، وطن نفسك اصبر. نعم. قال عكرمة: لن تنال العلم حتى تلبس نعلين من حديد. نعلين من حديد، ما معنى هذا الكلام؟ نعل الحديد ما تستطيع تمشي فيه أصلا. وكان عكرمة يكبل نفسه بالكبل أي بالحديد في سارية المسجد. قال: فقيل له: يا عكرمة، من أين لك علم ابن عباس؟ قال: بالكبل في المسجد ونعلين من حديد. إيش هذا؟ المكوث. ما أريد طلاب علم سياح هنا هنا هنا، لا، من ثبت نبت. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الزواج بالدين؟
0: بالدين إذا كنت تستطيع إيفاءه لا حرج، وإذا كنت ستعسر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
1: وهذا يقول: ما الدليل على أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل المرأة في عدتها؟
0: دليل الآية. نعم. إيش الآية أخوان؟ يا قال الله عز وجل: ولا تنكحوهن حتى يرقى الكتاب أجلها. إيش الآية يا أخوان؟ بي من عقد خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله. لا، هذه لا جناح بالتعريض حتى أحسن. هذا الآية العدة، أما التعريض يجوز، سيأتي معنا يعني يعرض يقول لها يعني هي في العدة مثلك لا يرد، وأنا أنصحك أن تتزوجي طالب علم، هو طالب علم وأنصحك أن يكون قريب لك أفضل أو من بلادك، وهو قريب لها أو من بلادها. مثل هذا، هذا تعريض يسمى، هذا جائز يعني، بدل ما يقول لها أنا يقول هذا. نعم.
1: حسن الله عليكم. وهذا سائل يقول: إذا كان لدي القدرة على الزواج وأبي منعني فماذا أفعل؟
0: إذا كان عندك القدرة والاستطاعة وكفاية نفسك فتزوج، حتى لو منعك أبوك تزوج، فإن مسألة الزواج ليس متعلقة برضا الوالدين. نعم.
1: خارج
0: الدرس كم بقي؟ كم بقي؟
1: هذا رجل يحتاج نصيحة، أنه ابتلي بالشمة.
0: لا تجالس الذين يأكلونها، هذا هو. أيوة.
1: أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز الصلاة على الكرسي وأنا قادر على القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين؟
0: لا يجوز، باطل. من صلى في كرسي وهو قاعد فيه لا يجوز، باطل. نعم. إلا المريض أو الذي لا يستطيع، وله ضوابط شرعية. نعم.
1: أحسن الله إليكم. نصيحة ممن ابتلي في العادة السرية.
0: النصائح لو تأجلها أفضل، اجعل لنا أسئلة، اجعل لنا أسئلة. الذي ابتلي بالعادة السرية أولا، إيش الذي دفعه إلى ذلك؟ انتبهوا يا أخوان، الآن بعض الناس يبتلى بهذه العادة السيئة، ما الذي دفعه إلى ذلك؟ إما التفكير، إما مجالسته للمتزوجين، إما النظر إلى الإباحيات. ولذلك يقول الإمام الزهري رحمة الله عليه: جنبوا مجالسكم ذكر الفروج والبطون. أي ذكر الفروج؟ أنا تزوجت، أنا كذا. لأن في بعضهم الذين يتزوجون يجالسون الأعزب ويذكرون له، هؤلاء حمقى طبعا، هؤلاء حمقى للأسف الشديد، ما يراعون حقا. يعني أنت الآن تفور صاحبنا إلى أين؟ إلى أين؟ والزواج، طيب الرجال ما عنده، بل الواجب عليك أن تصبر كذا. لكن كثير من الشباب حمق، والله يا أسف، للأسف كثير من الشباب حمق، يعني بمراسلات كلام بديع أو كلام الجلوس والزواج هذا في عالم، فقد يلجأ للاستماع بسببك. نعم. فلا تجالس مثل هؤلاء، ولا ينبغي لكم أن تذكروا إذا جالستم

0: العزبة. ولذلك كان بعض السلف ينهى أن يعيش الأعزب عند أهله، ينهى أن يعيش الأعزب عند إيش؟ أهله، يعني رجل متزوج كانوا يفرقون بينهم. نعم، فنصيحتي لك ابتعد عن هذه الأشياء سترى نفسك وعليك بالصيام. نعم.
1: أريد أيضا الحكم، أيضا يريد الحكم،
0: لا يجوز،
1: حرام. وهذا يسأل أحسن الله إليكم، ما حكم من يصرف المال على ألعاب الجوال المشهورة؟
0: سيسأل عنها يوم القيامة، إلا إذا كانت ألعاب فيها يعني ماذا، تشغيل الذهن كالمسابقات وغير ذلك. أما ألعاب تافهة ما أنصحك، ستسأل عن هذا المال. ويرخص للأطفال إذا كان طفلا يلعب لا بأس يرخص، أما أنت إنسان كبير بالغ أموال تنفقها بهذه الألعاب التي لا تنفعك فهذا من التبذير. نعم.
1: حكم الدراسة في الجامعات المختلطة حفظكم الله؟
0: لا يجوز الدراسة في الجامعات المختلطة إلا إذا اضطرر إليه، كأن يضطره أبوه، وإما أن تدرس إلا مطرود من البيت أو كذا وهو لا يتحمل ذلك، أو يضربه أو يعمل له شيء، فلا بأس أن يدرس اضطرارا، وإلا ينظر إلى جامعات غير اختلاطية أو انتساب أو غير ذلك. وإلا الجامعة الاختلاطية فساد عظيم يا أخوان، والله فساد جدا إذا وجد النساء، لا سيما في هذه المرحلة الذي يكون فيها الشاب في روعان شبابه. نعم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.

سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 29.
3: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. معنى الشطر الأول هذه قاعدة: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحيانا

مثلا الروح ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم. ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن زيد اليوم، على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فإن هذا لا يفيد لعدم إفادته، لا يجوز مثل هذا، ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه، فليس كأن الكلام مبتور زيد اليوم، فلو وقفت على هذا الكلام ليس بالصحيح، ولذلك لا يجوز أن تخبر باسم الزمان وهو منصوب على أنه خبر للمبتدأ الجثة وهكذا. وكذلك لو قلت زيد الأمام مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مبتور، ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمام أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح اليوم، على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول مالك في الصد أو العجز، وإن يفد فأخبرا جاء بكلام عام، وإن يفد أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين، طريقة نقلت عن العرب الفصحى، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التام، زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان بها، إذن فتم. هذه طريقة، لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفيد فأخبرا وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة، إذا صحت الإفادة بجعل العش اسم الظرف الزماني خبرا للجثة، هذا ورد في كلام العرب الفصحى نقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب، جاء في كلامهم قول العربي الليلة الهلال، شوف الليلة هذا ظرف منصوب، الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ، لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا سبحان الله، يعني من كلام الفصحى، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا الحكم فيه، وهو جعل الخبر ظرف زمان الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال، شوف الليلة طلوع الهلال، هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقرير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال، فصار طلوع مبتدأ، مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال الليلة.

0: طلوع الهلال الهلال الجر بإضافة الطلوع إليه، وطلوع إذا كان مبتدأ فهو مصدر، فهو مصدر أضيف إلى الليلة، والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه، وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال، طلوع الهلال الليلة، كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة، فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام، تجد أن ما نقل عن العرب الفصحاء من مثل قولهم الليلة الهلال وهو مفيد كما قال ابن مالك، فيصله الإخبار بظرف الزمان الجثة، يكون هكذا التأويل. رأيت الليلة الهلال، رأيت. وكذلك تقول زيد آتني اليوم، فتجعل الخبر آتيا، زيد آتي اليوم. ولو قلت زيد آتي اليوم صحيح، من إضافة آتي إلى الظرف، وهكذا. وإلا بدون مثل هذا لا يكون، بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ، لا يجوز، لا يستقيم. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا فائدة فيه، زيد لليوم لا فائدة فيه.
1: أزال السامع وانتظر شيئا.
0: نعم،
1: السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد نمرة.
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. هذه قاعدة. المبتدأ من صفاته إذا كان مبتدأ من القسم الأول، المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي، ليس بذلك. فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة، وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه. ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا، فإذا كان معروفا لديك فإنك تسند بعده إليه الخبر، وإلا إذا لم يكن معروفا لديك فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك، فهذا الخبر لا يكون صحيحا، قد يكون فاسدا في الواقع. إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه. الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه، فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة. إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدأ النكرة، ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة. فقال ابن مالك
2: ما لم تفد
0: كعند زيد النمرة، ما لم تفد، فكل العلل هذه كلها هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا. رأيت ما لم تفد أي مدة عدم إفادته، فإذا أفاد إذن يجوز الابتداء به وهو النكرة، أي يكون نكرة في اللفظ ويصلح الابتداء به لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكرة في اللفظ، وذلك كأن يوصف فتقول رجل عظيم لقيناه اليوم، أو رجل طويل لقيناه اليوم. إذن فرجل مبتدأ وعظيم

0: نعت له ها نعت له فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير فصح الابتداء به. رجل عظيم لقيناه اليوم لقيناه مثلا صحيح إذن فأفاد لأننا وصفناه. هذا من الإفادة التي هذا من إفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ رأيب منه. هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة. هذا منه ما لم تفد كعند زيد النمرة. هذا المثال من الأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة وهو أن المبتدأ يكون نكرة وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين يتقدمان عليه أيضا ظرف أو جار ومجرور مختصين متقدمين على هذا المبتدأ النكرة فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة. عند زيد نمرة عند زيد نمرة فعند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف إلى زيد وزيد المعرفة وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النامرة.
1: يجوز هنا بهذه
0: الحالة أي نعم يجوز
1: نعم.
0: لوجود الفائدة في نعم. كلام العرب. ولو قلت نامرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مبتور ما في فائدة. نامرة عند زيد هو قد يقال في المعنى نامرة من النمرات قد يقال في المعنى قد يصح لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا. إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المختصين
1: على النكر
0: على المبتدأ النكرة كعند زيد النمرة تقول عند أبيك رجل عند أبيك رجل يعني عند أبيك رجل مثلا كذلك أي رجل مبتدأ تأخر. إذن فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز. هذا من الأماكن أو من المواضيع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ.
1: لا يصلح رجل عند أبيك
0: اللي حاذفه لا يصلح رجل عند أبيك ولذا قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا بس ها لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب فيجتمعان مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني إذا فعندئذ يمشي الكلام أو يحسن الكلام. وعند زيد النمرة هذا مثال سيذكر بقية الأمثلة.
1: صلى الله عليكم قال وهلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل ورغبة إيش قال
1: خير خير
0: والأي
1: وهلفة
0: فيكم هذا أيضا من الأمثلة مما من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية. وهلفة فيكم هل للاستفهام وفتم هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ. هنا المبتدأ النكرة تقدم هلفة فيكم هذا جار مجرور إذن فتن نكرة ابتدى به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل إذن فيكون المستفهم عنه وفتا شيئا عاما لا يوجد شيئا خاصا. هل فتى فيكم
1: أي فتى
0: ها

فهذا من جهة المعنى صحيح. هل فتن فيكم؟ تستفسر هل فتن فيكم؟ تجد الكلام في المعنى صحيح والصحة كذلك في اللفظ، فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم. فهل فتن فيكم؟

مبتدا، لنا جار مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حرف نافيه مبني على السكون لا محل للاعراب، خل مبتدا، لنا جار مجرور خبر. بسبب دخول ما عليه على هذا على خل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به، لأن المعنى على هذا صحيح ما خل لنا. رأيت ثم قال.

0: مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدأ، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدأ به لإفادة العموم على حال رأيت. ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير، هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدأ، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، رغبة في الخير، ثم جاء الخبر بعده خير خبر، ورغبة في الخير خير،
1: وعمل،
0: ثم قال وعمل بر يزين، عمل مبتدأ أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد بالبر، ما قال عمل خير، بل قال وعمل بر خير
1: يزين، عمل بر
0: يزين وعمل بر يزين. يزين جملة خبرية في المضارع وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، خبر عمل، عمل بر يزين.
1: وليقس ما لم يقل،
0: يقول ابن مالك باختصار وليقس ما لم يقل، هذه أمثلة، فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب وفي ومن إنشائك قد تأتي به. رأيت وليقص ما لم يقال. نعم،
1: السلام عليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين.
1: آمين.
2: السلام عليكم شيخنا، ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم زمان يجوز أن يخبر به.
0: إيش
2: يجوز الإخبار باسم الزمان؟
0: أيوة باسم الزمان. أيوة
2: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.
0: أيوة
2: الطريقة الثانية ماذا شكل؟
0: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال، تقول لكن يكون مقيسا عليه بتعديل، كما عدل، كما عدل نحاته ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا العرب قالوا العرب قالوا الليلة الهلال فقط، رأيت. فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا، شوف كان قلت مثال الليلة الهلال اليوم زيد، إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع.

0: وزيد. ها اليوم رجوع زيد
1: واليوم
0: فيتم الكلام رايت.
2: نعم.
0: هذا هو
1: الطريقة الثانية تكميل الكلام.
0: نعم. وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حذف لكن في تقديم وتأخير وكذا، أو ما في تأويل بتقدير محذوف.
1: نعم
0: نعم. أيوة.
2: الظرف المختص ما مراد به شكرا.
0: الظرف المختص والجار المجرور المختص أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف. وكذلك الظرف وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار مجرور الجار معرفة. في بيتك رجل. ها رجل في بيتك رأيت. نعم هذا المراد بالاختصار. ولذلك لو قلت في بيت رجل هذا ليس بصحيح محض الاختصار. أو عند أحد مال
1: عند بيت رجل
0: هذا ما في اختصاص، فلا ينفع في كلام العرب أن يكون هنا أن يوجد في مبتدأ وقد تقدم الخبر. لا. وحاكم. نعم.
2: عي الفهاهة.
0: أي عجز عجز الفهاهة عجز ضد الفصاحة. الفهاهة يقال له الذي لا يتكلم أو عدم الفصاحة، كلام لا يكون واضح أو عدم ظهور الكلام رأيت. يطلق الفهاهة على هذا. إذا فعي إذا كان في هذا هذه الصفة فإنه يعيا أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي. يقال عي الفهاهة أي الفصاحة ضد الفصاحة الفهاهة رأيت. عي الفهاهة. وشوف عي هذا على كل حال تقول عي على أنه مصدر، وتقول عي على أنه اسم فاعل. والله هذا تصريفه هكذا رأيت.
2: شفاء عي السؤال.
0: شوف شفاء العجز
2: ما سأله.
0: نعم
2: حديثي.
0: نعم
2: لما أفهم بصر فمات.
0: نعم صحيح قتل ورد في هذا الحديث. نعم
1: قتلوه قتلهم
0: الله. وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة هو لا يعرف هو قتل سبب إذا وقال فيه هو قتل لأنه ما يعرف كيف يداوي أو كيف يبقر البطل. نعم
1: هذه الكلمة الكلمة التي أحببت قرأتها
0: أيوة.
1: الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة رائقة قال رحمه الله تعالى وإنما كتبت ما جرى كما جرى والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتججت به.
0: نعم.
1: قال وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني.
0: نعم.
1: فمن قرأ كتابي هذا أو قرئ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه.
0: الناس هكذا معنى الإنسان في مثل تحسن الظن به أول لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمي كانت تريد أن تحط منه هذا ليس من الأدب لكن هذا كثير في الناس.
1: من جاهل شيئا عذاب
0: كثير في الناس وهذا كله من عدم الخلق ولا أدب في حملة العلم لو حملوا ما ينبغي مثل هذا. نعم
1: قال فإنه كان وقتا يلحق في قال فإنه كان وقتا يلحق في مثله الحيرة الوقت الذي كان فيه هو يعني
0: أيوة يكتبه أيوة
1: المناظر التي جرت له يعني مهيب وكذا فقال قال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ

0: التي لفضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتدال.
1: فضل بني هاشم الكبيرة،
0: نعم، وقال له كتاب في هذا رحمه الله، ما أشار للمحقق. ثم قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام.
1: قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا وصف
0: الرسالة. رسالتي.
1: رسالة.
0: فضل بني هاشم الكبيرة.
1: الرسالة الكبيرة. طيب.
0: قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام. وكتاب الاعتذار، فإنه يقف على دقة فهمي وإتباعي وفضل علمي.
1: الحمد لله.
0: ثم ختمه بالدعاء رحمه الله.
1: رحمه الله. الله. على كل حال علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء فيدافع عن نفسه.
0: إن يحسدوني
1: فإني لست لائمه قبلي من الناس، أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في صدورهم، لا أرتقي صدرا منها ولا أريد. هذا قول حماسي في ديوان الحماسة، أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر. يقرأ وشوف. كل يخاف. حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض كتب يقول ومن شر حاسد إذا حسد جاب كلام كذا. يتخوفون. الله، شمد الأخلاق.
0: شيخنا هذا كلام المفتي الله يحفظه. قال في تقديمته مقدمة قصيرة، قال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني.
1: عرفتم معنى الحيدة؟ في اللغة أول الحيدة
0: حادة.
1: حادة، ما معنى حادة؟
0: ترك الشيء وابتعد عنه.
1: أي يقول؟
0: تملص من الشيء.
1: الله، هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي، ولو جيت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة. والله
2: ما
1: شوف، الحيدة أي الانحراف عن الشيء، عن الجادة، كان يذهب كذا هذا الطريق، حاد عنه، جانبه وتركه، ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن أن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه، وهذا يكون في المحسوس، المحسوس في الطريق، تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر، هذا حيدة،
2: حيدة عند الطريق هكذا.
1: أيوة، حادة يحيد، وحيدة هذا اسم مرة، حيدة، ويقال حيدودة وحيدانا مصدرا.
0: حيدودة التي في الرأس، هذه الشيء المحسوس في الرأس قدم حيدودة.
1: أي أيوة شيء هذا في الرأس،
0: في الرأس.
1: على كل حال هذا من معاني أو من مصادر حادة، وعلى هذا الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاضطراب.
0: هو على حيدة رأسه. وعلى حيده وعلى حيدة رأسه، وهما عقدتا رأسه.
1: وهما إيش؟
0: العقدة الثاني.
1: شوف.
0: الجانبين. والجمع حيد.
1: هذا كله من التفسير باللازم، لأنه أطلقوا الحيدة على هذا الشيء، على هذا الشيء لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانب وجانب. يمنة الوسط. هذا الحيدة. كان البعض اللي إيش؟ كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا، بعضهم إيش قال، كما قلت عن أحد أولاد الشيخ، والله أول مرة أسمع هذا، يقول إيش ابن تيمية ذا عنده أخطاء، والله هذا غريب جدا. هذا النوع من الحيدة. فهمت قصدي؟ نحن بك هذه المسألة تتركها تروح إلى شيء آخر، ما فهمتم؟ هذا من الحيدة، نقطة فائدة.
0: تعبير يا
1: شيخ. فهمت مقاطع قصدي. والله لا أقول لأني أتكلم على عبد الله، لكن أقول غفر الله له. غفر الله. هذا مين صحيح؟ صحيح هذا؟
0: الشيخ الألباني يكتب ماذا عندك؟
2: شيخنا.
0: يعني بشرى. يستطيع ما يستقبله.
1: إيش اللي
3: في كلام الشيخ الإسلام بدون يسار في مسألة أمور أخرى.
1: طيب طيب، هل هذا يجعله يحيي؟ إنما يريد أن يستقر مع الحق، لا تفعل ذا والله.
0: حدنا عن المقدمة.
1: نعم.
0: وحدنا عن القراءة.
4: هذا من الكتب المؤلفة في العقيدة.
0: ما قصدنا القراءة. قال وهو كتاب.
2: الله إليك
0: المفتي. أيوة. قل هو كتاب جليل القدر.
1: ما شاء الله.
0: وتلقاه كبار علماء الإسلام بالقبول ونقلوا عنه، وهو من المؤلفات المتقدمة في التاليف، ويعنى برد فتنة القول بخلق القرآن المجيد كلام الله تعالى، وفيه فوائد قيمة ومناقشات مفيدة في رد ذلك القول. حافظه
5: رحمه الله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.
6: ها يا عين صاد ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى.

وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق إنه رسول الله وليس يعصيه وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى وهو جل الكتاب، ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل، هذا معنى التوحيد. وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية ويقال توحيد الطلب والقصد يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به،

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات الآيات كثيرة، قل هو الله أحد الله الصمد، وكذلك في الربوبية إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد، ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا. أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب. وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة، وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه، وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وتلميذه ابن القيم، بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية، لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة، لكن لا يلزم أنهم يعبدونه، وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم، مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام، وهي لام التعليل. هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية، وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين، يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم، وهم ما أساؤوا، كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. يعني سواء أثابنا أو عذبنا، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء، يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها، وهي السفارينية، ماذا قال فيها؟ قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم، هذا قول أهل البدع، ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون: الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ويقول الله أيضا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم، بسبب ذنوبهم، فالله لا يظلم أحدا. والآيات كثيرة: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن، هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا، ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه، فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم، ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته.
فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، كل أفعاله صادرة عن حكمة وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، فبين الحكمة من إنزال الكتاب، وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة. لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين. وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة. بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة، ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة، يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق، بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال أيضا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته، وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد. وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك، وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟

أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم، جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للقاني. ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول: واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة: أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وفي رواية: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم، ماذا يأمركم؟ قال: يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبي سفيان في الصحيحين، وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل. هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال: يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه: إلى ماذا تدعو؟ بأي شيء أرسلك الله؟ فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: بأي شيء أرسلك الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهي قوله، وهي في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال: هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير

لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال أيها المسلمون إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته، وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم، ونقول له لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما، لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير، لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به، وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كذلك في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين، أنه قال له أي قال لمعاذ رضي الله عنه فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فإذا عرفوا الله، بعد أن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا إذن هذا دليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب عن ذلك، رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق وعلمت أحقيته سبحانه وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه. وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح وأهل السنة رووها في كتبهم.

صحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم. والدليل أنه قال له فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها. إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والانقياد والطواعية لهذا الدين العظيم، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء، وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله إلا بهذا التوحيد يأمر قومه به، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء، وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة، لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات. والدليل في القرآن فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام. لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام، وإني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما.

كان من المشركين، هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله. فلما كان الأمر كذلك إذن لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها. بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية وعدم اعتنائهم، عدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين. وهذا كثير في كتاب الله، يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لهذا قال وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا، بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير وكذلك نهاك عن الإمساك.

الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم. وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك. كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد، ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود وحدوا الله، اعبدوه لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى، والرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس الإحسان إلى الجاري القريب، والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب، فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربة أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر، ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر أمته فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية، ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه،

0: وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة ابن قيس النخعي وهو تلميذ ابن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط. وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صححوا هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه. لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود وهو الربيع بن خيثم، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع، هذا الذي صح عنه هذا الأثر. أما أنه ينسب لابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحبه
1: ويرضاه. ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

زكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

منها فرجات واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
4: أعد من الأول.
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، أي سكن، فهو مطمئن إلى كذا. ويقال: طامنت منه، أي سكنت، طامنت منه أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء في الركن، أن يسكن المرء ويستقر، يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب: باب وجوب الطمأنينة، أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها، أي الطمأنينة، واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة. قول العلماء بوجوب الواجبات

واجبات الصلاة لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات، من الواجبات. واضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة، مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها وبتركها بطلانها، بتركها بطلانها أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثم اختلاف يسير، فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا. وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين في الباب، في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها، بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي، فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها، نعم، ولكن هذا اللفظ موجود.

0: موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي في النسخة التي بين يدي قال فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى. فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ. عندك موجودة؟ أيه. لم ترد النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل، فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يدي. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي، فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
1: فصلى كما صلى.
0: والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي أو كما كان صلى، كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها. فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل. واضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة فلتصور أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قولي على ما جاء في الحديث على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم وعليك السلام، وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع الأول، إلا الذي في الأيمان والنذور، أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح. قال يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا. قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة، هذا قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب، إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال فلعل ابن المنير أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول، دون الأول، ثم علق عليه. فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول، واضح؟ نعم. الوجه الثالث، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، في مواضع من الصحيح، واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته. وهذه الألفاظ

أذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة في صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، هذا أحد الأبواب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، بالإعادة أيضا. وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام، فقال عليك السلام، ما قال عليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت، هذه التخريجات للإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب، في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول في هذا الموطن الأول قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عنده فرد، أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول، خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع فارجع فصلي، قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى، فرجع فصلى كما صلى. وفي آخره وافعل، عندنا نسختكم وافعل، والنسخة التي عندي ثم افعل، ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد فسل إلى ودخل رجل المسجد إلى أن قال فسلم على النبي، فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى ارجع فصلي، قال فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع، يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية. في آخره قال ثم افعل كما في رواية الباب في نسختي. وفي الثالثة من رواية ابن نمير عبد الله بن نمير رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال أن رجلا دخل المسجد، شوف أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا صحيح، لكن هذا اللفظ الذي

في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل، قبل ورود ماذا؟ المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى هكذا، ثم بعد ذلك في آخرها قال علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفي آخر ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا، بعد هذه الرواية قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال ارجع، ما فيها رد، ما فيها إيش؟ ما فيها رد، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك، هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال وعليك، ارجع فصلي، قال فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام في ماذا؟ في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة، قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير، أن البخاري قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة، وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير، لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقب

متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا؟ في حديث المسيء صلاته في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من؟ ابن الملقن محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته. واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن البخاري أراد ذلك بذكره، وقال أبو أسامة في الأخير وأسند الرواية. وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا، وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ. ومما قاله الحافظ ابن حجر قال: وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع حتى تستوي قائما، حتى تستوي إيش؟ قائما. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية، هذه اللفظة غير إيش؟ غير محفوظة. واضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ إلا هذه اللفظة، إلا هذه ماذا؟ اللفظة. أنتم معي؟ أنتم معي؟ نعم. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب. عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه نعم الرابع. هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث عظيم، وهو أصل في الباب. حديث عظيم وهو أصل في الباب، وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته. وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحكية بقوله تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله. صحيح؟ حديث مالك رأوه وعلمه، وحديث أبي حميد وغيره. هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله، والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل، والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل، بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني إيش؟ أصلي. واضح؟ وهنا ننبه ثمة أمر

مهم هنا أن كثيرا من العلماء هذا الحديث بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث، إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته. في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. وضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ، أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر، أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة، وهو أو وهي جمع أحاديث الباب وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد، ليعلم فقهه، ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال الإمام يحيى: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه، إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو طرق حديث واحد وألفاظه وألفاظه. إذن نقول بناء على هذا: مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة، أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة لا الشاذة ولا المنكر. واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها، وأن يضمها إلى غيرها، لأن التفريط في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث

التفريط في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب. وضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس، جاء استدلال العلماء، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين، على وجهين، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. الوجه الأول الاستدلال به، الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالاتهم، استدلالات بعضهم، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب، وما لم يذكر فيه فليس بإيش؟ فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به، إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، كيف يصلي، وهذا التعليم والتوجيه لمن أساء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات، وهذا الموطن موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات، يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، أن الواجبات محصورة في إيش؟ في المذكور فقط، أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا هذا الاستدلال، وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، إذا جاء أمر زائد على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر، أليس

يتصور يا جماعة، ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بالصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله. واضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء بعد. طيب، ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان. قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ناسخ، يعني صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء. القول الثاني وهو الصحيح، أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض، لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلم المسيء في صلاته بها ويعلمها، فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه، ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. وضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق، قالوا لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة، ولا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، إلى أن قال: وأيضا

0: فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب. فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. وضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا. وضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله، لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا. قال وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات لما سأل الله أمرك، الله أمرك، قال واللازم باطل، أن نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل، فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد، الأمر الزائد، نقول لا، ما نقول الأحوط، إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاعة، خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع، وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أن إذا كان شهدها وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب، بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته. كلام نختصر هنا، يقول رحمة الله عليه، قال جوابه من وجوه: أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه، حملوا الحديث يعني، قال وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتحة فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا، طرده استخدامه دائما، أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد. فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك، قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا، فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم، لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها، فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله، تجدونه في جلاء الأفهام، وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير إيش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس، السادس،
1: نعم السادس،
0: قوله في الحديث فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات، وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض، قال واسمه خلاد، واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى.

الخبر، لأن في حديث حديث سيرد معنا، حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد ابن رافع، فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد، وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. وضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث فصلى، ها؟ فصلى، زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين، فصلى يعني إيش؟ كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أنها تحية المسجد. وفي هذا الحديث، حديث النسائي في الرواية نفسها، يقول وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، والرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته، لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها؟ يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه، واضح؟ وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة قال ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد، الصحابة يقولون رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد يرمقه ونحن لا نشعر، ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قولي أن لا نشعر بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته، وقال ولا ندري ما يعيب منها، وهنا يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها، واضح؟ حتى يستقيم لك الفهم والروايات تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا قال ارجع فصلي، جاء في رواية ابن عجلان، محمد ابن عجلان عند الشافعي في المسند، أعد صلاتك. هنا عندنا إيش؟ ارجع فصلي. قال في رواية ابن عجلان قال أعد إيش؟ صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم، سيأتي التعليق عليه بعد قليل، مهم، لأنه قال له في الحديث فإنك لم إيش؟ لم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هو قام، خلاد رضي الله عنه قام، أتى بركوع وسجود، صحيح؟ يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش؟ مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش؟ الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح؟ وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة.

لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات. فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدللنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى، ثم رجع فسلم. ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير. ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش؟ بالحق. هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات، صحيح مرت معنا، لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق. يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق، فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. واضح؟ فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش. استفسط هذه، قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة يعني، ما هذه السفسطة؟ واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل، أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني، إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة

سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت تريد الصلاة، إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة. واضح؟ أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم. قوله ثم اقرأ ما تيسر أو بما تيسر، ما تيسر معك من القرآن. قال العلامة الخطابي ظاهر الإطلاق التخيير، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، التخيير، الفاتحة غير الفاتحة. قال ظاهر الإطلاق التخيير. قال لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهو كقوله فما استيسر من الهدي. قال ثم عنيت السنة أو عينت السنة، السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخيير، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة، هو إيش؟ الفاتحة. قال كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. قال ووقع في بعض طرقه ثم اقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة، كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال لمن معه قرآن، لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز يقول الحافظ عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال وإلا انتقل إلى الذكر.

إذا عندنا كم مرحلة؟ يقول ثلاث: قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، ها؟ عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول: ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة، ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة الفاتحة. قوله: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد: فإذا ركعت، شوف، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق، رأيت؟ قال: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، تمد ظهرك، طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه، نعم. قال: وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق: ثم يكبر فيركع حتى يطمئن، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هنا بيان لمعنى الاطمئنان، حتى ايش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي، ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب، هذا ما في اطمئنان، واضح؟ كيفية الاطمئنان هذا هو أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل، ها، وتطمئن. وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله، ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل، ها؟ نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، بمعنى مده مستويا، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار مكانه، واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه: حتى تطمئن قائما، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ: وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو على شرطه، أي على شرط مسلم، أي على شرط مسلم. ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم عن البخاري، ثم قال بعد ذلك: فثبت. هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل، والمراد باعتدال الاطمئنان. قال: فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين، يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان،

هو الاطمئنان. قال ومثله في حديث رفاع عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها إلى مفاصلها. طيب قوله ثم اسجد حتى تطمئن إيش ساجدا، جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تكلمنا عن هذه الرواية قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة، وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما، حتى تستوي قائما. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب الوجه السابع، استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم قالوا إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ. واضح؟ هذا خلاف المشتهر عن الحنفية، وأن الذين يقولون بالسنية وكثير من المتأخرين وكثير في مصنفاتهم، هذا في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا؟ سنة. لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وعن صاحبيه. واضح؟ الوجه الثامن أن الحديث دال على ركنية القيام للفرض مع القدرة، وهذا إجماع، محل إجماع أن القيام للفرض مع القدرة على القيام ركن، وهذا محل إجماع. وأيضا يدل على ركنية قراءة الفاتحة، وهذا عليه جماهير العلماء وسيرد كلام عنه إن شاء الله. وعلى أيضا ركنية تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة، ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا، وعلى ركنية السجود إجماعا والرفع منه عند الشافعي وأحمد. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو التاسع، نعم، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة وفقهه، أولا فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق في الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف خلادا رضي الله تعالى عنه، قال ارجع، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصبر عليه وكرر عليه ماذا؟ الأمر، فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره، في باب بيان العلم والتعليم. وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه. الرجل يقول رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا فعلمني. ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية: أجل، إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ها؟ فعلمني، قال أجل. فهنا تعليم غير تعنيف. وهنا تعلم بارك الله فيك، انتبه، أن بعض المتحذلقين والمتصدرين، ها، الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدر ولا التعليم، إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره، ها، وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا، وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون، لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين، واضح؟ فإذا ما سألته أو راجعته رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط. نعم، الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال، فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فللسؤال أدب، ولربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه، واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قسى ليزدجر فالتقس أحيانا، ما هو دائما، فالتقس أحيانا على من ترحمي، واضح؟ الفائدة التي بعدها: حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير، مع الاعتراف بالتقصير. ما أنا يعني ما ضره لما قال رضي الله عنه علمني، لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع ارجع فصلي ارجع فصلي، وأصحابه ينظرون إليه. وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاد رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا: جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال: والذي بعثك بالحق نبيا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا.

0: يحسن غير هذا.
1: الأمر التي بعد هذا، الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة، إيضاح المسألة، إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة، ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل، أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا تخليص المقاصد، تخليص المقاصد، وأنه ما يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يحسن إلا هذا، فأخلص وصدق فعلمني. في فعله صادق، وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص، ففيه تخليص المقاصد. الفائدة التي بعد هذا كما قلنا فيما مضى، فيه مشروعية تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه، أو يطل فيه ماذا؟ الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه، فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما علم ابتداء، أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة، ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول. أدعى يعني عندما يقبل، يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة، وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة، قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال: وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة، فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا يريد أن يتقرب؟ ها؟ قال: فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى، وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب. ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام لا لشيء إلا ليخالف الشافعي، ولا ليخالف الحنبلي، ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا.

0: وأعتذر على الإطالة بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي
1: والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

0: لم أك بغيا
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: حدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه استمرارا لرسالة هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، نحن وإياكم على موعد كريم في هذه الليلة الطيبة في أول لقاءات ندوة الخميس لهذا العام عام 36 و400 ألف جعله الله عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين. هذا الموعد مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في محاضرة بعنوان التحذير من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزل له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ماجورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير كلها والأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله. أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن

يستجب، فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. تقوم الحجة على المعاندين، وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة، والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير محض، وتارة شر محض، وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا أخرى، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا، ليتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك.

من آثامهم شيئا، كما قال الله جل وعلا: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم، تنوعت دعواتهم، وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل، من مواقع التواصل والمواقع التي تنوعت، وكثر ما يلقى فيها من الشر، ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل، وبين المؤمنين والمنافقين، وبين المسلمين والكفار، من حكمة الله. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها، حتى يسلم الناس، أو من أراد الله سلامته يسلم من شرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم، لأن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي، ولأن ما يكون في هذه البلاد، لأن ما يكون من هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي، لها خاصية على غيرها، تجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة، لتبقى منارة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، ومن أولى ما يطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، فيجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير، يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي القدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي يأتون

كغيرها. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها، لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها. ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع والمحدثات، طهروها من هذه الآفات، فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة، ومن كل ملحد، ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى، حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله، ليكدروه حتى. ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله يحمي بلاده، حرمه الشريف، يحميه من هؤلاء، ويقيد له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين. فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء، وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين، ومهو أفئدتهم، يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة.

وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها، خطرهم عليها، والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة أن نهتم بهذا الأمر، ونعلم أن هذه البلاد ليست كغيرها، أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها. ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تنصروا الله ينصركم. وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد. وإلا إذا تاهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن. إذا ضيعنا ما أمرنا الله به ضيعنا الله سبحانه وتعالى. فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا والعالم كله عموما، فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا في العالم، أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، تيسرت وسائل الشر ووسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل ويدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقابل.

الفترات الدراسية أن نهتم بالإعلام بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين، يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ وأن ننشر الخير والحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن الحق يحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، يحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه، فمن علم الله من نيته نصرة الحق فإن الله ينصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها، ما وقع فيها من خلل، أن نعالجه لنصحح الوضع، ونكون يقظين دائما وأبدا، لأننا على أعظم ثغرة من ثغرات الإسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كانت بلاد المسلمين كلها مهمة وكلها يجب المحافظة عليها، ولكن هذه البلاد بالذات ليست كغيرها، يجب على أهلها أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين وهذا بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على الدعاة، يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا لصده وإبطاله، وأن يتنبهوا لدعاة الضلال.

وسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت وغيره، تنبهوا لذلك، غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله، أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا لهذه البلاد وفي هذا الزمان وفي هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض، فيجب أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير، ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتربصين للمسلمين بالسوء، يجب الانتباه لهم، ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر، يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب مركزه في هذا المجتمع ومنصبه في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام، حافظوا عليه ويدافعوا عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتضافر الجهود. فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من يقوم، إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الأهل، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وهذا وقت الحاجة إليهم أشد من ذي قبل، هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل. وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان، عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته، وعد الله لا يخلف الله وعده. إن المهمة عظيمة في هذه البلاد، إن الموقف حرج للغاية، إن الخطر عظيم، يجب الانتباه، يجب على كل مسلم بحسب قدرته أن ينصر هذا الدين وهذه العقيدة، أن يكون عينا ساهرة لحفظ هذا الدين، أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع، وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا، إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله.

0: والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للقيام بما أوجب الله عليهم، أن يعين أهل هذه البلاد التي هي ليست كغيرها من بلاد العالم، أن يحافظوا على مكانتها وكرامتها، أن يحيطوها بجهودهم حتى لا يتسلل إليها دخيل أو يتربص بها منافق أو دعي. تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين وينفذون إلى مواقع الخطر ومواقع الفتنة ليشعلوها بين المسلمين. وكلكم على ثغرة من ثغور الإسلام. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لفضيلة شيخنا الجليل هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. ونستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة عليه.
0: نعم.
1: استأذنت قبل العرض الأسئلة هنا تنبيه من مركز الهيئة المجاور للجامع، لأن بعض الأخوة وقفوا أمام الباب فسكروا على الأخوة في المركز ونصوا على السيارة بالذات لوحتها باء راء عين. الأسئلة كثيرة كما تشاهدون، ولكن حرصنا على الأسئلة التي لها مساس مباشر بموضوع هذه المحاضرة بالمبارك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وأثرت في كثير من شبابنا حتى تنكروا لعقيدة السلف الصالح التي جددت في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟
0: نعم، الدعاة كثيرون، كل يدعو إلى نهجه ويدعو إلى نهجه وتوجهه، كثيرون جدا ولا يكثرون أيضا. علينا الحذر من هؤلاء، وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا، تلاميذنا طلابنا، أن نوجههم التوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لا بد أن يكون الداعية على علم وبصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة هذه تحتاج إلى علم وبصيرة. هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هنا. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام. نكن على حذر من هؤلاء، لئلا يغتر بهم شبابنا ويغتر بهم من يحسن الظن بهم. ما كل من تسمى بالدعوه

0: كون داعيا إلى الله. قد يستغلها ويتسامى بها من يدعو إلى أفكار ومناهج تتعارض معها أو تخالفها. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال الشيخ محمد رحمه الله، محمد بن عبد الوهاب، فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فيجب النظر في هؤلاء. ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر كثيرا بأسئلة متعددة، وخلاصة هذه الأسئلة يقول: كيف نميز بين دعاة السنة ودعاة البدعة؟
0: من نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم. أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله، فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم.
1: نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلتم سماحة الشيخ، إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
0: نعم، ضيعنا الله، لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبتة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم.
0: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب، اللي خوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد، دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه، فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء الذين ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات، هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
0: بلا شك، ليريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة، لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة

0: أمور المسلمين، هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: كثر الدعاء إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
0: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينيبه، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية، بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى، هذه فتنة، هذه شروط. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي وعند المخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليه باطلا بالحجة والبرهان قالوا: هذا داعية إلى الله وقدم للإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونه؟
0: عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله، ولا تلتفتوا إلى من يقلل وإلى من يرجف وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه، امضوا. أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم، فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن وحماية العقيدة، هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
0: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح، فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
0: نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن، حراسة المسلمين، حراسة بلاد المسلمين، هؤلاء لهم الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم عن ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع لرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه ويحدثهم، فما ردكم على هذا الباب؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، انتقل، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى، وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له: أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب، لا يظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن

0: يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي فأظلته سحابة أو شيء من فوقه، فرفع رأسه فقال: يا فلان، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له: كذبت، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من طرق دعاة السوء وحيلهم إبعاد الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟
0: لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم واتصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم، ولا تلتفتوا إلى من يقدلكم وإلى من يحرش ويرخص العلماء عندكم، لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات ونزع يد الطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟
0: عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك، عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟
0: يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم وتزول عن الشبهات بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: بعض الدعاء في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهر والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
0: البيعة إذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، وهم كل واحد يبايع، لا، إذا بايع أهل الحل والعقد، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليهم.
0: منهجهم واضح، انظر منهجهم واترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة: خطب عندنا في قبل الحج وتكلم عن موالاة الكفار وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قوله هذا صحيح؟
0: فيها تفصيل موالاة الكفار إذا كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم، إذا ناصرهم على المسلمين هذا رد عن دين الإسلام، أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات؟ هل يجوز الطعن في الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
0: الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عنه.

0: عن خطائه ويعتدل في طريقه، فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح، وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حينما ألعب، هذا أحد الشباب أحسن الله إليك، يقول: ألعب الكرة مع بعض أصدقائي، ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوهم إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا يفعل؟
0: هل الكرة وغيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، أن يصلوا مع المسلمين ولا يتخلفوا عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانه في وقت الصلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانه ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويؤجلونها. نعم.
1: وهذا أيضا سؤال فقهي، يقول صاحبه أن جده كبير في السن وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزمه الصلاة والطهارة وارتكاب العبادات حينما يكون وعيه معه؟
0: نعم، ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ونبه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بشريعة الإسلام؟
0: هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون دولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها، أهل الأهوى هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهوى لن تصدهم عن هواه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول: حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم، يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة.
0: بيان الحق واجب وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تتكلم بأشخاصهم، أنت تتكلم بأخطائهم، بين الحق فيه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ظهر بعض الدعاء يقول: نحن على منهج الشيخ الباز رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم السنين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟
0: منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه و عند الذين جالسوه وتتلمذوا عليه يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل، هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم.
1: أحسن الله إليكم. ويقول: هناك داعية من بلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
0: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: في هذا الوقت كثرة الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
0: التجئوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الفتن وموجها في الناس وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم بارك الله فيك؟
0: أديت ما عليك، أديت ما عليك، وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول كلما دعوت لولي الأمر ولبست عن عرضه وعن منهجه عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى أموالا منه وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
0: اتركهم، لا تلتفت إليهم، أمضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم.
1: يقول عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة المسلمة ظالمة تهدد الأمن، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناظرة؟
0: عندما
1: يقول عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة المسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناظرة المحرمة؟
0: إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار من الاستيلاء على المسلمين، أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
0: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد. إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات. أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
0: اسألوا قلوا شو اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله ما رأينا إلا الخير وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إمام المسجد يسجل أسماء الصبيان الصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد مما جعل الصبيان يكثرون ويحافظون على الصلاة، فهل هذا العمل صحيح؟
0: لا، ما هو صحيح. ولا يعلق في المساجد كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا في المساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة، قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم المضاجع، هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
0: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من

0: العلم من أهل السلطة. نعم.
1: يقول حينما نناصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي يقولون إن أعمالهم في سبيل الله جهاد في سبيل الله، قال ورأيناه من شروط بعض المقاطع كتاب التوحيد وأنهم يقيمون الحدود ويلزمون النساء بالحجاب ويهدمون إلى الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
0: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين ولا تخالفهم ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة ولا يكونون لهم وحدة وجماعة منفردة. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى هل لكل أحد أن يصوبه ويستطيعه؟
0: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم، يقول نحن جماعه نحن مجموعه من طلاب المعهد العلمي في الرياض وقد حضرنا رغبه في الفائده، فهل من نصيحه توجهوها الينا؟ بارك الله فيكم.
0: النصيحه ان تستمروا في دراستكم وتفهموا مقرراتكم وان تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لانها كتب مختاره لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
0: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة، يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرد وحده، قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال صوموا يوما قبله، وفي رواية أو يوما بعده. نعم.
1: هذا السائل يقول أحسن الله إليكم، أنا رجل عام، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة السوء وأهل الشر؟
0: إذا رأيت شيئا تستنكره بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم.
1: يقول هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان المنهج الحق؟
0: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها، ما هو على نمط واحد، يمن الله على من يشاء من عباده يتفاوتون، لكن نحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم ونقول لا تقتصروا على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
1: يقول ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
0: لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين، عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
1: يقول من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟

0: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم، فالوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه. فإذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معه ولا يمشي معه. نعم،
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول: هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها، هل يعتبر هذا ردة؟
0: تشجيع الكفار وتعظيم الكفار لا يجوز.
2: يا عين صاد، ذكر رحمة

حيٍّ ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مثل جوف يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربي

فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن عشر.
3: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملكا نصابا ملكا تاما.
4: بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ذي بصيرة ثاقبة وفهم جيد وخبرة بالمسائل الفقهية المهمة، وإن كان عامياً، أن الصلاة والزكاة قرينتان، وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول ومنها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. وجاءت أحاديث تكاد تبلغ التواتر، وهي يقينا مستفيضة، قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة، فيتحصل من قرنهما

في الكتاب والسنة أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال، جعله الله لأصناف معلومة ذات حاجة. وأدرك هذا وأجمع أدرك هذا الصديق رضي الله عنه حينما استخلف على أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل، أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة تطلق على النماء وعلى أن تطلق على النماء والزيادة، كما تطلق على الطهر تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد، وزكت نفسه طهرت، وهو لا شك النماء لها بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا. ومعناها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من أهل الإسلام، وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب، كتاب الزكاة. المسألة الثانية في حكمها: اتفق المسلمون على أن الزكاة واجبة لما قام عليه الدليل عندهم كتابا وسنة، وكذلك إجماعا. وقد ذكرت لكم أدلة الكتاب حين كنت أذكر أمثلة على اقترانها هي والصلاة. ومن السنة التي تكاد تبلغ التواتر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم.

0: وترد على فقرائهم. الحديث وإنما كان اختلافهم وإنما وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج، من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر. وأما من منع الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها فإن إمام المسلمين يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله عقوبة له، وإن قاتل دونها قتل، وإن كان ذا منعة أو انحاز إلى فئة ذات منعة ووافقوه على ذلك فإن الإمام يقاتلهم كما قاتل الصديق رضي الله عنه طائفة من المرتدين منعوا الزكاة وقالوا إنما هي أتاوة أو إتاوة، كنا نعطيها لمحمد يعني ضريبة أو جزية كنا نعطيها لمحمد، فيرون أنها لا تجب عليهم الآن، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه وأجمع الصحابة على ما عزم عليه الصديق فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها، ذكر المصنف هنا الإسلام، قال على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني الخمسة الصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج أو لا، فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكافر، البالغ الحر هذا يخرج العبد لأن العبد ليس له مال، هو ماله لسيده، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وملك ملك النصاب، ملك النصاب ذكر تماما هنا،
1: يقول هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا آخر.
0: نعم تمام الملك، هذا العقل ذكره هنا، ذكر العقل
1: مسلم حر
0: نعم
1: ملك نصابا ملكا
0: آخر. لم يذكر العقل والبلوغ لأنه فيهما تفصيل كما يأتي، لكن الراجح أنه لا بد من العقل والبلوغ وهذان محل خلاف. وقوله نصاب نصاب زكوي سيأتي تفصيل الأنصبة في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى. وتمام الملك أو ملكا تاما يعبر أحيانا بهذه وهذه.

0: أن يكون الملك ثابتا مستقرا بيده. فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة، هذه ليست فيها زكاة، وهي قد تبلغ مئات الألوف أو الملايين، لكن لأن الملك غير مستقر، فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخره، تسلب كل ما ادخره. وفي ذلكم وفي القرض الذي في الجمعيات، ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات، ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل، يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه، يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
0: هذا شرط آخر، فتحصل أن الشروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول، وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أضفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة، وإذا حذفناهما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ خمسة شروط الوجوب. نعم.
1: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما.
0: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره، وقلنا إنه شرط، وهو حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام وهو الأصل، أنه لا زكاة حتى يحول الحول على امتلاك الإنسان للماء. هذا العموم ما استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة، فإن حوله، نعم، وثانيا نتاج السائمة، يعني أولاد السائمة، وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها. فربح التجارة ونتاج السائمة حولهما حول الأصل. فعلى سبيل المثال ادخرت في خزينتك 50 ريالا، فحال الحول، حال الحول، فوجدت نفسك رابحا 200 ريال، فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال، هذه ما فيها زكاة، لأنهم يقولون الزكاة نصاب، يعني 200 درهم من الفضة ويتعادل 56 ريالا، ف50 ريال ليس فيها الزكاة، لكن كم ربح هذا؟ 150، ليس كذلك؟ تمام، إذن يزكي هنا، يزكي 200 ريال.

0: فإذا قال قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام، إلا قبل أيام، ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريالا، لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال. قلنا يزكي، يزكي الحول حول الأصل. نعم نعم، الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا، لأنه لأن الربح حدث متى؟ لا، لمحرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا. هل ربح أثناء الحول شيء؟ إذن لا زكاة في هذا، لأنه لم يربح أثناء الحول. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاحة أخذ بالأول، لا يزكي ما دام الربح حدث بعد حوالان الحول فلا زكاة عليه. ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم، وإذا سائمته من الغنم 40. كم النتاج؟ يعني من أولادها، ها؟ من أولادها 25. إذا يزكي، يزكي. لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات. كم كانت الأمهات؟ 20. فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40 يزكي. هذه واضحة. كذلك الحبوب، ثمار حولها حال حصادها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. وماذا ذكر والخارج من الأرض؟
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حوله.
0: الخارج من الأرض اسمان، اسم ذكرناه وهي ثمرة النخل وما شابهها، ومن الخارج من الأرض كما سيأتي المعدن. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
0: هذه الأموال الزكوية 4، ذكر 4 كما سمعت، ذكر 4. وهذه 4 3 منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل خلاف، والصواب أنه يزكى بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ 5: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير المعلوفة، سواء يزرع العلف لها أو يشتريه، هذه لا تسمى السائمة، فالسائمة هي غير المعلوفة

0: وهي التي ترعى الحول كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائلة. والمعلوفة لا زكاة فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث نعم الأثمان وهي النقود العمل. والرابع عروض التجارة. والخامس حلي المرأة على القول الراجح، كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله لاحقا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها.
0: هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة واستثناء. فالقاعدة العامة أنه لا زكاة في شيء من هذه حتى يحول عليه الحول، ما عدا ما استثني قبل قليل. بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56 ريالا ونصف ريال وحال عليه الحول، تمت الشروط، فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه، هذا عند المتخصصين في الرياضيات هم الذين يستخرجون هذا، احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين، فعلى سبيل المثال نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، أليس كذلك؟ طيب 50 كم زاد على النصاب هنا؟ 10. 60 كم زاد على النصاب؟ 20. 70 زاد كم؟ 30. 40 أخرى 80 زاد كم؟ 40. 90 زاد كم؟ 50 شاة. 100 زادت كم؟ 60، زاد 60 شاة على 40 ولا لا؟ 110 زاد 70. 120 زاد كم؟ 80. هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ متى؟ كما سيأتي، من 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120 هذا وقص لا زكاة فيه، هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم، من 40 إلى 120 كم الذي الآن لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم زيادة على 40 ليس فيها زكاة. نعم، ماذا قال؟
1: ولا شيء. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في
0: لا قبل ذلك قال زكاة.
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا.
0: نعم، هذا عرفنا اشتراط النصاب. نعم، عرفنا هذا.
1: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الرعاية، وهي 3 أنواع. أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين، إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل

0: 40 بنت لبون إلى 200 فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
1: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر، ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة سواء كان يشتري العلف أو كان يعني يزرعه لها، فبعض الناس عنده مزارع يربي فيها عشرات من الإبل والبقر والغنم فلا زكاة فيها لأنها معلوفة، هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة والشعير ويسقي الأشجار التي تنبت، فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلومة، وإن بلغت ألوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب كل قسم، فبدأ بنصاب الإبل ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني 10، وما بينهما كم، ما بين 5 و10، اطرح يعني أسقط 10 واحسب من 6، كم الوقص؟ 4. النصاب الثاني من 10 إلى كم؟ فيها كذلك 4، هذه وقص. وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا، إذا بلغت 120 وواحدة كم فيها، كم حقة فيها؟
0: 3 بنات لبون.
1: ثلاث بنات
0: لبون.
1: لبون. ثم بعد فإذا زادت واحدة كم فيها؟ هنا شيء يعني
0: إذا إلى 20 و100، إذا زاد إلى 20 و100، إذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون.
1: تمام. إذن من 91 إلى 120 كم فيها؟ حقتها. زادت واحدة أصبح فيها كم؟ 3 بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة، تأمل، 121 فيها 3 بنات لبون، طيب اطرد القاعدة 22 23 يعني بعد 24 25 26 27 28 29 30 40، هنا الآن كم زاد عندنا؟ 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا تستقر الفريضة ففي كل 50 يعني بعد 121، إذا زدنا 50 على 21 و100 يصير كم عندنا؟ 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا؟ 3 بنات لبون وحق، لأن 3 بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم؟ 21 و100، واضح هذا الآن؟ طيب ما بين 21 و100 إلى 70 و100 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 21 و100 إلى 70 كم رأس؟ ولا ما تم لا 21 لا تحسبها، 49 ولا لا؟ ها؟

0: 49 هذا وقص. فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض ثلاث بنات لبون 121، الآن متى تضيف حقة؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقة فيصبح عليك ثلاث بنات لبون وحقة. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف اجتمع الفرضان، إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، فإن شئت أخرجت 4 حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ 5 بنات لبون. نعم. 3 بنات لبون نفس يعني هو يقول نعم لا هو يقول إلى 121 إلى 121 ثم تستقر الفريضة فيكون في كل 50 حقة. يعني هل 50 هذه بعد 121 أو إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد فيكون 80 بنت لبون والخمسين فيها حقة؟ هذا محتمل وهذا محتمل، لكن إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظاهر اللفظ أنه 50 هذه يحسب بعد 21، فإذا تمت يكون 171 يكون 50، هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم. والله أعلم، هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم.
1: ومن وجبت عليه سنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما،
0: هذا يسمونه الجبران، يسمونه الجبران. والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحقة. وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده، لم توجد الجذعة، فيدفع ماذا؟ الحقة. يدفع الحق ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم. هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى، مثلا الحالة الثانية عكسها، وجبت عليه حقة وليس عنده إلا الجذعة، فهو يدفعها ويأخذ الجبران ممن؟ من الساعي. وكرر المثال الأول، وجبت عليه من الإبل جذعة، هذا على سبيل المثال، وليس عنده إلا حقة، والجذعة غير موجودة، فإنه يدفع الحقة ويدفع جبرا، يسمى الجبران، يدفع 20، يدفع شاتين أو 20 درهما. الثاني عكس هذا، وهو من وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جذعة، الحقة غير موجودة، أيهما أكبر؟ أيهما الأعلى؟ الحقة أو الجذعة؟
1: الجذعة.
0: نعم؟ الجذعة أعلى. إذن الساعي يأخذ منه الجذعة ويدفع له شاتين أو 20، نعم، درهما. نعم.
1: قال: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
0: هذه الحالة الثانية هي على الساعي، لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر. يعني وجبت عليه الشقة وليس عنده إلا الجدعة فإنه يدفعها سعي يأخذها منه. يقول هات ما دام عندك حقة هات هات هات ويدفع له الساعي جاب الزكاة العامل يدفع له الجبران شاتين هو شاتان أو 20 درهم له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت أدفع الجلعة له الأجر.
1: قال رحمه الله النوع الثاني البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
0: نقف على هذا ونمتح قصر للأسئلة إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم. يقول السائل هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
0: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية.
1: تجب في المال ولا
0: هي تجب في المال ومن يؤديها؟ الشخص صاحب المال. يعني هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
1: يقول بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون. فما العلة في ذلك؟
0: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار. نعم.
1: يقول السائل زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت بالتجارة.
0: هذا موضوع آخر فيكون حالها هنا حال عروض التجارة فتخرج عن السائمة فمن اقتنى سائمة سواء كان يعلفها نعم من اقتنى سائمة للتجارة أو من اقتنى بهيمة الأنعام اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق وهذه شروط الزكاة فيها واضحة ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء للتجارة فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
1: في أسئلة متعلقة بالدرس
0: حديث
1: لا بس يقول السائل كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات 55 والحديث الذي فيه أن أجر صلاة الجماعة 27 درجة؟
0: لا معارضة بينهما أبدا. فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلىها في جماعة كل صلاة بعشر وتزيد أجر التجيء وتزيد صلاة الجماعة 27 درجة درجة غير الحسنة لعلها يقصد بها الرتبة فهي أعلى منها 27. نعم.
1: يقول قول جابر رضي الله عنه إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك ما الذي نستفيده من هذه الجملة؟
0: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة أما الجاهل فيرفق به. نعم.
1: يقول السائل ذكر الحافظ بن حجر في حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه في نهي النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال قال ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل فكيف هذا؟
0: هذا ليس بصحيح. الأصل هو التستر من أسفل الأصل هذا هو لكن عند ضيق الحال يصنع هذا. ما الذي استفاد؟
1: يقول الحافظ بن حجر ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل
0: بل يجب كما ذكر.
1: هذا سؤال عن قاعدة النهي يقتضي الفساد لما ورد معنا حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء هل هذه القاعدة يعمل بها هنا وما هو الراجح في هذه المسألة؟

0: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة، لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال وثوبه معلق على المشجر. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
1: إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة، هل يجوز له أن يصلي عريانا؟
0: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوما وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوبا فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
1: ما أدري، كأن السؤال إنها ستر العورة، هل هو للنظر ولا للصلاة؟
0: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد.
1: بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عنده؟
0: والله هذا الذي أراه، لأن فيه مفسدة وتشويش.
1: هذا سائل يقول: من اقتنى الماشية ليبيع لبنها فهل فيها زكاة كشركات الألبان؟
0: لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجارة. نعم، فالزكاة فيما يفيض عنده من المال الغلة. نعم.
1: هذا السائل يقول: يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث بلغوا عني ولو آية، فكيف الجواب وما هو معنى الحديث؟ بارك الله فيك.
0: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا اخبروا عني ولو آية، وهذا مطلق. فما قيده؟ قيده فيما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن، أو أبو عبد الرحمن السلمي، فيما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن حتى الصلاة، هذا لا يصلح داعية، هذا جاهل. نعم، الداعية هو العالم في الحقيقة، الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله حسب ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.
1: يقول السائل: هناك بعض الدعاة من مغسل الأموات يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون: هذا وجهه الأسود وهذا وجهه الأبيض وهذا رائحته نتنة، فما رأيكم في هذا؟
0: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة، فإن الواجب ستر حالك، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. نعم، وليس هذا من هدي رسول الله ولا من هدي الصحابة ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا أن يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرح

0: النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة. وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل، وليس دعاة سنة.
1: يقول السائل: تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها،
0: أعوذ بالله،
1: كأن يقال لا للتدخين ويجعل معها صورة دخان،
0: أعوذ بالله،
1: هل هذا أسلوب مشروع في الدعوة وهل فيه محظور؟
0: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه ولا من هدي الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين. هذا من هدي المهوسين من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وهذا إهانة للمساجد وتعد على حرمتها. المساجد يجب أن تصان عن كل قدر حسي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة المسجد، وهؤلاء يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر، أعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام ولا يحتاجن إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة. قال هذا خمر حرام. حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. عجيب. هذه البدع الإحداث في دين الله يجر البلايا على أمة الإسلام. نعم.
1: ويعني
0: يصور صور بعض الطلاسم. نعم، هذا كله محدث. كلمة طلاسم يمكن المعلم الذي يري الناس كيفية الطلسمة، أما أن تنشر في المساجد هذا من إهانة المساجد. نعم.
1: يقول السائل: بعض الثياب يكون فيها صورة فهد أو نمر ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة بها؟
0: الأولى تركها بما فيها من الشغب.
1: يقول: ما حكم ختان المسلم الذي أسلم قبل سنة؟ هل هو واجب؟
0: الأصل الوجوب إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرر. نعم.
1: يقول: إذا وضعت أموالك خاصة للإيجار فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة على ذلك؟
0: لعله يعني أجور الدور المؤجرة، لعله يقصد هذا، أو أراضي يؤجرها ليس فيها زكاة لأنها ليست عروض، وإنما إذا حال عليه الحول، وإنما إذا حال الحول على مخزون من أجرته وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فلا شيء عليه. أما أعين هذه الدور التي تعد الإيجار، كذلك السيارات التي تعد الإيجار، لا زكاة في أعيانها.
1: يقول: الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
0: صلي جماعة في المسجد النبوي تجمع بين الخيرين. نعم. إذا قدرت. نعم.

0: يقول هذا السائل: رجل له زوجتان وطلق إحداهما، فهل تجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
1: هذه المطلقة لها حالتان، إحداهما أن تكون بائنة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة. والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة، والسنة أن تكون في طهر نظيف، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له لعل الله يحدث أمره. فإذا راجعها قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت، والرجعة تكون بالجماع، إذا جامعها حصلت الرجعة وجمعها في العدة يعني الرجعية، أو بشاهدين، وإن جمع بين يعني حصل منه جماع ثم أشهد فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة، والسؤال فيه تشويش، نعم، لأن يعني ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا فاقتضى الأمر أن نفصل فيه.
0: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
1: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة بزة عسكرية يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا، نعم، وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه، نعم، وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب سادرة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
0: يقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعكم؟
1: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح، نعم، ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير. فهذا الحديث قد ينظر فيه من وجهين: أولا هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما هو من خصائص الرجال. أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيض، نعم.
0: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
1: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا أن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به. فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة، نعم. لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما، فلا أرى بأسا أن يعرض النصوص بالعربية لأنهم يفهمون، ويعقب بلغة القوم بشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية، ثم يتبع ذلكم بما يوضحها من لغة سامعي، نعم.
0: يقول السائل:

0: هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
1: هذه النسبة ربوية، هذه لا تجوز، لكن يأخذ مبلغ، يأخذ عمولته على مبلغ كثيرا أو قليلا. فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال، سواء كان المحول 1000 أو 10,000 أو 20,000، هذه لا بأس بها إن شاء الله، لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسب إلى المال المحول كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
0: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا.
1: ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله. السلام عليكم.
2: انتهاء إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.
3: ذكر رحمة

الكفار عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان

أمت لسوف أبقى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس التاسع والعشرون.
3: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. معنى الشطر الأول هذه قاعدة: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحيانا تقول مثلا الروح

ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم. ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن زيد اليوم، على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فإن هذا لا يفيد لعدم إفادته، لا يجوز مثل هذا، ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه، فليس كأن الكلام مبتور زيد اليوم. فلو وقفت على هذا الكلام ليس بالصحيح، ولذلك لا يجوز أن تخبر باسم الزمان وهو منصوب على أنه خبر للمبتدأ الجثة وهكذا. وكذلك لو قلت زيد الأمام مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مبتور، ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمام أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح اليوم، على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول ابن مالك في الصد أو العجز، وإن يفت فأخبرا جاء بكلام عام، وإن يفت أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين، طريقة نقلت عن العرب الفصحاء، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التابع زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان بها، إذن فتم. هذه طريقة، لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفيد فأخبرا، وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة، إذا صحت الإفادة بجعل اسم الظرف الزماني خبرا للجثة، هذا ورد في كلام العرب الفصحى نقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب، جاء في كلامهم قول العربي الليلة الهلال، شوف الليلة هذا ظرف منصوب، الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ، لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا، سبحان الله، لأنه من كلام الفصحاء، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا الحكم فيه، وهو جعل الخبر ظرف زمان الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال، شوف الليلة طلوع الهلال، هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقدير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال، فصار طلوع مبتدأ، مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال، الليلة طلوع الهلال، الهلال جر بإضافة

0: seperti tulu ini. Wa tulu idza kana mubtada'an fa huwa masdarun. Fa huwa masdarun udhifa ila al-laila. Wal masdaru yasluhu an ta'tiya bi dharfi zamanin wa taj'alahu khabaran 'an. وتجعلانه تجعله خبرا عنه. الليلة الهلال طلوع الهلال الليلة كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة. فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام تجد أن ما نقل عن العرب الفصحاء من مثل قولهم الليلة الهلال وهو مفيد كما قال ابن مالك فيصله الإخبار بظرف زمان الجثة يكون هكذا التأويل رأيت الليلة الهلال رأيت. وكذلك تقول زيد آتني اليوم فتجعل الخبر آتيا زيد آتي اليوم. ولو قلت زيد آتي اليوم صحيح من إضافة آتي إلى الظرف وهكذا. وإلا بدون مثل هذا لا يكون بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ لا يجوز لا يستقيم. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا فائدة فيه. زيد اليوم لا فائدة فيه.
1: أزال السامع ينتظر شيئا.
0: نعم.
1: السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد نمرة.
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. هذه قاعدة. المبتدأ من صفاته إذا كان مبتدأ من القسم الأول المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي ليس بذلك. فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه. ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا فإذا كان معروفا لديك فإنك تسند بعده إليه الخبر. وإلا إذا لم يكن معروفا لديك فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك فهذا الخبر لا يكون صحيحا قد يكون فاسدا في الواقع. إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه. الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة. إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدأ النكرة ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة. فقال ابن مالك
2: ما لم تفد
0: كعند زيد النمرة ما لم تفد. فكل العلل هذه كلها هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا رأي. ما لم تفد أي مدة عدم إفادته. فإذا أفاد إذن يجوز الابتداء به وهو النكرة أي يكون نكرة في اللفظ ويصله الابتداء به لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكرة في اللفظ وذلك كأن يوصف فتقول رجل عظيم لقيناه اليوم أو رجل طويل لقيناه اليوم. إذن فرجل مبتدأ وعظيم نعت له

0: ها نعت له، فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير، فصح الابتداء به. رجل عظيم لقيناه اليوم، لقيناه مثلا صحيح، إذن فأفاد لأننا وصفناه. هذا من الإفادة التي هذا من إفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ. رأي منه هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة. هذا منه ما لم تفد كعند زيد النمرة. هذا المثال من الأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة، وهو أن المبتدأ يكون نكرة، وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين، يتقدمان عليه أيضا، ظرف أو جار ومجرور مختصين متقدمين على هذا المبتدأ النكرة، فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة. عند زيد نمرة، عند زيد نمرة، فعند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف، مضاف إلى زيد، وزيد المعرفة، وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة، فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النمرة.
1: يجوز هنا في هذه الحالة؟
0: أي نعم يجوز،
1: نعم.
0: لوجود الفائدة في نعم. كلام العرب. ولو قلت نمرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مبتور ما في فائدة. نمرة عند زيد هو قد يقال في المعنى نمرة من النمرات، قد يقال في المعنى قد يصح، لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا. إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المختصين
1: على النكرة المبتدأ،
0: على المبتدأ النكرة، كعند زيد النمرة تقول عند أبيك رجل، عند أبيك رجل، يعني عند أبيك رجل مثلا كذا، أي رجل مبتدأ تأخر. إذن فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز. هذا من الأماكن أو من المواضيع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ.
1: لا يصلح رجل عند أبيك،
0: الحاذف هو لا يصلح رجل عند أبيك، هو الذي قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا بس ها، لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب، فيجتمعان مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني، إذا فعندئذ يمشي الكلام أو يحسن الكلام. وعند زيد النمرة هذا مثال، سيذكر بقية الأمثلة.
1: صلى الله عليكم، قال وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. ورغبة إيش قال؟
1: خير خير
0: والأي
1: وهل فتن
0: وهل فتن فيكم. هذا أيضا من الأمثلة مما من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية. وهل فتن فيكم، هل للاستفهام، وفتن هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ. هنا المبتدأ والنكرة تقدم، هل فتن فيكم هذا جار مجرور، إذن فتن نكرة ابتدى به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل، إذن فيكون المستفهم عنه وفتى شيئا عاما لا يوجد شيئا خاصا. هل فتى فيكم
1: أي فتى
0: فهذا من جهة المعنى صحيح.

فيكم تستفسر هل فتن فيكم، تجد الكلام في المعنى صحيح والصحة كذلك في اللفظ، فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم. فهل فتن فيكم

مبتدا، لنا جر مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حرف نافيه مبني على السكون لا محل للاعراب، خل مبتدا، لنا جر مجرور خبر. بسبب دخول ما عليه على هذا الخل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به، لأن المعنى على هذا صحيح، ما خل لنا. رأيت. ثم قال.

0: مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدأ، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدأ به لإفادة العموم على حال رأيت. ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير، هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدأ، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، أي رغبة في الخير. ثم جاء الخبر بعده خير، خبر ورغبة في الخير خير،
1: وعمل.
0: ثم قال وعمل بر يزين، عمل مبتدأ أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد ببر، ما قال عمل خير بل قال عمل بر خير
1: يزين، عمل بر يزين
0: يزين، وعمل بر يزين. يزين جملة خبرية في المضارع وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، خبر عمل، عمل بر يزين.
1: وليقس ما لم يقل،
0: يقول ابن مالك باختصار وليقس ما لم يقل، هذه أمثلة، فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب ومن إنشاء قد تأتي به. وليقس ما لم يقل. نعم،
1: السلام الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين.
1: آمين.
2: السلام الله عليكم شيخنا، ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم زمان يجوز أن يخبر به.
0: إيش
2: يجوز الإخبار باسم الزمان؟
0: أيوة باسم الزمان. أيوة
2: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.
0: أيوة
2: الطريقة الثانية ماذا شيخنا؟
0: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال، لكن يكون مقيسا عليه بتعديل، كما عدل، كما عدل النحاة ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا، العرب قالوا، العرب قالوا الليلة الهلال فقط. رأيت. فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا، شوف كان قلت مثال الليلة الهلال اليوم زيد، إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد